0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب. وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض. فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان. وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما. ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص. فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: عندنا سلام مع روحنا مع الله. تلقائيا هذا يطلع وغادة يدمر البلد. بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار.
1: بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة إنهم يديروا النزاع بشكل أفضل.
0: ولا عندك سلام مع نفسك، النزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه.
1: أول حاجة النزاهة والإخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني.
0: ودائرك يستعبدك، ودائرك يستعبدك.
1: رفض كلام المرفض، هذا كلام مهم جدا. لما انت قلت لي يا اخي نعلم اولادنا ممكن يطلعوا ناس كويسين في المستقبل، لكن لا يمكن يكون عندنا قيادات تصنع الفرق وعندنا خلل في بيوتنا، خلل بنيوي في مناهجنا، في عقليتنا، في طريقه تفكيرنا. هنجيب قاده من وين ونحن عندنا مشاكل زي دي؟
0: اما انا بتذكر زي ما قلت لك الكتاب قال رب الولد في طريقه، ولما يا شيخ
1: ما بيحيد عن الطريق.
0: فأعتقد إنه إحنا عندنا مشكلة من جوا البيت بادية، من جوا الحلة، من جوا البيت، من جوانا إحنا ذاته. إنه إحنا زي ما أنت قلت المرة فاتت ما عندنا سلام مع روحنا مع الله ومع روحنا ومع أسرتنا. والحاجة دي بتنعكس علينا لما نكبر ونبقى مسؤولين
1: في البلد.
0: في البلد.
1: وطبعا لو طلعنا بالخلل نحنا وما عالجناه من بيوتنا، تلغايا هذا يطلع وغادة يدمروا البلد زي ما بحصل يعني.
0: ده الحاصل حسة يعني. احنا بنشوف ناس كتار ممكن يسموا روحهم قادة، لكن بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار، بيشجعوا على الكتل، بيشجعوا على كيف تقلع حقك من الزول التاني من غير عدالة، من غير قانون. كيف بيشجعوا على ما نحترم الآخر، ما نحترم التنوع، وده نتيجته الحاصلة لنا في السودان.
1: انت عارف يا رفض، انا بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة انهم يديروا النزاع بشكل افضل، يكون عندهم الاساليب الكويسة، اساليب السلام، يتحاوروا مع الناس المختلفين معهم.
0: ويا سمعني يا اخوي، قبل ادارة النزاع دي اعتقد محتاجين ندير التنوع
1: اول حاجة،
0: قبل ما ندير عشان ما يصل مرحلة النزاع. هاي صحيح محتاجين ناس يديروا الاختلاف إذا حصل والنزاع، لكن قبل ما نصل ده هل إحنا عندنا قادة يديروا التنوع اللي فيه بلدنا دي، ولا عندنا قادة بيقولوا بس البلد دي تكون شكل واحد، دين واحد، قبيلة واحدة، ما في ذاته أي مساحة لتنوع ولا اختلاف في أي حاجة. هل زي ده لما نمسك ما حيديك فرصة إنك تعمل إيش؟
1: انت عارف لو ادونا فرص اساسا اننا نختار قادة للبلد، واحدة من الصفات المهمة اللي انا بحلم تكون موجودة في قياداتنا الموجودة في البلد، اول حاجة النزاهة والاخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني. انه ان احنا من حقنا نعيش، لانه ما ممكن تقتل كل الناس عشان انت تعيش بس يعني.
0: هي دي مشكلة كبيرة، ما هي زي ما قلتك بادية من ان انت ما عندك سلام مع ربنا، ولا شغال بمبادئه، ولا شغال بالسلام حقه، ولا عندك سلام مع نفسك، والنزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه. لكن أنا قبل ما النزاهة والحاجات دي، أنا بؤمن أنه في صفة رئيسية لازم تكون، وأنا بتذكر كلام السيد المسيح لما قال أنا ما جيت هنا عشان أخدم، أنا جيت عشان أخدم. إحنا هنا للأسف برضو إنت عندك كمية بتاع قادة جايين يتريسوا عليك بس
1: ويخدمون،
0: ودائرك يستعبدك. والسيد المسيح في كلامه جاء وقال بالعكس، المحبة
1: الدار يبقى عظيم،
0: يبقى هو الأخير، يبقى كده. دي إحنا ما عندك، إنت عندك هنا الزول اللي بيجي دار يقعد، وإنت ومش تخدمه بس، يستعبدك. إنت ما عندك حق تفتح خشمك، انت بتعيش وتموت له، وانت بالنسبه له زيك زي اي حاجه، ممكن يجدعك في الكوشه في لحظه يعني.
1: يعني العقليه لسه بتاعت الرقيق، انه السيد ممكن يقوم من النوم الصباح لو ما عجبته فيه حاجه ممكن يقتلك يعني. فالعقليه دي سائده حتى الان.
0: العقليه دي لكن ما جايه من وين في رايك يعني؟ حاجه دي لأنه أنا في رأيي إنه أنت من البيت ما تربيت إنه أنت تحترم الناس التانين، وده السلام بتاع ربنا اللي قلنا عليه، وإنه السلام ربنا بيجيبه حسب مبادئه. الزول ده علمه إنه أنت السلام إنك تستعبد الناس، ما تديه فرصة يفتح خشمه. الزول ده لو رفع راسه ما حديك فوق الأبيات الشعر الزمان، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، يعني ما تدي فرصة يفتح خشمه. ده ما هو اللي بنعكس عليك انت في شعبك هسه.
1: هو ليه رفض يعني احنا ما نتعلم من السيد المسيح ويكون فينا الفكر الالهي ده، فكرين انه نتضع كما اتضع ونتعلم منه، لان هو متواضع القلب. ليه ما نفكر يكون عندنا نموذج يوسف؟ يوسف كان قائد صنع الفرق في زمن الناس كانت محتاجه له.
0: الشيء المميز اعتقد يعني الناس لو اتبعت نموذج الله في تعامله مع البشر، وزي ما السيد المسيح قال تحب الرب إلهك وتحب قريبك زي نفسك، وتعامله زي ما دار تعامل نفسك. والله نفسه لما خلق آدم خلقه شريك له في الشغل، قال له أعمله. ربنا ما كان غالبه يشتغل في جنة عدن ولا يجيب ملائكة يشتغلوا، لكن أداه مهمة وأداه الرعاية وأداه الموارد وشارك وقال لي راح يشتغل معي ظبط واشتغل الجنة واحفظها. إحنا ما بنعين لبعض كده، إحنا بنعين لبعض إن أنت شغال عندي، أنت عبد عندي، أنت موجود هنا عشان تلبي لي رغباتي أنا. ورغباتي دي الإنسان للأسف عينه فارغة، ما بتجيب الرغبة بتاعته ولا بيت لا رغبة
1: دائما جامحة. نعم،
0: زي ما قال السيد المسيح إنه العالم ده فيه تعظم المعيشة، شهوة العيون، شهوة أي زول دار يلقى السلطة ما بيشبع منها، يلقى القروش ما بيشبع منها. يعني السودان ده يا ما ناس لموا قروش ما شبع، ويا ما ناس وصلوا أعلى المراتب ما شبع. فأنت ما في شيء يوقفك، وحتنظر للناس ديل إنهم عبارة عن عبيد لك، إنه عبارة عن موارد ممكن تنتهي منها. ده ما إنسان أخوك وشريكك إنت الزول، وده بيبدأ حتى في أصغر مسؤول في الحي، أصغر مسؤول في المدرسة، أصغر
1: في ضوالي
0: بيتعامل معك كده.
1: إنت عارف لأنه نحن لما نجي في موقع القيادة بنشيل معانا الأمراض اللي نحن ورثناها ونحن نطلع بها السلم بتاع القيادة. يعني أنا جابوني في موقع ما أنا بقيت مسؤول، مفترض أنا أعرف إنه أنا لكل الناس بمختلف أديانهم ثقافاتهم أعرافهم توجهاتهم السياسية الفكرية الاجتماعية كل حاجة. لكن أنا بطلع كسمعان وبتذكر قبيلتي فقط، بتذكر أهلي فقط، لكن بقية الناس أنا ما عندي بهم أي شغلة. ممكن يعني
0: وديل أنت مش وما بتحب قبيلتك عشان أنت بتحبهم، انت دار قبيلتك ده عشان تحميك عشان تحميك من القبائل الثانيه، عشان وانت بتعاين لهم. يعني حتى الزول ده بيعاين لقبيلته كعبيد له، ما معناه هو عشان بيقربك له انت زول، انت ما زول، انت في الاخر عباره عن وسيله
1: ليه
0: عشان تحميني. انت بالنسبه لي زي اي شيء بيحميني من الزول الثاني، وانا جاي وبتزرع فيه كده. يعني انت بتزرع فيه الكراهية للتانين عشان بس خليك معينا، وما عارف انه الشيء ده طال الزمن او قصر حينقلب عليك انت، العامل فوق قائد ده حينقلب عليك انت ذاته شخصية.
1: يلا في اللحظة دي بدل ما انت تكون يعني قائد بصنع الفرق، انت بتفرق بين الناس. بدل ما انت كنت تجمع شمل الناس وتوحدهم وتخليهم في حاجة واحدة، انت بتفرقهم لانك انت قاعد تميز بين الناس.
0: ما هو ده انت ما عندك الفكر، زي ما قال الكتاب يكون فيكم الفكر اللي كان في المسيح انه اتضع، والسيد المسيح جاء عشان يخدم مش عشان تخدم. يلا كل الناس الموجوده دي في الاخر هدفها انه كيف انت تخدمها، كيف استعبدك، كيف انك انت تكون شغال تحتي. تعجبني الكلمة الإنجليزية لوزير منستر، دي ما معناه رئيس، معناه خادم. إحنا هنا
1: مترجمة
0: وزير،
1: لكن في مجتمعنا
0: الزول دار يبقى وزير، دار يبقى مدير، دا أي أقل سلطة عشان تستعبد وتدوس التحتك. وحتى تقريبك لقبيلتك وتقريبك لناس اللي بيشبهوك ابدا ما عشان حبا فيهم ولا خدمه لهم. يعني الزول ذاته بتلقاه وزير او رئيس او غفير عايز يخدم قبيلته ومنطقته عشان يتذكروا، عشان يقيف معه، ما عشان في يوم هو دار يخدمهم وجاي عشان يساعدهم ولا عشان يكونوا هم عندهم هدف. دي المشكلة هنا.
1: لكن المشكلة كمان مرة يا رافض أنا يعني ما بتكون فيني أي صفة بتأهلني أكون قائد, بس أنا داير أقود النازل لأنه عندي مصلحة معينة داير حقيقة, حتى لو كل الناس تموت حتى لو كل الناس تهلك ده ما بيهمني, المهم أصل وأقعد في السلطة دي وأحكم الناس.
0: أنا بس يعني في ناس بيختلفوا معاي, لكن أنا ما بؤمن ذاته بحاجة بالقيادة, أنا بؤمن بالريادة.
1: كيف الريادة؟
0: أنت دورك في الدنيا كغزول مسؤول إنك كيف تسهل الحياة دي للناس, تفتح أنت رائد, تفتح لهم الشارع, تفتح لهم الطريق, في لو قائد ديني لو قائد في مجتمع لو أي قائد, أنت ما دورك إنك تسوق الناس, الملك ده والرئاسة دي حقت ربنا, بس هو الوحيد الملك, هو الوحيد الرئيس. انت مع انت هنا لو انت فهمت انه انت وكيل, انت ما مالك,
1: والوكيل هنا في الارض
0: زي ادم ده لما ربنا خلقه في الجنه ما خلقه ما قال لي الجنه دي حقتك ولا قال لي الارض دي حقتك, قال لي الارض دي انت وكيل بدلي, ازرع انت خليفتي هنا وانت وكيلي عليك, ازرع حافظ عليها سلمها لي زي ما انا اديتها لك بصورة كويسة. إحنا مرات كثيرة ما بنعاين للناس إنه إحنا في محلنا ده إحنا وكلاء, إحنا بنعاين إنه أنا رئيس, أنا قائد, أنا سيد. مدير في الحلة,
1: نعم.
0: أنا سيد الحاجة دي, ما بعاين إنه أنا عندي ناس هنا معاي أنا مسؤول منهم, لا لا دي ما شغلتي, أنا علي أربح أكسب قروش أكسب سلطة أكسب جاه أكسب كل المتع حقتي أنا بس.
1: المشكلة الصعبة إنه الوكيل ما بكون وكيل أمين. أنا أدوني الحاجة دي مفترض أكون أمين فيها حتى المنتهى, لكن للأسف مرات كثيرة جدا أنا ما بكون قائد نزيه ولا أمين ولا مخلص, أنا بس بعين لرغباتي الخاصة ودي بتضيع البلد بتضيع المجتمعات. فعشان كده ما حيكون عندنا قادة يصنع الفرق ما لم نرجع للمنظور الإلهي ونفكر كيف ربنا دايرنا نحن نبقى قادة كويسين نقدر نحب بعض ونحب الناس اللي نحن بنخدمهم.
0: وإضافة لكلامك ده لكن يا سمان برضو أنت محتاج نفحص نفوسنا, يعني كلامك المرة فايل لي خلاني أفكر في نفسي ذاته, هل أنا ذات قائد كويس في أسرتي, هل أنا قائد كويس في بيتي, هل أنا قائد كويس في الحي بتاعي الحبحلة الصغير ربنا خدتاني فوقه ده, هل أنا مسؤول منه مسؤولية كاملة إنه أنا بخدم إنه أنا بشتغل صح إنه أنا مستعد, يعني حتى أنا أبو في الأسرة بعين لأولادي ديل ملكي ولا بعين إنه ديل وكالة هدية من ربنا لي, أنا مسؤول ربهم لي ربنا ما لي أنا, ولا بس مستنين 200 يكبروا يشيلوا لي همي 200 يا جناي تكبر تشيل همي وتصرف علي وتدفع لي وترد لي كأنه استثمار, أنا بكب فيه قروش عشان أنت شنو ترجع لي القروش بتاعتي دي لما تكبر. فإحنا مرات كثيرة بنعاين بنستعبد أولادنا بنستعبد زوجاتنا, الزوجات بيستعبد رجالهم إنه ده بس يملاني ذهب يملاني تياب ده خلاص دي شغلته. فهينت ذاته بتعاين لشريكك في الحياة, بتعاين لشريكك في الأسرة بيعطوا صفة, وإنت بتعاين لتحتك ده في الأسرة بيعطوا صفة, ومنها الشغلة دي كلها بتزيد. بعد شوية لما تبقى مدير في شركة بتعاين لأخوانك في الشركة الموظفين ديل بيعطوا صفة, هل ديل بس زيهم زي أي مكنة عليهم يشتغلوا يجيبوا لك قروش ولا أنت وكيل مسؤول منهم, والشغلة دي بتزيد بتزيد لغاية ما تبقى وزير ولا تبقى رئيس ولا تبقى كده. فهي الشغلة كلها محتاجة وعي ومحتاجة تفهم انت دورك شنو من البداية.
1: مرات كثيرة بفكر يعني مشاكل بلدنا الكثيرة دي أقول من زمان ما عندنا قادة قادر يقعدوا يحلوا مشاكل البلد, ولا مشاكل دي يعني صعبة للدرجة دي لا من نحنا يعني مثلا نستعين بناس من برا البلد يجي يحلوا مشاكلنا. ليه ما يكون عندنا القائد الهم على البلد إنه الناس قاعد تموت إنه الناس بتكتف في بعض, ليه ما نفكر نحن نقعد ذات نحل مشاكلنا دي؟
0: أنا في رأيي يا أخوي سمعان لو ما وعينا ذات وانتبهنا إنه أنت مفروض تبني المبادئ بتاعتك على الطريقة ربنا خلقنا بها وعلى كلمته وعلى اتجاهه لك وكيف هو أنت تكون تعيش زي ما هو, طلب منك. طول عمرنا ما حنصل لأنه إحنا بنبني على مبادئ غلط, بنبني على أفكار غلط, على بنبني على حاجات ما ربنا هو الخطية. وأعتقد إحنا كسودانيين شفنا نتيجة طريقنا المشينا فيه السنين الفاتت من قامت بلدنا السودان ده, شفنا القيادة اللي بتودينا لوين, شفنا القيادة الغلط بتودينا لوين. ده وقت إنه إحنا كسودانيين نقيف ونشوف أنا كسوداني الحاجة اللي بسويها غلط ما بترضي ربنا شنو, وربنا ذاته مبدأه لي إنه كيف في القيادة وفي كده, ومش بس وإنه القائد ده كيف يكون إنسان عادل وإنسان حكيم وأطبق الحاجات دي في حياتي. أعتقد ما حنقدر نصل لسلام في حياتنا طول ما إحنا ماشيين في طرقنا القديمة الماشيين بها.
1: ما إحنا المشكلة طرقنا القديمة لسه متمسكين بها لأنه بتحقق رغباتنا الذاتية, ما دائر نتخلص من الحاجات القديمة والأشياء العتيقة المفترض
0: طبعا.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة، هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، فسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب

بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بقى بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطي، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في طفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاس أن كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشكده قال التجأت إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقه ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسن، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضه، ربما قرايه الكتاب المقدس، ربما رؤيه، ربما حلم. طرق كثيره جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاه واحده بس، جمله واحده تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمه.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا في راديو سمر، أهلا بكم دائما في برنامجكم صباح بلدنا. تحية لكم من الفريق العامل، تحية لكم من صديقكم هيثم حسن في يوم جديد، في صباح جديد، وسعيدين كل السعادة في بداية أسبوع جديد إنه نتجمع مع بعض ونتلاقى مع بعض عبر الأثير، ومبسوطين جدا لكل المتابعين ولكل المستمعين لكل الناس اللي بتتابعنا. يا رب إن شاء الله أسبوع مبارك وأسبوع جميل، ربنا يوفقك ويوفق الجميع أيضا في الرحلة الجديدة في هذا الأسبوع، ببداية موفقة، بداية كلها خير، بداية كلها رضا. أحد مبارك للجميع، ونصلي إن ربنا يدينا يوم جميل وإحنا في محضره، وزي ما بيقول الكتاب المقدس فرحت بالقائلين إلى بيت الرب نذهب. وصلاتنا ودعواتنا في هذا الصباح الجميل إنه ربنا يبارك حياتنا ويبارك أسرنا، وإحنا بنجي في الصباح نقدم عبادتنا ونقدم سجودنا لهذا الإله الحي. تحية لكل الناس اللي بتسمعنا خارج السودان وداخل السودان، مرحب بكم، ونتمنى دايما إنكم تكونوا معنا، نتمنى إنكم تشاركونا في هذا الصباح في مشوار حلقتنا. ومجرد ما يصلك اللينك، مجرد ما توصلك الحلقة، صبح وسلم وحي الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا. كمان المستمعين الكرام بنذكركم في هذا الصباح انه انتم دائما معانا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12، ومجموعة كوكب رائعة من المذيعين والمقدمين في كل يوم، يعني من الليلة لحد يوم الخميس. ذكركم كمان بأنكم تتابعوا برنامج أوريتيا بلغة الفور من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30، وكمان بنذكركم أنكم ممكن تتابعوا برنامج ساعة سمر مع إناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6. إذا بنذكركم برقم التواصل، ممكن تتواصلوا معنا عبر الرقم 0539976565 35 9. أهلا بأي سؤال، أهلا بأي رأي، أهلا بأي فكرة، واختلاف الآراء لا يفسد للود قضية. يلا إحنا في صباح جديد وفي حلقة هذا الأسبوع الجميل وفي الأحد المبارك، سعيد جدا إنه يكون معاي ضيف عزيز، ودايما من وقت لحين يعني هو بيطل علينا، وإحنا بنشكره جدا جدا إنه بلبي دعوتنا، ممكن في أوقات ضيقة وممكن يعني مرات بيرتبط بكثير من المواضيع. سعيدين جدا يكون معانا الشيخ الدكتور كميل كامل في صباح جديد، وهو ما جديد عنكم لكن معروف، وكثير يعني مرات إحنا وإنتم بنتشارك معه في الصباح. والحلقة دي حلقة مهمة جدا، دعوة لك تركز معنا، دعوة لك إنك تكون معنا في إنك حتى لو وقفت عندك نقطة أو في حاجة يعني ما توضحت لك، مرحب بسؤالك. دكتور صباح الخير عليك وتحية طيبة.
2: صباح النور، ازيك يا هيثم، مبسوط شديد اشوفك الليلة، شكرا لك.
1: كمان مبسوطين باسبوع جديد وخواتيم يعني شهر 7، يمكن الناس تكلمت كثير دكتور انه الشهر مشى سريع، والناس مع الضغوطات ومع السخانة ومع الحاجات دي اليومات دي الاسبوع او الشهر مشى سريع جدا، يعني احنا الليلة 26.
2: ايوه، يمكن الخلاه يمشي سريع انه كنا مشغولين بكاس العالم والاثاره والوقت الجميل اللي قضيناه في كاس العالم، فالوقت مشى سريع بصراحه.
1: أيضا دكتور الأجواء برضو كانت ساخنة جدا، يعني مش بس يعني في أفريقيا فقط، لكن حتى في أوروبا لحد هسي كانت يعني بدأت الحرائق تحت الغابات
2: في أسبانيا طريقة. وفي فرنسا
1: نعم حاجة
2: في تونس برضو في حرائق
1: حاجة ما سهلة جدا جدا حتى يعني كندا، ولما الغابات يعني تحرقت اتأثرت أيضا المباراة، يعني لأنه كان في تعليقات بأنه في دخاخين كثيرة جدا جدا وكان ممكن تشكل يعني مشكلة كبيرة للعيبة في التنفس. ولكن يعني في مشكلة أصلا وفي حديث كثير حول البيئة أو حول الأجواء بصورة عامة، يعني في تغيير أجواء كده في الأوان الأخيرة بطريقة غير مسبوقة.
2: صح طبعا، ده للأسف الإنسان يعني بيستخدم الكرة الأرضية بطريقة بشعة، يعني يعني الغازات الطالعة والانبعاثات الحرارية من المصانع والوقود والتلوث بتاع البيئة، ده كله بدأ يأثر في العالم. وبنشوف إنه في ارتفاع يعني غير مسبوق في درجات الحرارة في منطقة زي أوروبا كانت دائما معروفة بالبرودة والآي. ففعلا نحن بنجني الثمار بتاعت استعمالنا السيء للكرة الأرضية يعني.
1: وكمان أيضا محطة سريعة صباحية عن الأجواء المتغيرة في محيطنا هذه الأيام، إذا كان السودان أو الدول المجاورة نحن موجودين فيها، إرشادات صباحية كده، نصائح، لأنه يتقلب الأجواء شيء فشيء، يعني درجة حرارة عالية وبعد شوية الجو يعني يتغير يبرد، لكن شنو الأكثر يعني بنحتاجه إنه ننتبه له ونخلي بالنا يعني حتى في حذرنا الشديد في الأيام دي، يعني حتى مع تغيير الأجواء؟
2: أنا أفتكر طبعا أهم النصائح إنه الحياة المخيفة هي ضربة الشمس طبعا، والسخانة الشديدة دي ممكن طبعا تكون عندها تأثير صحي سيء علينا، فالواحد يتجنب الخروج في وقت الشمس في الصباح إلا للأعمال الضرورية شديد. وبعدين يستخدم يعني يستحسن إنك أنت لو ماشي في الشمس فترة تلبس طاقية، تلبس يكون معك مظلة ولا حاجة، وتحاول تشرب مويه كتير، لأنه نحن في يعني بنكون مشغولين مرات بننسى شرب المويه أو بنشرب بس لما نعطش.
1: نعم.
2: وده ما صح، يعني أنت لما تحس بالعطش معناه جسمك already هو فقد كمية كبيرة من السوائل، فأنت مفروض تشرب حتى لو ما عطشان حوالي 8 كبابي في اليوم، ده في الأيام العادية، فما بالك في الصيف، فلازم دائما تكون بتشرب، بالذات الناس الكبار طبعا والأطفال الصغار بينسوا موضوع شرب الموية ده. فنحن واجبنا أنه يعني الناس الكبار دي نذكرهم بشرب الموية وبالأطفال وكده، ونحاول نلبس ملابس يعني خفيفة، ملابس فاتحة، ما تكون ملابس سودة وكده بتزود علينا السخانة، ويعني دائما الموية تكون في متناول يدك، وحاول أنك تتجنب الشمس، الإشعة المباشرة للشمس، بالذات لو أنت ما عندك موضوع مهم ينزلك الشارع يعني.
1: نعم. إذن المستمعين الكرام في هذا الصباح جرعة صغيرة كده، محطة صغيرة يعني إحنا منها من الصباح كده نخلي بالنا فيها ونكون منتبهين شديد، لأنه ممكن نتأثر وممكن تكون في عكة صحية كده، يعني إحنا مخلين بالنا منها، نحتاج لتوجيهات، محتاجين إنه إرشادات، محتاجين لنصائح مهمة جدا وإحنا نخلي بالنا منها. إذن أهلا بكم وصباح الخير، وأهلا بكل زول بينضم لنا، أهلا بكل زول حيشاركنا في هذا الصباح الجميل وفي حلقة عنوانة حديثة كثير جدا جدا قد لا تتفهم أحيانا، أو يعني في بعض المفاهيم والمفردات ممكن تكون غريبة عما سامعك في هذا الصباح، لأنه يعني فيها الكثير من المعاني وأهمية كبيرة جدا على إنه إحنا نجي نفهم شنو لما نتكلم عن الرحمة، لما نجي نتكلم عن الأعمال. ويعني اللي دائما بنشوفه في واقعنا، بنشوف في حياتنا اليومية، وكلمة بنستخدمها كثير الرحمة أول أعمال، ويرتبط يعني في ذهننا كثير ببعض الحاجات اللي إحنا بنعملها بنفتكر إنه دي غلط أو بيزيد من الحاجات اللي إحنا بنعملها أو بيضيف لنا حاجات أمام الله في الأمور اللي إحنا بنعملها. فخلونا في هذا الصباح نجيف عند موضوع مهم، الأعمال والرحمة أو الرحمة والأعمال، ونجي نتكلم في نقطة مهمة جدا جدا عزيزي المستمع. لكن خلينا نجيف مع دكتور في نقطة مهمة جدا، نتكلم عن الرحمة، نتكلم عن يعني شنو لما نجي نتكلم نقول الرحمة أو نتكلم عن الأعمال، وهي حاجة مهمة جدا. الكتاب المقدس يتكلم عنها بطريقة واضحة جدا جدا، والليلة بنعرف يعني الإنسان بصورة عامة بحب يعني إنه يساعد، إنه يقيف مع أخوه يساهم بطريقة أو بأخرى في مساعدة المحتاجين، وده كل شيء كويس. لكن كمان في نقطة حنقيف فيها فيما بعد يعني لأنه حساس جدا نتكلم فيها زي ما قال يعقوب في رسالته. لكن عايزين نقيف عند أول نقطة، الرحمة.
2: الرحمة طبعا بمفهوم اللغوي البسيط في اللغة بتاعتنا إنه في زول مذنب، بزول مجرم ارتكب يعني جريمة أو ذنب كبير جدا وهو يستحق العقاب. ومقابل هذا هو بيطلب بدل العقاب بيطلب الرحمة. يعني مجرم مدان مفروض إنه يحاكم أو يعاقب على جريمته، أو حتى ما مجرم، ولدي في البيت غلط مثلا، صديقي زول معاي في العمل غلط في حقي غلط كبير جدا وهو بيستحق العقاب، لكن مقابل هذا العقاب في حياة تانية اسمها الرحمة، إنك أنت تلغي العقاب ده على الزول ده. فدي دي معنى كلمة الرحمة. طبعا لما احنا نتكلم عن الرحمة والأعمال في الإيمان المسيحي أو في الديانات الموجودة في العالم عموما كلها، دي من أهم الأسئلة. هل احنا بناخد رحمة من الله بسبب أعمالنا، ولا أعمالنا هي نتيجة لثمرة الرحمة ربنا أدى علينا؟ فده الموضوع الكبير والشائك اللي ممكن الأديان بصفة عامة تتناقش فيه، وده طبعا العمود الأساسي في الإيمان المسيحي. في إيمان المسيحي طبعا الإنسان مذنب، يعني نحن بيقول كده الكتاب المقدس الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله. شوف أعوزهم مجد الله دي ممكن تخطها رحمة الله، يعني جميع محتاجين
1: لرحمة
2: لأنه كلنا في الموازين إلى فوق. يعني ما في إنسان كامل، ما في إنسان ما بيخطئ، ونحن أمام الله في حالة من الديم، يعني نستحق العقاب. يعني بيقول إنه الجميع أخطأوا وعوزوا مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، ويجي يقول في رومي أجرة الخطية هي موت. والموت ده طبعا هو الموت الأبدي في جهنم. فنحن أمام الله مذنبين، لكن كلنا من خلال الإيمان أو من خلال الديانات المختلفة الموجودة في العالم بنحاول إننا ننال رحمة الله، لأننا عارفين نفسنا إحنا مذنبين أمام الله.
1: وليه دائما الكتاب المقدس كان بيربط الرحمة والأعمال ويتعلق في ذهن الكثيرين؟ يعني لو عملت ده أنا ربنا بيرحمني. يعني كأنه الإنسان بيخد كفة الأعمال قصاد إنه ينال رحمة من الله.
2: شوف الكتاب المقدس واضح جدا في تفسيره الموضوع ده، إنه نحن لما بيجي سقطنا في الخطية، إحنا يعني داود النبي، شوف داود النبي اللي قال عنه الكتاب المقدس حسب قلب الله، يقول بالإسم صورت
1: وبالخطية
2: وبالخطية حملت بي بطن أمي. يعني أنا نزلت من بطن أمي كده مليان بالخطية ومليان بالإسم. وطبعا دي حاجة منشوفة نحن كآباء وكأمهات في أطفالنا، طفل صغير بتلقاه أناني بتشاكل، داير يشيل اللعبة من زول تاني، بيكذب، ممكن يشتم، ممكن. فبتلقى إنه الخطية دي منو علموا الكذب والأنانية الخطية بالإسم صورت وبالخطية حملت بي بطن أمي. فنحن أمام الله مذنبين. لكن بيقول إحنا الكتاب المقدس بيقول إحنا كنا أموات
1: بالذنوب
2: والخطايا. أنت زول ميت يعني في نظر الله أنت ميت. الخطية هي الانفصال، يعني الخطية أدت إلى انفصال الإنسان من الله. لو تتذكر في الجنة لما آدم وحواء بعد ما سقطوا في الخطية ربنا طردهم من الجنة. ليه طردهم؟ لأنه ما في علاقة بين النور وبين الظلمة، ما في علاقة بين الله القدوس وبين الإنسان الخاطئ. فالإنسان انفصل عن الله، مش بس فيزيكالي يعني من ناحية جسدية، بقى ما في كونتاكت بين الله اللي كان كل يوم بينزل يتكلم معهم في الجنة، لكن كمان روحيا الإنسان انفصل، انقطع زي تيار بتاع كهرباء انت فصلت السلك. فالإنسان بقى ميت، أنتم أموات بالذنوب والخطايا، يعني انفصال بين من الله النور مصدر النور، انفصال من الله الروح مصدر الحياة، انفصال من الأدبيات والأخلاقيات العظيمة الكاملة القداسة الكاملة بتاعت الله. بقينا في انحدار خلقي وانحدار أدبي، والإنسان سقط في قاع الظلام. فبقينا أنت زول ميت. زول ميت يعمل كيف يعني؟ أنت هو في زول ميت بيقدر يعمل حاجة؟
1: لا
2: يعني انت ميت. يعني تخيل عندك شجرة جذور ضربت من تحت ميتة، جاها وباء أو مرض ضربت جذور تحت، الجذور ماتت، الشجرة ماتت. هل تتوقع انه الشجرة دي تطلع ثمر؟

0: ما في عمل بيقبل مننا لأنه إحنا في نظر الله ميتين.
1: ودي يعني لو قفنا عند نقطة الإنسان الميت، يعني حتى في الواقع عموما يعني هو رحل عن هذه الدنيا ورحل عن هذه الحياة، يعني هل نقدر نتكلم عن رحمة إحنا في الوقت ده ولا الرحمة للأحياء؟ نجي يعني نقطة وبعد كده نرجع.
0: دي حقيقة طبعا. هو يعني مدام أنا ميت ما بقدر أعمل حاجة، ما بقدر أصل لربنا. يعني الناموس أداه ربنا لشعب إسرائيل، أداهم الشرائع والطقوس والناموس والفرائض والوصايا، لكن ما قدروا، فشلوا، لأنه أنا إنسان ميت. بولس بيقول بأعمال الناموس لا يتبرر أحد، يعني أنا ما بقدر بأعمال الناموس دي أصل لربنا. الناموس كان بس مراية ورتني قدر شنو أنا بشع، قدر شنو أنا فاشل، قدر شنو أنا عاجز، ما قادر أصل لربنا. فما في طريقة أنا أصل لربنا لأنه أنا خلاص في القاع، أنا في الظلام، أنا ميت، أنا ما بقدر أعمل. فلازم ربنا كان هو اللي يجي ويتاج المبادرة منه، إنه الرحمة تاجي منه. هنا ده الرحمة، ما أنا مفروض زي ما قلت لك أجازة بالموت، لأنه أجرة الخطية هي موت في جهنم للأبد. فالله بيقدم الرحمة، لكن الرحمة دي أنا ما بقدر أتحصل عليها لأنه أنا زول ميت ومذنب. فالرحمة بتوقعها من الإله العادل القاضي، إنه هو يبادر بالرحمة وينزل إلي لأنه أنا ما قادر أوصل له. فالرحمة هي مبادرة من الله وليست ثواب أنا باخده عشان أنا بعمل أعمال صالحة.
1: إذن الرحمة، يعني نقطة ثانية، الرحمة للأحياء.
0: طبعا
1: ما في ميت عليه رحمة ثانية.
0: طبعا، لأن الميت فرصته انتهت خلاص.
1: يعني بعد كده لا تنفع عليه أي رحمة. يعني
0: بيقول كده كتاب مقدس، أعطي للناس أن يموتوا مرة واحدة ثم بعد ذلك الدينونة. يعني في موت بعدين طالي في دينونة، ما في فرصة تانية. كتاب مقدس واضح جدا إنه فرصتك هي، متذكر المثل بتاع الغني ولعازر؟
1: نعم.
0: لما الغني مشى إلى الهاوية وصرخ وطلب الرحمة، لكن خلاص كان وقت الرحمة انتهى. فحتى كان داير العازر يجي يبل لسانه
1: فقط،
0: لأنه من اللهيب ومن العذاب. فالفرصة انتهت، وإبراهيم قال له ما في فرصة تانية. فقام يتوسل من أجل أخوانه الأحياء، قال لهم رسل لهم لعازر. فقال لهم عندهم موسى والأنبياء والكتب وكده، يعني ولو ما آمنوا بالكتب حتى لو لعازر قام لهم من الأموات ما حيآمنوا. وده حصل طبعا، المسيح قام من الأموات ولغاية حسن الناس ما دارت تؤمن به، مش كده؟ فلو أنت ما آمنت بالمكتوب حتى لو قام زول من الأموات. فالرحمة تختص أو متاحة طوال فترة حياتك على الأرض، لكن بعد الموت الدينونة.
1: يعني لا تنفع دعوات، لا تنفع،
0: لا طبعا،
1: مجرد ما يعني انت غمضت عيونك من هذه الحياة خلاص. يعني روحك صعدت، حتى الجسد التراب ده لا تنفع عليه ولا بالزبط. صلاة ولا دعوات ولا حتى أعمال. يعني احنا بنفتكر اللي احنا بنعمله للزول الميت يعني كأي شيء كان، ما ما ما ما تضاف له شيء ولا حتى هتقدم له حاجة، هو خلاص رحل يعني عن هذه الدنيا.
0: بالضبط كده، بالضبط.
1: ودي دي يعني المثل اللي قاله المسيح عن الغني، يعني خير مثال، يعني العازر انه خلاص عندهم بعد كده لو ما تبوا حيجوا بنفس المصير. يعني
0: الغني ده انا بتوقع انه عملوا له جنازه ضخمه جدا، وجو ناس محترمين وعربات وناس لابسه بدل وبتاع، وعملوا له زهور وموكب وقبر جميل بالرخام، يعني كانت جنازه كبيره جدا، لكن كان مصيره هو كان بيتعذب في لعازر ده زول فقير تعبان في الشارع، الكلاب بتلحس في القروح بتاعته، واكيد لما مات يمكن ما لقى زول يدفنه، ويمكن جو ناس هيئة خيرية ولا كده، ولا جو ناس الشارع حفروا له حفرة ودفنوه. فالقصة ما بالمظاهر ولا الناس ولا الكلام اللي بنقوله في الجنازات ولا حتى صلوات بنقدمها أو ناس مهمين بيحضروا. القصة في الآخر أنت قدرت تستقبل الهدية أو المبادرة بتاعت ربنا الرحمة دي ولا رفضتها في الأرض، لأنك لما ترفضها خلاص ما عندك فرصة تانية. واضح يعني جدا في مثلا الغني ولا عازر.
1: نعم، إنك تعيش

0: وانت بترحم تعيش وانت فهم الرحمة دي هي شنو
1: بالضبط. انك تستقبل اول رحمة الله زي ما قلت لك في الاول, انا في الاول ما بقدر اعمل اعمال صالحة, لكن في الاول استقبل رحمة الله, وبعد ما استقبل رحمة الله الله يتوقع انه كمان ارحم الاخرين.
0: يعني اذا رحمة الله تعطى مقابل اعمالنا الصالحة ام انها عطية مجانية؟
1: لا لا, عطية مجانية, هي عطية مجانية. يقول كده بولس في رسالته لأفسس الاصحاح الثاني الآية 8 و9, لانكم بالنعمة, النعمة دي هي الرحمة. النعمة يعني شنو؟ يعني انا باخد حاجة انا ما بستحقها. زول بيديني هدية او بيديني مبلغ او بيديني حاجة حلوة انا لا استحقها, هذه الرحمة, بيسميها الكتاب المقدس النعمة. لأنكم بالنعمة, أفسس 2:8, لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم. أنت بتؤمن, أنا بديك شيك يا هيثم ب1,000,000 دولار, 2,000,000 دولار, أنت بتقدم يدك, الإيمان أنك تقدم يدك من الله تأخذ الرحمة دي, تأخذ الشيك ده بتاع الرحمة على أساس دم المسيح في الصليب طبعا, لأنه هو دفع الثمن بتاع الخطيئة. وبعدين يقول ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد, مش كده؟ بالنعمة أنتم مخلصون وذلك ليس منكم, ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. فالرحمة, الرحمة أو النعمة عطية مجانية من الراء من الله, مبادرة من الله, وليس للأعمال الصالحة فيها دور حسب إيماننا المسيحي.
0: المستمعين الكرام, نتمنى أنه بداية هذه النقطة, بداية هذا الحوار, أنه اتضح لك نقطة مهمة جدا جدا بالنسبة للرحمة وإنت حي. نجي لنقطة يعني مهمة جدا, رحمة الله تسبق أعمال الإنسان. في المسيحية رحمة الله ليست مكافأة على الاستحقاق, بل هي مبادرة الله زي ما أنت قلتها, وزي ما قال لأنكم بالنعم مخلصون بالإيمان وليس
1: منكم, ليس عطية الله.
0: نعم, هو عطية الله, يعني أنه الخلاص لا يشترى بالأعمال بل يمنح بنعمة الله,
1: بنعمة الله وبالإيمان بهذه النعمة. إنك تثق,
0: يعني الموضوع ما أعمال,
1: لا, ما أنا قلت لك في البداية أنا زول ميت, أنا ميت بالذنوب والخطايا. فميت تتوقع منه يعمل شنو؟ في زول ميت بعد ما يموت بيعمل أعمال؟ بيقدر يعمل حاجة؟ فأنا ميت, فأنا محتاج إلى مبادرة الله إنه هو يبادر ويعطيني هذه النعمة أو الرحمة,
0: وأنا حي,
1: وأنا حي.
0: مجرد ما تاني النقطة دي حساسة جدا, لأنه
1: طبعا
0: دي محتاجين ننتبه لها. حتى يعني الـ الـ الـ الأعمال هي ما غلط إنها تتعمل, ولا أنت أراك شنو يا دكتور؟
1: الأعمال مهمة, لكن إحنا بنقول في الأول في إيماننا المسيحي أنت تستقبل نعمة الله, رحمة الله, مش عشان عمل صالح أنت عملته, لكن عشان نعمة ورحمة وهدية من الله. بعد ده الله بتوقع منك انك تعمل اعمال صالحه, لانه شوف العدد اللي بعده طوالي, احنا قلنا افسس 2:8-9 لما قال بالنعمه, لانكم بالنعمه مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم, هو عطيه الله, ليس من اعمال, شايف, كي لا يفتخر احد, ما من اعمال. العدد اللي بعده طوالي في عدد 10 يقول لك شنو؟ لاننا نحن عمله, مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة
0: قد سبق
1: الله فأعدها لكي نسلك فيها. يعني بعد ما استقبل رحمة الله بالإيمان وعطية الله بالإيمان والنعمة بالإيمان, في أعمال صالحة الله بتوقع أنه أنا أمارسها وأسلك فيها. فالأعمال هي ثمرة الرحمة اللي أداها لي ربنا مجانا, مش الرحمة هي ثواب من الله عشان أنا عملت أعمال صالحة.
0: يعني إذن الإنسان ما يعتمد على الأعمال الصالحة دي إن هي بتخلصه,
1: لا, لا, ليس من أعمال, ما أنت زول ميت. يعني تخيل أنا مجدوع في حفرة مليانة طين, وأنا كل راصدي وسخانة وهدومي, أنا بغرق في حفرة, غرقان في حفرة فيها طين, ويدي وسخانة وجسمي وراسي ووشي كله طين وهدومي, وجيت مسكت تفاحة ويدي مليانة طين وديتها لك يا هيثم, هتشيلها مني؟ أي تفاحة مليانة طين. الله لا يقبل أعمال من إنسان خاطئ, إنسان ميت, إنسان مليان بالذنوب والنجاسة, ما بيقبل, لأنك أنت لازم تكون في مستوى بتاع قداسة الله, في طهارة الله, أنت لازم تكون بار حتى الله يقدر يحييك من موتك, حتى الله يقدر يقبل منك عمل صالح.
0: وده ما بيحصل إلا عن طريق دم يسوع المسيح
1: طبعا. إلى تقبل. دي فكرة الكفارة في كل الديانات بتلقى ذبائح أو كفارة، حتى في الديانات الوثنية لما كانوا بيقدموا أطفالهم للبعل مثلا، أو لما كان قدماء المصريين يقدموا أولادهم في النيل عشان النيل يرضى عليهم وما يفيض وما يجيفوا كده. فالفكرة بتاعت الكفارة إنك أنت بتقدم حاجة بتكفر عنها عشان الله غضبه يمشي. المسيح كان كفارة لنا على الصليب عشان الله غضبه يشيل الدينونة. وهنا بتاجي الرحمة، ما هو الله ده، الله ده ما بس محب ورحيم، هو عادل. فلا لا يجوز أبدا إنه هو يعني يلغي كده الخطيئة أو يلغي الاسم بتاعي أو يلغي المشكلة اللي أنا عملتها والجريمة اللي أنا ارتكبتها بس يمحيها كده، هيقبل عدل وين؟ فلازم يكون في عدل، والعدل ده إنه في كفارة بديل يتقدم. المسيح يجي ويموت بدالي أنا الإنسان الخاطي، حتى إن المسيح بعد الله بعد يقدر يقدم لي الرحمة ما دام التمن بتاع الخطيئة الدفع.
0: الصديق المستمع، عزيزي المستمع، رأيك شنو في الحديث؟ رأيك شنو في البداية؟ إحنا بنتكلم فيه عن الأعمال وعن الإيمان وعن الرحمة اللي أنت مفترض تكون عارفة وانت حي، لأنه بعد ما ترحل من هذه الدنيا ما في رحمة، والإنسان يحتاج إلى هذه الرحمة. وإحنا هذه الأيام دكتور الناس بتتكلم كثير عن الرحمة والإنسانية اللي بقت يعني الحياة بقت بلا رحمة، يعني حتى الإنسان عن نفسه أو عن أخو الإنسان ما بقت في رحمة، وبنشوف أفعال، بنشوف حاجات كده بتوري إنه الإنسان لا يستطيع، يعني حتى لو بيقدم القليل لكن لا يستطيع أن يوفي يعني أخو الإنسان بهذه الرحمة.
1: حقيقة حقيقة
0: جردت من إنسانية،
1: حقيقة يا هيثم، يعني حقيقة. والكتاب قال الكلام ده، قال لكسرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، بسبب إنه الخطية بقت العالم مليان بالفساد وبالخطية، والناس بقت تشرب الخطية دي زي الموية، تعملها كده زي شراب الموية، فالناس قلوبها بقت قاسية. وزي ما قلت لك ده بيأكد فكرة الكتاب المقدس إنه الإنسان لما يكون خاطئ، لما يكون أسيم، لما يكون شرير، ما بيقدر يعمل عمل صالح. ما أنت يعني بتعرف الشجرة من ثمرها، مش كده قال الكتاب؟ المسيح قال تعرفونهم من ثمارهم. أنت زول خاطئ وشرير وأسيم، هتعمل عمل صالح كيف؟ حتى لما تعمل عمل صالح، لو فرضنا إنه بتعريف الناس عمل صالح هو في الآخر لمصلحتك، أنت داير مدح الناس، داير تكسب حاجة، بتحاول ترضي ربنا، بتحاول إنك ترشي ربنا، زي بتقدم رشوة كده للقاضي، يعني أنا أعمل الحاجة دي مقابل الخطيئة اللي أنا بعملها. فالناس بقت أسيمة وشريرة، عشان كده بتلقى إنه في برود، ما في محبة، ما في رحمة، في جفاف. عادي جدا نشوف إنسان بيتقتل، أو إنسان بيموت، أو إنسان بيجوع، أو إنسان بيتضور جوع، أو طفل صغير بيبكي، أمه وأبوه ممكن يتكتلوا قدامه والعالم ما يهتز، لكن ممكن يهتز مثلا لو كديسة صغيرة ماتت أو كلب مات. فده بيخلي، ده بيوريك إنه نحن وصلنا إلى القاع، الإنسان في الخطية وصل إلى القاع، وبقى لأنه مفتقد إلى رحمة الله وانقطعت العلاقة بينه وبين الله، ووصل إلى منحدر إلى مستوى يعني متدني جدا من الأخلاقيات والسلوك والأدبيات والحالة المنحدرة روحيا، ففقد المقدرة على أنه يعطي الرحمة، لأنه ميت، ميت بالإسم والخطيئة. وزي ده ما بتقدر تقول أنه يقدر يعمل عمل صالح عشان يرضي ربنا، لأنه هو مليان بالخطيئة وبالإسم، هو ميت.
0: يعني اللي بيظهر وبيأكد أنه الإنسان يفتقد إلى هذه الرحمة، وحتى هو ملان بهذه الخطيئة وملان بهذه الشرور، يعني ما قدر لغاية حسي أنه يقيف قدام الله هو بهذه البساطة، لكن ازداد سوءا، ازداد كراهية لأخو الإنسان. يعني الأفعال والأعمال الليلة بتنتج، واللي إحنا بنشوفه الليلة على أرض الواقع، بلا رحمة، بلا حنو،
1: مظبوط،
0: بلا
1: مزبوط.
0: إنسانية، قتل وتجريد وتشريد. وغير كده يعني الإنسان بيجى ذكي وبيجى شاطر على إنه يبتكر حاجات لإنه يبيد بها الإنسان أو الكائن المخلوق، الإنسان الخلق الله
1: صح.
0: على أجمل صورة. يعني الحاجات دي بنشوف كأنه الإنسان بيفتكر إنه بأعماله وحتى هو بيعمل الشر ده بيحاول يتقرب إلى الله بحاجات يعني غريبة جدا جدا، وهو بيجهل إنه الله لا يقبل هذا الشيء. طالما أنت نجيس أو أنت طالما أنت شرير أو أنت طالما خاطي، الحاجات دي يعني ربنا ما بيرضاه حتى لو عملت شنو.
1: صح.
0: فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فالرحمة اليوم يعني مفقودة في الإنسانية اليوم، دي حاجة صعبة جدا جدا. يعني النقطة ممكن يعني احنا ناخدها تاني ونتكلم فيها الجميلة في الآية بتاعت لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. الآية دي دارت تقول شنو بالضبط كده دكتور في النقطة اللي بتخصنا جدا كمسيحيين، وإحنا بنفتقد على إنه نفهم أهمية الرحمة وإحنا كأولاد الله.
1: شوف، مرة المسيح سألوه أعظم وصية في الناموس شنو، واحد يهودي بيسألوه الناموس اليهودي أو الوصايا اليهودية، فقال له وصيتين. الناموس كله بيختصر في وصيتين: تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك، وتحب قريبك مثل
0: نفسك.
1: وبعدين سألوه القريب ده منه، متذكر في مسألة السامر الصالح، فقال والرغم إنه القريب ده ما هو قريبي بالدم مثلا، يعني نحن أهلنا وأخواننا وقرابة الدم يعني القرابة العائلية، أو قريبي هو الزول من جنسي من لوني من قبيلتي من من من من من من من من البيئة بتاعتي. لا، جاب لهم السامري الصالح اللي هو كان عدو السامريين واليهود كانوا أعداء، فوراهم إنه السامري الصالح دي بدأ يعمل أعمال كويسة، إنه شاف زول مجروح في السكة وشاله واعتنى به وضمت جراحه وخطاه على الدابة بتاعته وداه الفندق ودفع قروش عشان بتاع الفندق يعتني به. فنحن الله دايلنا نحبه نصلح علاقتنا معه، ودي ما بتحصل إلا بالرحمة زي ما قلنا، وإنه يكون في كفارة تكفر عن خطيتنا، دي النقطة الأولى لازم تحصل. وبعد لأعمال صالحة قد سبق فأعدها لنا عشان
0: نسلك فيها،
1: نكون سالكين بنفس المحبة دي وبالرحمة دي تجاه الآخرين. كويس. متذكر العبد الذي لا يغفر؟
0: نعم.
1: كان مديون لملك بكم؟ 10,000 وزنة. 10,000 وزنة ده مبلغ ضخم جدا جدا، يعني لو قاعد عمره كله هو وأولاده وأولاد أولاده يشتغلوا ما يقدر يسدد الدين ده للملك. ده حالة الإنسان في الخطيئة. لا يعني أنا أنا أنا أنا لما أخطئ خطية واحدة أنا بكون مستحق. قال من يكسر من يحفظ كل الناموس إنما كسر واحدة بس فقد صار مجرما في الكل. فأنا لو كسرت حفظت الناموس ده كله وكسرت وصية واحدة أنا خاطي، أنا ماشي جهنم. لو أنا عملت كل الناموس بنسبة 99% و9 من 10 أنا غلطت في واحدة أنا بمشي جهنم. ليه؟ لأن الله كامل، الله قدوس، لا يقبل يعني نسبة 99%، مش كده؟ فأنا الزول العبد ده مديون بعشرة ألف وزنة وربنا قام رحمه، الملك رحمه اللي هو رمز لربنا، قال له أنا هرحمك. هرحمك دي كيف؟ قلنا عشان هو عادل لازم يدفع هو الدين، بأنه المسيح دفع الدين. لكن طلع من برا لقى واحد عبد شغال معه ومديون بمية دينار بس، أبا يرحمه، جس ليه وقال ليه وسامحني وارحمني واديني فرصة. 100 دينار دي مرتب تقريبا 3 شهور في الوقت ده، ده كان معفي بعشر ألف وزنة، ده ما قدر يعفي له 100 دينار وخطاه في السجن ورماه وكده وهنا. فسيده زعل، الملك زعل جدا وقام قال له أنا غفرت لك ده كله، ما قادر تغفر المبلغ البسيط ده، فأنا رحمتك بالكثير ما قادر ترحم. فالله بعد ما يرحمنا متوقع أنه نحن عندنا أعمال صالحة قد سبق فأعدها لكي نسلك فين في أن نمارس هذه الأعمال في مجتمعنا اللي بنحيط بينا. إذا نصهر صورة المسيح كونوا، يعني الله بيقول كده، المسيح بيقول كده في الموعظة على الجبل: كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين.
0: الأصدقاء المستمعين، إحنا ما زلنا معاكم، ما زلنا بنتكلم في حلقة هذا الصباح ورحلة هذا الصباح والحديث عن الرحمة وقدر شنو عزيزي المستمع في حياتنا اليومية بنشوف حقيقة الرحمة فيما بيننا. هل بيناتنا في رحمة؟ هل بيناتنا في إنسانية؟ ليه؟ يعني الكثير بيتكلم يا دكتور إنه الإنسانية في الزمن اللي إحنا فيه بقد قليلة، ما في إنسانية. حتى اللي بيتعامل لأجل مصلحة، بيتعامل من أجل يعني غرض ما يعني، لكن حاجة لله كده، حاجة لربنا. يعني الكلمة دي كثير بنسمعها على ألسنتنا، يعني لله كده ما في، لكن دائما بيكون مقابله في حاجة. والإنسانية بقت قاسية جدا جدا.
1: مزبوط.
0: هل الزمن حيسوقنا للحقيقة اللي تكلم عنها الكتاب المقدس زي ما أنت قلت في الأزمنة الأخيرة، في الأوقات الأخيرة تبرد محبة الكثيرين، ويعني محبة ما حتكون في إنسانية، ما حتكون في حنوء، ما حيكون في رحمة حقيقية حتى الأب للابن، حتى يعني ممكن يكون زول يعني الناس بتنتظر منه الرحمة الحقيقية كشخص لا توجد فيه، وده مؤشر خطير على إنه إحنا ماشيين لمرحلة صعبة زي ما أنت قلتها.
1: صح، كتاب قال كده في الأيام الأخيرة حيكونوا يعني حيكسر الاسم جدا، بلا حنو بلا رضا، ما بحبوا الآباء، بيجدفوا على ربنا، مملوئين من كل فسق وشر وزنا. يعني أنت بتشوف حس الشر كتير جدا جدا، لأنه الإنسانية وصلت إلى قمة. إحنا عايشين في الأيام الأخيرة. الكتاب المقدس تكلم عن الكلام ده، إنه في الأيام الأخيرة ده حيحصل، والناس ترتد، والناس تسيب ربنا، والإلحاد والشر، وتلقى في كل حتة الشر ده زي الموية الناس بتشربه. تلقى بيت ممكن تقتل أمها، ولد ممكن يضرب أبوه كف. وين مخافة الأب والأم؟ وين الاحترام للآباء والأمهات؟ الناس بتجدف على ربنا، الناس بتسيء إلى الله، بكبرياء عجيب جدا. الناس افتكرت إنه العلم والقوة والسلطة والتكنولوجيا، إحنا ما محتاجين لربنا في العالم ده. فبتشوف إنه فعلا الاسم كتير، وعشان كده نتيجة طبيعية الحروب والقتل والبشاعة. وكمان المشكلة قلب الإنسان، إنه كل ما أنت تشوف المناظر دي كتير، في الأول ممكن ضميرك يعني يأنبك إنك شفت منظر كده كعب طفل صغير بيقتلوه، أو أم ست بيغتصبوها أو كده. لكن بعد شوية مع تكرار الموضوع وبيقى كثرته، القلوب بتتقسى وخلاص بيقبى أمر عادي، يعني بتقبى زي شرب الموية يعني.
0: هل ده بيوري كمان ابتعاد الإنسان عن كلمة الله؟
1: طبعا ما إحنا كل ما نبتعد من مصدر الحياة، الله هو الحياة، هو مصدر الحياة، هو النور. أنت بتبتعد من مصدر النور ده، بتبتعد من الحياة، فأنت بتمشي للموت أكتر، الأخلاقي الأدبي، الموت الروحي، التدهور في الأخلاق. كل ما تبعد من النور تخش في ظلمة عميقة. بنشوف إنه العالم عايش في ظلام عميق جدا بسبب ابتعاده عن الله.
0: صديقي المستمع، رسالة مهمة في هذا الصباح، وإحنا بنفكر وإحنا مع بعض في حديث مهم عن إنسانيتنا وعن علاقتنا بربنا وعن الطريقة اللي إحنا بنتعامل بها مع الآخرين. قد تكون في رسالة مهمة جدا بتذكرك علاقتك بربنا وبأخوك، وقدر شنو يعني المناظر، قدر شنو المواقف الكثيرة اللي إحنا بنشاهدها بنشوفها إنه هي بقت بلا إنسانية بلا رحمة. يعني حتى اليوم المساعدات الأعمال بتتعامل لكن مقابل أشياء ممكن تكون صعبة جدا جدا. مرحب بك، وفي هذا الصباح الجميل دعوة لك تشاركنا، دعوة لك تكون معنا في رحلتنا الصباحية. لكن مهم جدا جدا أنك أنت تقف عن نقطة مهمة لأجل الفكرة بتاعت أنه الأعمال، الحاجات اللي أنت بتعملها قد تكون هي النتيجة الختامية بالنسبة لك، أو دي قد تكون هي اللي بتحل النقطة الحساسة اللي دايما الإنسان بيفتكرها إنه هي بتخلي ربنا إنه يرضى عنه، ودي حاجة ممكن تكون خطرة جدا جدا. ولا رأيك شنو يا دكتور؟ الإنسان بيفتكر إنه بأعمالي أنا ممكن أخش الجنة، أو ممكن أقف قدام عضالة الله، وممكن يعني أعمل حاجات كثيرة، وممكن دي يعني تنفعني، ويعني دي حاجة صعبة جدا. لأنه طالما إحنا يعني بشر كعب إنسان خاطي وأنا بفتكر إنه ده بيقدر يخليني بال أنا قاعد ده عمله ده صعب جدا جدا. ده بقول للإنسان على إنه خلي بالك إنه عمالك دي ما حتنفعك.
1: شوف يا هيثم أنت تخيل يعني أنا دائما بضرب المثل ده. تخيل أنا سايق العربية بتاعتي ومن غير ما أقصد دست زول قتلته في الشارع ووقفت قدام القاضي والمحكمة وأهل أهل الزول المادة واقفين دارين الدية بتاعتهم ودارين القانون يتطبق فيه. فتخيل أنا واقف قدام القاضي وقلت له يا حضرة القاضي أنا آسف أعفيني أرحمني يا أخي أنا مستعد أبني مدارس أبني جوامع أبني كنيسة أبني أعمل عمل خير أوزع قروش كلها للناس الفقراء والمساكين حكرس وقتي كله شغلي كله للناس الفقراء أنا أبني مصحة كده يعني كويس. هل ده بيعطي القاضي الحق في أنه يشيل ال ال ال
0: الدين ده
1: الدين اللي أنا وحتى لو القاضي ده يعفيني أهل الميت هيعملوا شنو؟ هل أعمال الصالحة دي حترجع لهم الزول فأنت أنا كزول مذنب أنا واقف قدام الله أنا ما عندي علاج أنا ما بقدر بأعمالي أقول لربنا أنا تعفي لي الخطية دي وإلا يكون ربنا ما عادل يعني ما هو إله عادل. إذا كان الأرض الحاكم الأرض ذا والقاضي الأرض أو الملك الأرض ذا ما بيرضى إنه ما يعمل العدالة لازم يحقق العدالة في الإنسان العمل الجريمة دي فكم بالحال الله العادل القدوس اللي يستحيل إنه يمحي خطية كده يقول لك أنا مسحت لك خطيتك رميت لك خلاص ما لاش أمشي أعمل أعمال صالحة. لا خطيتك دي لازم في تمن تدفع لي. لو أنا موبايلك ده يا هيثم موبايلك القدامك ده أنا كسرته لك حسا وجيت قلت لك يا هيثم أنا آسف سامحني أرحمني يا أخي. طيب انت ممكن تكون زول طيب وكده وتقوم خلاص عافيتك يا دكتور كميل لكن في تمن منو اللي حيدفع تمن الموبايل ده؟ ما انت خسرته يا ادفعه انا اجيب لك موبايل بداله يا انت حتتحمل التمن ده تجيب الموبايل ده تشتريه لنفسك براك وتعفيني. فده العمل الله في خطيه ارتكبت في تمن لازم يدفع في عداله في اجره الخطيه عندها اجره الاجره دي يا ادفعها انا ودي عقابه جهنم للابد يا ربنا يتنازل ويدفع التمن ده بنفسه زي ما انت عملت وعافيتني وقلت لي انا هعفيك الموبايل ده وحتمشي تشتري السوق موبايل جديد حتدفع تمنه من جيبك. فما في ما في ما في رحمه مقابل اعمال. ما يقدر المجرم يقف قدام القاضي يقول له يا اخي انا هعمل اعمال صالحه اعفيني من الجريمه دي ما يقدر والا يكون قاضي غير عادل. فلازم يكون في تمن. يعني أنا ما بقدر بأعمالي أجيب قدام القاضي وأقول له يا حضرة القاضي يا أخي أنا ما حسوق عربية تاني يا أخي أنا إيدي الحق طعم ورجلي دي الحق طعم وما حسوق عربية تاني وسامحني وحاعمل أعمال صالحة وقلوشي كلها حوزعها وحبني مستشفيات ومدارس ودور عبادة وبتاع ده ما بيعفيني من الجريمة بتاعتي. فلازم في الأول مشكلة الخطية تتحل لازم الرحمة في الأول تأتي لازم مشكلتي أرجع لربنا في الأول علاقتي مع ربنا ترجع في الأول بأنه التمن الخطية يدفع حتى بعد ربنا يتوقع أنه أنا أعمل أعمال صالحة.
0: وده ما بيحصل يعني بالصورة اللي إحنا ممكن بنفتكرها أو اللي إحنا بعيدين عنها من غير ما إحنا نقبل هذا الدم أو إحنا
1: بالضبط.
0: نتعرف على المسيح عشان ده يحصل
1: الكفارة
0: ودفع الثمن
1: الكفارة دفعت الثمن لأنه الله قرر إنه يدفع الثمن بدالي.
0: نعم
1: لأنه أنا ما قادر أعمل حاجة أنا ما عاجز أنا فاشل أنا ميت فالله قرر يدفع الثمن بدالي. وده العمل ودي فكرة الكفارة من زمان في الذبائح إنه في حيوان من الجنة متذكر لما آدم وحواء غلطوا
0: نعم
1: المفروض يموتوا لكن حصل شنو ربنا جاب حيوان ضبحه وستر العورة بتاعتهم بالجلد بتاع الحيوان ده ربنا ده يقول لهم ده جسم مهم جدا انتوا مفروض تموتوا لكن انا حس هخلي الحيوان ده الخروف ده ولا البقره دي تموت بدالكم مؤقتا لغايه لما ارسل يسوع المسيح ابني الوحيد الحبيب الفريد عشان يموت بدل ككفاره بدل البشريه بدل الخطيه بتاعت الناس. ودي فكرة الكفارة، ومنها انتقلت الكفارة دي لديانات كثيرة جدا، سواء كان بطريقة وثنية أو بطريقة رمزية.
0: وإلى الآن يعني هي بعيدة كل البعد عن هذا الإيمان. يعني في كثير اليوم بيفتكر لغاية حسي الكرامة، اللي بيفتكر على إنه الضبيحة اليوم هي بتدعمل كفارة للإنسان أو لسلامة الإنسان والحاجات دي. يعني وإحنا في عصر يعني لسه، لكن في جهل في الموضوع على إنه رغم إنه في كثيرين يعني مؤمنين وبيشاركوا في هذا العمل. فشنو الكلام المفترض هم ينتبهوا ليه؟ وإنه
1: شوف يا هيثم، قصة قايين وهابيل بتوريك الفكرة دي كويس. هابيل عرف نفسه مذنب ومجرم، وإنه ما في حاجة بتقدر تشيل الخطيئة دي منه إلى الدم، فقام قدم شنو؟ ذبيحة.
0: نعم.
1: فربنا غفر له. قايين في الصعيد الثاني، في الجانب الثاني، بيمثل العمل الصالح، التدين. قام هابيل ده على فكرة تعب أكتر من قايين. أنت لما تعاين أقصد قايين تعب أكتر من هابيل. هابيل كان راعي، شال له خروف سمح كده وضبحه وخلاص انتهى الموضوع. لكن قايين ده قاعد في الشمس وشغال وبيحجس الأريض وبيشيل الشوك وبيشيل الزلط من التربة وبيرمي البزار ويزقي الموية، وفي الشمس وسنين وشهور طويلة منتظر البتاع ده يقوم، وبعدين لو جات حشرات أو آفات أو كده يطردها، لغاية لما الشجر قام وجمع الحصاد وجمع الثمار. تعب شديد وشغال في الشمس، وجاب من أحسن الثمار اللي عنده قدم الرب. ربنا أجيب لها لأنه الله ما بيقبل أعمال، ما انت عايش في الخطيه، لازم في الاول يكون في شنو؟ دم بتاع هابيل ده. تقدم هابيل، قدم الخروف، فربنا غفر له، لانه بدون سفك، الكتاب المقدس يقول كده، بدون سفك دم
0: لا تحصل
1: مغفره، بدون كفاره، بدون ما يدفع الثمن ده. الله عادل، لازم عشان تدفع يغفر لك او يرحمك لازم يكون في ثمن بيدفع، وانا ما بقدر ادفع الثمن ده، فجاب الخروف بديل ده الكفاره عشان انا ادفع، عشان انا ارحم. بعد ما أرحم حتى نعمل الأعمال. قايين لا، قال ربنا أنا حتقدم لك وأقرب لك بأعمالي الصالحة. وتعب شديد، شهور هو بيزرع وبيحصد في الشمس وكده وتعبان وزيته طالع، لكن ربنا ما قبل الأعمال.
0: يعني إذا الوقت بتاع الذبيحة أو هذا الحيوان انتهى،
1: أي انتهى بال بال بال بالرمز، هي كانت بترمز إلى المرموز، جاء هو المسيح المرموز إليه، الذبيحة الحقيقية جات كده. يعني المسيح جاء في ملء الزمان وأخذ الكفارة بتاعتنا وحمل خطايانا على الصليب ودفع الثمن بدالنا، فمن هنا انتهت الذبائح.
0: يعني اللي بيتعامل اليوم هو بعيد عن كل البعد عن إنه الله يقبل، ما عنده علاقة باللي أنت قاعد تقدمه ولا بالطريقة الممكن أنت بتجتهد بها.
1: بالضبط كده.
0: إذن عزيزي المستمع، دي نقطة مهمة جدا على إنه إحنا ننتبه على إنه المغفرة الكفارة بس بقبول دم يسوع المسيح. في رسالة جاتنا، وخلينا نشوف رسالة جاتنا من أستاذة فيبي، بنقول لها مرحب بك وصباح الخير عليك. بتقول صباح الخير الأسرة الكريمة راديو سمر، أحد مبارك وسعيد عليكم أستاذ هيثم مضيف الحلقة، تحياتي لكم. سعيد اليوم أكون حضور بعد غياب. نعم، الرحمة مرتبطة بالأعمال، رحمة الله، رحمة الله الإنسان تنعكس في سلوكه وأعماله تجاه الآخرين. في أعمال رحمة روحية المغفرة والمسامحة والتعزية بصبر إرشاد البعض عندما نخطي. في أيضا أعمال الرحمة الجسدية، زيارة المريض والسجناء، إطعام الجائع. إيمان بدون أعمال ميت، بنفعل حاجات غير صالحة أو ما بنفعل أعمال الرحمة الروحية والجسدية، الإيمان بيكون مجرد كلام نظري لا حياة فيه.
1: أيوة. طبعا اقتبست من رسالة يعقوب، الأعمال بدون الإيمان بدون أعمال ميت. ده كلام مزبوط طبعا. أخذ فيه بشكر للمشاركة طبعا، دي حتة مهمة جدا. إحنا كنا بنناقش إنه في الأول، هل الأعمال هي اللي بتدينا الرحمة، الأعمال الصالحة دي، ولا في الأول الرحمة هي نعمة من الله حتى من بعد الله بتوقع إنه إحنا نمارس الأعمال. فزي شجرة، تخيل عندك شجرة حية عايشة وجذورها كويسة وفيها عصارة وكده وورقة أخضر، لما تطلع سمر هل السمر ده طلع؟ لأنه ال- ال- ال- ال- ال- يعني هل السمر هو هو هو اللي خلى الشجرة تبقى حية، ولا عشان الشجرة هي حية طلعت سمر؟ ده الفرق. فأنا بتكلم إنه إحنا كنا بنتكلم في الجزء الأول من جبيل، إنه في الأول أنا محتاج إنه أحيا، أنا ميت، شجرة ميتة ما بتطلع سمر، أنا محتاج أحيا إنه أتصالح مع الله مصدر الحياة، الله الحي القوي القدير القيوم دي، يبقى عندي معه اتصال عشان الحياة تسري في جسدي. بعد ما الحياة تسري في جسدي هيجي السمر، الشجرة تبتدي تثمر. مش السمر هو اللي جاب الحياة للشجرة، الشجرة عشان هي حية جابت سمر. وده الفرق، بأنه الرحمة هي من الله عطية مجانية وليست مقابل أعمال الصالحة. مش أعمال الصالحة هي اللي بتجيب الحياة والرحمة لي.
0: وإحنا كمان اتكلمنا على إنه كويس إنك تزور مرضى، تمشي لناس يعني مسجونين، تساعد فقراء ويمكن أيتام، وده كله كويس يعني، لكن بدون إيمان يعني الموضوع ما منه أي فائدة. وإحنا كمان في بيتكلمنا على إنه قدر شنو الرحمة الأيام دي اتفقدت في وسطنا، مفقودة في الإنسان. يعني الحاجات البشعة اليوم اللي بتتعمل في الإنسان بلا رحمة، يعني القساوة اللي بتتعمل، الحرب، القتل، التشريد، وممكن يكون أفظع من كده. وين الرحمة في قلوبنا؟ يعني وين الليلة اللي الاحترام والتقدير اللي بمفترض يكون من الأبناء أو من الآباء للأبناء؟ يعني في قساوة يا دكتور اليوم تمارس على الأطفال، تمارس على كبار السن، يعني حتى الناس بدأت تتكلم في حتات حساسة حول الناس الكبار السن، ما بقت في رحمة
1: مظبوط
0: في الإنسانية. يعني حتى الأبناء في البيت أو مع الكبار السن دي حاجة حساسة جدا جدا، إنه يعني لدرجة إنه الإنسان بقى يعني
1: قاسي، قلبه قاسي جدا. حقيقة حقيقة
0: دي حاجة خطيرة جدا على فكرة. احنا نقف عندك يعني يا دكتور ونتكلم فيها شوية، وكده المستمع بيسمع انه قدر شنو اتنزعت جوانا. هل دي طبيعة الحياة؟ هل ده واقع الحياة؟ ولا كمان الإيمان اللي بقى ما في، او الكتاب او كلمة الله المفترض تكون هي الحياة جوانا، اللي هي مفترض تدينا الثقة والإيمان انه نصدق كلام ربنا رغم كل الظروف رغم كل الضغوطات، بس نكون رحمة، نرحم بالحق، يكون الإيمان ده حي جوانا، احنا بنرحم الناس التعبانة ونرحم بقدر ما عندنا.
1: ما هو طبعا شوف هو في مثل في اللغة العربية جميل جدا يقول لك فاقد الشيء
0: لا يعطي،
1: لا يعطي. انت فاقد رحمة الله، انت علاقتك منفصلة مع الله، انت بعيد من ربنا. كل ما الإنسان يبعد من ربنا حيجيب من وين؟ يعني ما من المسيح قال كده من داخل الإنسان، من قلوب الناس تخرج كل الشرور دي، مش كده؟ الزنا والدعارة والفسق والشهوة والكذب والكبرياء والأنانية والحسد والغيرة والحب الامتلاك والكبرياء. يا أخي شوف الناس متكبرة كيف، شوف الـ الـ الـ الـ الإنسان ما قادر يرحم أخوه لأنه أنا أحسن منك، أنا لوني أفضل منك، أنا لغتي أحسن منك، أنا إيماني أحسن منك، أنا عقيدتي أفضل منك. فهمت؟ الصراع على حب الامتلاك والمال والشهوة وحب إنه أنا يكون عندي القوة والسلطة والسلاح والقروش والفساد اللي إحنا شايفينه، الإنسان لأنه كل ما يبعد من مصدر الحياة، من مصدر الرحمة الحقيقية، من النور الحقيقي بتاعه، هو حيعيش في تتوقع انه يعيش في هذا المستوى، وما يقدر يدي رحمة لأنه هو فاقد الاتصال مع ربنا.
0: القساوة ايضا دكتور وسط الجيل ده، وسط الشباب، واللي بنشوفه من خلال تصرفات وسلوك يعني مشين جدا جدا في عدم احترامهم للآباء، عدم
1: مظبوط، غير طائعين للوالد. كلام الكتاب المقدس يتكلم عن الكلام ده، ايوه،
0: وده الليلة باين بصورة،
1: وعدم احترام لكبار السن وممكن نستهزأ بهم، ممكن نحتقرهم، ممكن نجدعهم، ممكن يعني نسخر منهم زول كبير في السن. ده شيء طبيعي، لأنه نحن وصلنا إلى مستوى ده الخطير. فقدنا الاتصال، أنت فقدت الاتصال بالكهرباء دي، تتوقع اللمبة دي تنور كيف؟ ما هتطلع لك عمل صالح.
0: يعني إذن ده كله طول ما يعني كل ما بعد الإنسان عن الله يفتقد إلى هذه الرحمة
1: طبعا،
0: لأنه ما في علاقة، ما في إيمان، ما في،
1: وحتى لو بدأ يعمل أعمال صالحة هو بيعملها زي ما أنت قبل قلتها لمصلحة، هو داير يظهر، هو داير يسكت ضميره، يحاول يرضي ربنا، يحاول يرضي الناس، ياخذ مديح الناس، عنده مصلحة معينة حتجيه من العمل الصالح ده، فهمت؟ فهو ما بيعمل كده عشان عشان عشان هو داير يرحم، هو داير مصالحه.
0: إذا الإنسان يعني احنا محتاجين ننتبه في اللي احنا بنعمله ده، وممكن يكون يعني كله يعني شكليات،
1: ايوه
0: مظاهر
1: عشان الناس تقول عليه أنا زول خير وزول صالح وزول معطاء وزول بعمل، والناس تبتدي تشكرني وتمدحني وكده. أو كون يعني دائما الأعمال الصالحة دي أنا الناس بتعملها عشان دايرة مصلحة، يا يعني إما تحاول ترضي ربنا، وده طبعا ما قلنا من غير دم لا يمكن إنه ترضي ربنا، و أو إنك ترضي الناس وتحاول إنك تتحصل على مصالح معينة وفوائد لك أنت شخصيا، وتشفي كبريائك إنه أنا زول كويس وماشي كده وسط الناس، أنا زول معطاء وزول صالح وزول بتاع أعمال خير وكده. لكن ما نابع من قلب مليء بالرحمة متصل بالله إله الرحمة والمحبة، لأنه نميت في الذنوب والخطايا.
0: إنسان يقتل، إنسان يستبد الناس
1: بالزبط.
0: يستعمر الناس يستغل ويتكلم عن الرحمة، يعني الاثنين
1: بالزبط. ما ممكن. عشان كده المسيح قال من ثمارهم تعرفونه. أنت حي، عندك علاقة مع الله الحي ده ومتصل به، هتجيب ثمر كويس. أنت ميت ما هتجيب ثمار بتاعت ناس ميتة. طيب. اللي هي عفانة ونجاسة وشر وخطيئة وكده.
0: طيب يا دكتور، شنو هي الحتة اللي يتكلم فيها مع الله؟ المفترض الثمار اللي بتوري انك انت عندك علاقه مع الله هي شكلها كيف؟
1: واضح.
0: هي في الرحمه.
1: ايوه
0: ثمار الروح الله القدس. طاعه الله.
1: ايوه ثمار الروح القدس في غلاطية، مش كده؟ فرح، محبه، سلام، طول انا، تعفف، وداع، مش كده؟ صبر، كل الحياه دي ثمار الروح القدس. انت هتتوقع محبه مثلا، الحب، أنا هحب الزول المسكين ده كيف، أو الفقير ده، أو الزول العاجز ده، أو الشخص الكبير في السن ده، أو الزول المختلف مني في اللون، في اللهجة، في القبيلة، في اللغة، أو عدوي الأساء إلي ده أحبه كيف؟ لو ما محبة الله، يقول كده في روميا، التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، فلو أنا ما عندي ده هحب كيف؟ وحتى لو جيت أعمل رحمة لزول أنا بكون بتظاهر أنا من برة زول كويس. عشان كده المسيح قال أنتم من برة للفريسيين والكتب، اللي هم كانوا ناس مدينين كده من برة ظاهر كويس، لكن مقلم شنو من جوا؟
0: قبور
1: مليانة بعظام نجسة وموت وهلاك ونجاسة. فما تفتكر أنه حتى لو أنا حاولت أعمل ده بكون تظاهر، أنا بحاول أعمل عمل خير عشان أسكت ضميري، أنا زول مدين، أنا برضي ربنا، أو عشان أخذ مديح الناس، أو زي ما قلت قبل أنا عندي مصلحة معينة.
0: هل دكتور الأعمال الصالحة ممكن تخلي ربنا يحبني أكثر؟
1: لا، الله في طبيعته محبة،
0: دي طبيعته هو.
1: أيوة. أنا لو سألت واحد أب أنت بتحب ابنك ليه؟ هل عشان بيعمل أعمال صالحة؟ ولا انت بتحبه عشان انت ابوه، عشان ده ابنك كويس؟ حتى لو ذكر مثلا الابن الضال مشى لابوه قال له انا ما داري اعيش معك، انا زهقت من القوانين بتاعتك والقيود اللي انت خطيها والنظام اللي انت خطيه في البيت، انا داير الثروه بتاعتي، الميراث بتاعي. يعني كان بيتمنى ابوه ده يموت لو كان ميت عشان ياخذ ميراثه، فأخذ الثروة بتاعته ومشى وضيعها مع الزنا والزواني والسكر والخمرة والحفلات، لكن محبة أبوه له ما تغيرت. يعني لما جاء راجع وقال له أنا داير أشتغل عندك خدام إن شاء الله، أنا ما بستحق أكون ابنك، فأبوه قال له لا أنت ابني، أنت تقعد في أنت ابن، أنت حتفضل ابني، صحيح أنت غلطت لكن انت ابني. فالمحبه ما بتعتمد، الله محبه، يقول كتاب مقدس الله محبه، هكذا احب الله العالم من قبل ما العالم ده يعمل اي شيء. ودي النعمه ودي الرحمه، هدي دي مفهوم النعمه او الرحمه، انه في اله بحبني رغم انه انا ما استحق اتحبه، وما في حاجه بتتحبه، وما في عمل صالح ولا حاجه ذاتها اقول انه اقدر اقدم لربنا. فالله محبه وده يرحمني لانه هو محب، وعشان كده بادر بالرحمة. بعد ما يرحمني ويحبني بغض النظر أنا عملي شنو ولا قبيلتي شنو ولا لوني شنو ولا لساني شنو ولا أنا بعمل شنو، هو بيحبني. بعد ما يحبني وأنا أقبل الحب ده، حتى بعد ده هو بتوقع يعمل مني أعمل أعمال صالحة بعد ما أصلح موضوعي معه وعلاقتي معه.
0: يعني حتى الخير بديك ليه؟ يعني هو لأنه دي طبيعة الله.
1: أيوة، حبه لا يتوقف، حبه لا يتوقف.
0: على ممكن تكون يعني الحاجة ممكن يفتكروها الكثيرين، يعني حتى العطايا، ما هو ربنا كريم، ربنا صالح،
1: صح،
0: بدي الكل، بدي الأشرار والأبرار معا،
1: صح.
0: وفي ناس ما بيمنع عنهم الرحمة حتى لو هم بعيدين عنه،
1: صح.
0: لكن ما بمعنى أنك أنت تستمر في عدم إيمانك فيه انك انت بتفتكر انه ده خلاص، يعني ده محبه ربنا وانا استمر بعدم الايمان الجوا انه انا بعمل حاجات دي،
1: صح. هو من رحمه الله زي ما انت حسه قلت انه بيشرق شمسه على الاشرار والصالحين. يعني انت لو عاز الله العادل من غير رحمته مفروض العالم ده يتحرك كله، حسه دي زي ما ربنا يوم غرق العالم ده بالطوفان، مش كده؟ لكن الله بيشرق شمسه على الاشرار والصالحين، بيمطر على الابرار والظالمين، هو لسه بيرسل الشمس والمطر لكل الناس سواء كانوا اشرار ولا صالح بغض النظر عن اعمالهم، لانه متوقع الناس دي تقبل شنو رحمته. مديني يوم جديد، نفسي قايم وطالع وقلبي شغال، اداني يوم جديد، ما مت، كان ممكن الليل اكون ميت في عداد الموت. فدي من رحمة الله إنه أنا موجود، إنه أنا بنعم بعطايا ولسه بالشمس بالمطر بالقمر بالدورة بتاعت الأرض بالحياة،
0: حتى بالنجاح،
1: حتى بكل شيء، بالرزق، بالشغل، بالدخل بتاعك، بأنه بوفر لك الأكل والشراب، دي كلها رحمة الله. دي متوقفة على أعمالك، ما متوقفة على عملي أنا وعلى عملك أنت. الله بيرحم الناس كلها، أنه بيحب الناس كلها، وده يديهم فرصة يرجعوا له قبل ما الدينونة تاجي. فرحمة الله ومحبته لا تتوقف على أنا بعمل شنو. الله يحب جميع الناس، نحن بنعمل كده، أنا بحبك يا هيثم لو أنت عملت حياة معينة لي كويسة، ده اسمه حب المصالح، حب يعني. لكن محبة الله أجابي، باليوناني أجابي دي المحبة البازلة المضحية التي تحب المحبوب وهو لا يستحق هذا الحب.
0: يعني إذن أعمالك واللي أنت بتعمله ده ما بيزيد،
1: لا لا لا،
0: لانه اصلا دي طبيعه الله انه هو محبه.
1: أيوة.
0: الرزق والخير اللي انت بتناله او انت بتشيله،
1: والدليل انه كل يوم بيشرق شمسه على العالم، الناس كلها بتستمتع بالشمس رغم الشر، ورغم انه في ناس بتلحد وفي ناس بتجدف عليه وفي ناس كعبين جدا وبيعملوا الخطا، لكن الله بيشرق عليهم الشمس
0: وبينتظر رجوعك.
1: أيوة. أيوة.
0: انتظر الاب ابن الضال
1: بالضبط كده،
0: وعارف انه انك انت حترجع. ميلاد، صباح الخير عليك وتحية طيبة. ميلاد بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر، هيثم مضيفنا العزيز دكتور كميل كامل، سعيد جدا بوجودكم اليوم، ربنا يباركك على مجهودك جبار في مهنتك الطبية تجاه السيدات وبخاصة السودانيين. دعواتي ربنا يقودك لمجد اسمه، يسير الإيمان والأعمال معا كحقيقة متكاملة، فلا يكتفي الإيمان وحده بلا تطبيق ولا تقبل ولا تقبل الأعمال بلا يقين قلبي. فضل كتشو بيقول كثير ما نردد المقولة الخالدة، الإيمان بدون أعمال ميت، والمقصود هنا واضح وجلي، الإيمان ليس مجرد أفكار نقتنع بها، والرحمة ليست مجرد عاطفة مجردة، الإيمان هو المحرك والأعمال هي النبض الذي يثبت إن هذا المحرك يعمل الرحمة الحقيقية، هي التي تتحول إلى يد تمد للمحتاج وكلمة تجبر الخاطر وموقف يرفع المعاناة عن الآخرين بدون عمل. تنكفي الرحمة لتصبح مجرد شفقة سلبية، ويتحول الإيمان إلى شعار لا أثر له، فالأعمال هي ثمرة طبيعية والوحيدة للإيمان الحي
1: حقيقي.
0: لكن مزبوط. يحتاج إلى هذا المسيح. وده كله ممكن يكون كلام ممكن يكون حقيقة، لكن عشان تختبر هذه النعمة الحقيقية وتستمتع بها وتنالها لابد أن تقبل.
1: شوف شوف الأعمال بدون الإيمان بدون أعمال ميت، دي طبعا مش مقولة يعني، دي آية في الكتاب المقدس قال الرسول يعقوب في رسالة يعقوب. الإيمان بدون أعمال ميت هو داير يثبت حاجة مهمة جدا، داير يثبت إنه لما أنا أؤمن وأرجع لربنا حيكون في أعمال صالحة أسلك فيها زي ما قلنا. لو تتذكر جاب مثلين، جاب إبراهيم وجاب رحاب الزاني. إبراهيم العمل العمله شنو؟ إنه قدم ابنه الوحيد مش كده؟ أطاع على الله وكده أثبت إيمانه. لكن الكلام ده حصل في تكوين 22 قبلها بسبع أصحاحات في تكوين 15 يقول آمن إبراهيم، ربنا وعد وقال له أنا حيجي منك نسل وحيكون نسلك زي نجوم السماء وزي رمال الأرض وكده والبحر. فآمن إبراهيم فحسب له برا، يعني هو ما عنده ولد في الوقت ده في تكوين 15، لكن آمن فحسب له برا. إيمانه ده كان قدام الله يتبرر، ده الخلاوي يقبى بار، لأنه نار البراءة دي، البار ده يعني بريء، انت ربنا رحمه. ليه هنا ما كان قدم عمل؟ أخذ في الأول الرحمة من ربنا لما آمن، بعدين قدام الناس عشان يظهر الإيمان ده السمر بأنه أطاع في تكوين 22 بعدها بسبع أصحاحات، أطاع بعدها بسنين طويلة جدا، قدم السمر ده بأنه أقدم ابنه الوحيد على المذبح لله. فالسمر بيجي بعد الإيمان، لكن الإيمان لو ما عنده سمر الإنسان حيعرف كيف أنه مؤمن؟ ما هو ما انت عشان تتبرر قدام الله انت محتاج الايمان، لكن عشان تتبرر عشان الناس يشوفوا الايمان بتاعك العملي ده محتاجين يشوفوا الاعمال. نفس القصه رحاب الزانيه، رحاب دي امن اتبررت كيف؟ دي كانت زانيه وسنيه وعايشه في الشر وعايشه في الخطيه، لكن امنت بشنو؟ لما جو جاسوسين قالت الهكم ده عظيم جدا، سمعنا كيف شق البحر الاحمر قدامكم وما فعل بملكي الامورين، وإحنا زبنا وخوفنا، إلهكم ده في السماء ما في غيره وفي الأرض ما في غيره. شوف الإيمان ده كيف؟ رغم أنه العمل اللي عملته عمل ما كويس، يعني خيانة الوطن والكذب، وأنت دي خيانة الوطن دي مفروض تعاقب عليها بالإعدام، لكن لأنها آمنت بالله ربنا نجاها من الهلاك اللي كان جاي على عليها. فالإيمان بيجي في الأول حتى بعدين تاجي شنو؟ الأعمال بتاعت رحب، بغض النظر هي كانت زانية وشرويلة وكده، لكن زي ما قلت لك لأنها آمنت بالله اتبررت، وبعدين عملت الإيمان ده خلاها شنو؟ تدس الجاسوسين وتطلب الرحمة لما يجوا يخشوا عليها.
0: إذن ما زلنا معكم المستمعين الكرام، ولكن دعوة لكم في فاصل قصير ونرجع نكمل ما تمشوه بعيدين.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: رجعنا المستمعين الكرام، وتحية طيبة لكم ومرحب بكل الناس اللي بتتابعنا واللي بتسمعنا. شكرا لكل زول براسلنا، شكرا لكل زول بشاركنا في هذا الصباح الجميل وفي الموضوع المهم اللي احنا بنتكلم فيه. وأتمنى عزيزي المستمع انه الموضوع وصل رسالته او فكرته، او حتى يعني الاسئله اللي مشغول بها انت، يعني سؤال ممكن يكون دار في ذهنك حول الايمان المسيحي او حول نقطه الايمان بدون اعمال ميت، وهل الاعمال دائما هي اللي بترضي الله؟ الاعمال الصالحه اللي انت بتعملها بدون ايمان هل بتنفع ولا لا؟ وتكلمنا عن الرحمه، وقلنا الرحمه للانسان الحي، دائما احنا بنتكلم عن النقطة لأنه مهمة جدا جدا، لكن بعد ما الإنسان يرحل من هذه الدنيا أكيد الرحمة حتنفع في شنو، لأنه هو بقى مجرد تراب. وتكلمنا عن نقاط مهمة جدا، لكن نجي للنقطة يعني في غاية الأهمية في 10 دقائق أو 9 دقائق بتفصلنا عن نهاية هذه الحلقة. ديسكفر، شكرا لسؤالك، شكرا لنقطة الحوار المهم جدا. دكتور ديسكفر بيقول سؤال مهم، لكن نقطة الحصيحة احنا نتكلم فيها، ربنا ما قال الإنسان يقتل، لا تقتل. وأكيد ربنا جاء عشان يرحم هذا الإنسان، ورحمته لغاية حسي على الإنسان، لكن إنه أنا بتكلم يعني أنا ما بقدر أدافع عن حق الله، ربنا بيقدر يدافع عن نفسه. ربنا محتاج الإنسان لأنه هو الإنسان هو الخلقه
2: صح،
1: فإنت عشان تعمل حاجة عشان ترضي الله ما أظن، لكن بتعملها بطريقة ممكن تكون إنسانية وبفكرة ممكن تكون صعبة. إذن الله ما قال الإنسان يقتل، لكن قال لا تقتل.
2: صح، مظبوط. شوف المسيح وضح الحتة دي،
1: نعم،
2: لا كان بيتكلم مع الكتبة والفريسيين واليهود، ناس مدينين وناس بيحبوا ربنا وفاكرين نفسهم بيحفظوا، قال لهم انتم من ابوه وابليس، اوعوا تفتكروا انه ابوكم ابراهيم. هم كانوا بيفتكروا احنا ابونا ابراهيم ابو الايمان، ونحن عندنا الجنة وعندنا الثواب الصالح وكذا وبتاع. المسيح قال لهم انتم ما تقولوا ابونا ابراهيم، انتم من ابوه وابليس، وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا. ابليس ده شنو؟ قد تعال للناس منذ الوقت، زي ما إبليس بيقتل

0: قالوا له دي يعني حسب الناموس مفروض تترجم. ناموس موسى بيقول تترجم يعني. حتى ما جابوا الراجل عشان تعرف انه مجتمع ما فيه عدالة ومجتمع الذكوري. جابوا المرة والراجل الزنا ما جابوا يعني. فجابوا المرة وقالوا لي دي تقتل حسب الناموس بتاع موسى ترجم. المسيح مارس الرحمة وقام قال لهم من منكم بلا خطية فليرميها أولا إيه؟
1: بحجر.
0: بحجر. وكلهم بدت الضمائرهم تبكتهم من الشيوخ للصغار وكل زول رمى الحجر ومشى لأنه كل زول شاف نفسه أمام عدالة الله وقداسة الله أنا مجرم أنا مذنب أنا أستاهل أموت زي المرة دي. والمسيح مارس الرحمة قال لها أمشي ما تخطئي ما في زول دانك إداها الحياة ما قتلها وقال لها أنا حموت بدل خطايا كده في الصليب أنا حدفع الثمن بتخطيئتك في الصليب بس بتاني ما تخطئي فهمت؟ فالله لا يستحيل أنه يكون جايب شريعة بتاعة قتل. القتل ده القتال ده جاي من إبليس الكذاب ده جاي من إبليس. والناس بتفتكر أنه عشان كده المسيح قال لليهود أوعوا تفتكروا أنكم عشان بالدين وبالديانة اليهودية وأبوكم إبراهيم أنتم ناس كويسين. لا أنتم من أب وهو إبليس. أنتم ما أبوكم إبراهيم وشهوات أبيكم تريدون أن تفعلوا زي ما ذا قتال أنتوا دايين تقتلوا وقتلوا أنبياء كتار وقتلوا المسيح مش كده؟ وعلى عهد على عبر تاريخهم قتلوا من هابيل قال لهم المسيح من دم هابيل لغاية دم زكريا بن برخية اللي اتقتل في المذبح في الهيكل. فكل الأنبياء دي قتلوهم واضطهدوهم قتالين وكذابين مش كده؟ ومشوا لكذا يعني شوف الكذب بتاعهم لما مشوا قدموا يسوع للبيلاطس وقالوا له ده بحرض ضد روما وقال الجزية ما تدفع لقيصر وهم تلك كذب. فده دي شهوات أبيهم. فممكن يكون في ناس مدينين وظاهرين انهم ناس مدينين وناس كويسين لكن هم من جوا بيعملوا شهوات إبليس.
1: أكيد ديسكفر أتمنى انه هذه الرسالة وصلت انه الله جاء لتكون في رحمة تكون في حياة وعشان دليل على ذلك قدم ابنه وحيده للحياة الأفضل من أجل الإنسان إنه ينعم بالخير تكون في علاقة وترجع العلاقة والشركة اللي انكسرت. بمعنى إنه الله ما دا الإنسان يموت بهذه الطريقة أو بهذا الشكل لكن في فداء في ثمن الدفع عشان الإنسان ده يعيش وتكون في حياة أفضل. دكتور الحياة المسيحية ما مجرد كلام لكن حياة تعاش حياة تطبق فيها الإيمان
0: صح.
1: لكن الكون لما نحن نتكلم وإحنا بعيدين عن كلمة الله وما بنعيش كلمة الله دي مشكلة تحدي. حتى الحاجات اللي إحنا بنعملها بنفتكر عشان إحنا بس إحنا قبلنا ربنا دي مشكلة وإحنا بعيدين كل البعد. الحياة الإسمية ما بتنفع إنك تكون مؤمن تكون بعيد من الله وتقول أنت يعني مسيح على أساس دم يسوع المسيح خلاص.
0: ودي حقيقة يا هيثم إحنا مرات كتير كده بنفتكر إنه مدام أنا اتولدت في بيت مسيحي وبمشي الكنيسة وبصلي وبصوم وبدفع العشور وبدفع العطاء وببتعد من الكبائر والأسام الخطيئة أنا زول كويس. ودي للأسف دي المسيحية الإسمية. متذكر العشار اللي وقف في الهيكل وقال أشكرك اللهم إني لست أنا لا بسرق ولا بقتل ولا بزني الخطايا الكبيرة الأسام الكبيرة دي كبار الكبائر دي وأنا بصوم مرتين في الأسبوع. شايف كيف زول ممتاز وبعشر كل أموالي كل قليش وكل حاجة بتخش أنا بعشرها وأنا ما زي الزنا والخطافين ده البر الذاتي. مرات إحنا بنفتكر كده أنا بمشي الكنيسة أنا بصوم أنا بصلي أنا بعمل أعمال كويسة أنا بدفع العشور أنا في الشهادة مكتوب مسيحي أبوي قسيس أبوي شيخ أبوي كاهن أبوي بتاع. أفتكر إنه ده موضوع خطير جدا وإبليس بيحاول إنه يسكت ضمائرنا ويخدعنا بأنه نحن ناس كويسين. لكن بيقول الكتاب المقدس إنه العشار ده رجع بيته شنو
1: مبرر.
0: الفريسي ما تبرر. العشار الوقف ونزل رأسه تحت وما قاعد يعين قال اللهم ارحمني أنا الخاطئ. شايف ما عنده أعمال صالحة يقدمها طلب الرحمة اللهم ارحمني
1: أنا الخاطئ
0: أنا ما عندي طريقة أوصل لك أنا ما في أعمال بتوصلني لك أنا زول مجرم أستحق الموت. يقول الكتاب المقدس والمسيح يقول كده إنه ذاك هذا العشار ده رجع مبرر
1: دونه
0: رجع بار أخذ الرحمة

0: دون زك. شايف؟ فإحنا مرات كمسيحيين إسميين للأسف بننخدع بأنه أنا بمشي الكنيسة وبصوم وبصلي وبعمل أعمال كويسة وأنا زول الناس كلها بتقول أنا زول كويس ومدين وكده ولابس ثوب الدين والتدين. لكن ده ما بينفعك إذا ما رجعت صلحت علاقتك مع ربنا في الأول.
1: ودي مشكلة. إذا صباح الخير وأحد مبارك، ودي رسالة مهمة جدا لينا في هذا الصباح الجميل، ودقيقتين بتفصلنا وبالذات للناس بتسمعنا على الابليكيشن وبتسمعنا على الساتلايت. احنا هننفصل عنكم في الدقائق الجاية. قبل ما احنا نختم، في رسالة من عمر السنوسي بيقول: صباح النور عليكم راديو سمرنا، الرحمة ليس لها صلة بالأعمال، حلقة جميلة جدا، تسلموا كثير ودامت إمدادكم لنا. دكتور، احنا يعني بداية هذا الأسبوع وانطلاقا من البداية دي الأعمال والرحمة، لكن بتحتاج إلى هذا الإيمان، ويعني إنه كون إنك أنت مؤمن وما في حياة أنت بتعيشها مع ربنا، ما في علاقة بدون ربنا، وما في كتاب مقدس، ما في قراءة، ده ما اسمه حياة. لكن كمان عايزين نتكلم عن الثمار، عايزين نتكلم عن الحياة المهمة اللي إحنا مفترض من يعني مش بداية الأسبوع بس وخلاص تنتهي، لكن نشوف الأعمال دي في الإيمان بتاعنا، يكون في إيمان حقيقي، يكون في أعمال حية بتمجد الله، تعظم الله في حياتنا اليومية. فدي اللي إحنا محتاجين فعلا، إنه تكون في أيوة أعمال ويكون في إيمان وكل شيء، لكن يعني الأهم فيها محبتنا لربنا، علاقتنا مع الله.
0: المسيح قال كده: فيرى الناس أعمالكم الصالحة، عشان شنو؟ يمجدوا أباكم الذي في السماوات. الأعمال مهمة جدا. المسيحية لا تلغي موضوع الأعمال الصالحة، لكن في الأول بتحل مشكلة الخطية الرحمة، حتى بعد تاج الأعمال.
1: إذن في الختام دكتور، يعني رسالة مهمة لكل زول بيسمعنا، نتمنى إنه تكون قوية في هذا الأسبوع، شنو ممكن نختم به في الحلقة دي؟
0: الإنسان مذنب، مجرم، محتاج لرحمة. كلنا أمام الله في الموازين إلى فوق، ومحتاجين إلى رحمة الله. ونحن ما بنقدر بأعمالنا دي نصل إلى الله، إحنا ميتين في الذنوب والخطايا. عشان كده بشجع نفسي وبشجع كل مستمع وزول بيسمعنا الآن، أمشي ربنا حسه وقول له: يا رب أنا خاطي، أنا مجرم، أنا أحتاج الرحمة وأحتاج أستحق، وأشكرك من أجل المسيح اللي دفع الثمن بتاع خطيتي، حتى بعد تقدر تسلك في أعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها.
1: والرحمة عايزين نقول للإنسان الحي، لسه ما زلت أنت موجود، على
0: عندك فرصة،
1: عندك فرصة، لكن مجرد يعني
0: تموت خلاص،
1: تجيف كل أي. وكمان عايزين نقول لكل زول: انتبه للأعمال أنت بتفتكر إن هي تخلي ربنا يكون راضي عنك، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا،
0: ليس
1: عشان ما تنخدع،
0: ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. مظبوط.
1: إذن المستمعين الكرام، صباح الخير عليكم، ونتمنى كمان يوم سعيد، يوم مبارك للجميع، وإحنا في ختام حلقتنا في مشوارنا الصباحي، وإحنا بنبتدي رحلتنا الجميلة، وإحنا بنعيش هذا الإيمان وفي علاقتنا مع الله. لكم مننا كل الشكر، نتمنى أسبوع مبارك، نتمنى لكم أيام مباركة. شكرا لوجود دكتور الشيخ كميل معنا في هذا الصباح الجميل، وأتمنى أن رسالة ربنا في هذا الصباح لك وصلت، والكلام المهم اللي ربنا داير يقول لك في هذا الصباح يكون وصل لك. أتمنى لو في أي سؤال، أتمنى لو في أي فكرة مستعصية أو يعني ما قدر توضح عندك، شاركنا على الواتساب، اكتب لينا، قل لينا رأيك في هذا الصباح. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، في رعاية الله وفي حفظه، كونوا دائما بخير.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي أن إحنا بنعمله بيبدأ بإنه أن إحنا بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحياة اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة متهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفا طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات اللي منخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتخدتها فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تجيفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويس عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده درجات. عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد، مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط. فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها، أنك أنت تشتري قزازة بتاعت خل، وجوده في المطبخ بيريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل، أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل حاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط، ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة بتاعت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق للبوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، رجعنا لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كتيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه اني انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كتير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا، وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة للاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيت في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فائدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه هو كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني تشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان أفرح بها الأولاد وأنا جاية داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يعتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلل شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية، أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمره ونغرقه في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن إحنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر، لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو إحنا مجتمعنا محتاج لإنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي. فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية، ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة، وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة، ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا العادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي، وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا، مبسوطين جدا جدا جدا وسعيدين جدا جدا جدا يا جماعة نكون معاكم الليلة، وحقيقة أنا مشتاقة لكم شديد يا أخوانا، مشتاقة لكم جدا. أنا ما عارفة تقريبا لي شهر ما شفتكم، شهر تقريبا كده أنا ما لقيتكم، فمبسوطة شديد أن أنا لقيكم الليلة، ونكون بنتونس الليلة في موضوع مهم وموضوع جميل جدا بهمنا كلنا، وموضوع أكيد أكيد أكيد حيكون أحلى بمشاركاتكم وبينكم تقول رأيكم فيه. فحقيقة يا جماعة مشتاق لكم شديد، وحابة جدا أعرف أخباركم وتحكوا لي الحصل معاكم شنو، وأنا ذات أحكي لكم الحصل معاي شنو، عشان صراحة اللي زمان طويل منكم. لكن قبل كل ده يا جماعة، يعني في زول أنا لي زمن ما طلعت معه حلقة، زمن طويل، فالليلة طلعنا سوا. فحابة أول حاجة أصبح على زميلتي إيفا. إيفا كيفك؟ صباح الخير.
2: صباح النور يا أنجي، ويعني أحلى صباح لك وللناس كمان الجميلين اللي بيسمعونا وين ما كانوا، وكمان مساء الخير يا أنجي للناس اللي بيسمعونا في الجزء الثاني من الكرة الأرضية. صباح الخير زميل سمعان الغالي، صباح الخير زميلتنا باية، صباح الخير لكل الناس الفارقناهم لكن لازال في الخاطر والوجدان ذكريات جميلة جدا تجمعنا بهم على يعني دهاليز راديو سمر.
1: دي حقيقة صراحة، يعني حقيقة بنقول لكل الناس اللي حتى هم ما حاسي ما عندهم صباح، بنقول لكم مساء الخير، لكن يعني عشان ده صباح بلدنا يا جماعة فإحنا عندنا صباح حاليا، فعشان كده بنقول صباح الخير. يعني حقيقي يعني مبسوطين جدا إنه نكون الليلة معاكم في الحلقة دي. حنتكلم عن موضوع مهم جدا، ممكن نكون اتطرقنا له على مدار الأسبوع، ولغاية بكرة هنكون بنتكلم في الموضوع ده. بس قبل كل حاجة طبعا عندنا حاجة مهمة جدا بنعملها يا أخواننا قبل كل حلقة. طبعا أول حاجة يا إيفا، طبعا عشان احنا متعودين مع الناس ديل وهم متعودين معانا وكده، إنه بنقول أخبارنا شنو، يعني هم حيشاركونا بأخبارهم وأنا حشاركهم بأخبارنا. طبعا منتظرين يا جماعة تكتبوا لنا أخباركم حسب في الكومنتات، لكن طبعا حوجه السؤال في الأول حوجهه لك يا إيفا، فكده قول للناس ديل أخبارك شنو، أسبوعك الفات كان عامل كيف، دنيتك كانت ماشية كيف عموما وكده بسرعة. يعني
2: بما انه انا استاذه طبعا الاسبوعين الفات او شهرين الفات كله كنا في الامتحانات، ونشكر ربنا انه الامتحانات خلصت واحنا منتظرين النتائج، وكمان برضو بهني الطلاب بتاع مدرستنا اللي يعني احرزوا درجات في امتحان المتوسط وامتحان الثانوي السنه الفاتت، وكانت علاماتهم يعني جميلة. درجاتهم جميله في الظروف اللي احنا بنعيش فيها والبلد بتعيش فيها بصوره عامه، لكن الرب كان واقف يعني ويده ما قصرت معانا، وكان يعني في المشهد موجود. وكمان انا الوقت الجاي ده يعني مشغوله كتير كتير، بجهز في نفسي او انا بدرس في يعني المجال الإعلامي. طبعا انت عارفة انه يعني الدراسة فيه ما بتجيب، فانا بحاول اطور من نفسي، وبحاول يعني خشيت في كذا كورس او حاجة في بخصوص اعداد المحتوى.
1: جميل جدا صراحة،
2: ان شاء الله يعني الفترة الجاية الناس برضو حتشوف يعني محتوى جديد و
1: يا سلام يعني
2: بيروح جديدة كده، دارين يعني دارين نجد شبابنا يعني. طبعا
1: صراحة يعني كل مرة كده الواحد كده شباب يعني
2: كل مرة كده الواحد بيقوم بيعمل زي ما قالوا بيحدث الحاجات اللي عنده، بيعمل تحديث برامج. فده اللي أنا كنت بعمل فيه الأسبوع الفات بعد الإجازة بتاعت المدارس، كنت أعمل تحديث برنامج لحاجاتي كلها كده. كل فترة والتانية حقيقي يا أنجي بنكون محتاجين إننا الواحد يقعد مع نفسه عشان نشوف يعني ياخد زي ما بنشوف في الكوره كده. يعني اللاعب بيكون جاري جاري جاري يلا لما نيجي يقوم يقوله ضربه جزاء ولا ضربه هناي كلهم بيقوموا بيجيفوا اللعيبه وبيقوم هو بيجيف كده بعد الجري الطويله دي عشان يعرف يصوب في المرمى صح. فنحن مرات كتير بنكون في الحياه محتاجين نعمل كده, محتاجين صح. نجيف نهدى مع نفسنا شوية يوم يومين أسبوع ما أكتر من كده عشان نغيم الفترة الفاتت وكمان برضو نفكر في الفترة الجديدة
1: الجاية
2: ممكن نعمل فيها شنو.
1: صديق كلام جميل جدا يا إيفا يا أخي, وصراحة أنا ذاتي حكون كده متأخرة شديد يا جماعة في الكلام ده, بس داير أقول يعني مبروك للناس اللي كانوا بشجعوا المنتخب الأسباني, وأنا واحدة من الناس كنت بشجع المنتخب الأسباني صراحة, فمبروك لكل الناس اللي كانوا بشجعوا المنتخب, وكمان هارد لك للناس اللي كانوا بشجعوا الأرجنتين, ونتمنى لكم إن شاء الله توفيق في المرات الجاية يعني إن شاء الله. حابة صراحة أنا أشارك برضو بأخباري مع الناس الجميلة دي. فترة فاتت كانت فترة امتحانات فكنت مضغوطة شوية عشان كنت مختفية تماما يعني عن اللايفات والكلام ده وكده. فبصراحة مشتاق لكم جدا, وأنا متأكدة إنه في ناس أوردي كتبت لنا, فمتوقع كمان كل الناس الحاليا بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا حاليا إنه هم يكتبوا لنا ويشاركونا بأخبارهم والحاصل معاهم ودنيتهم كانت الفترة فاتت ماشية كيف وكده. يعني في عبد الخالق آدم بيقول لنا صباح النور والسرور. صباح النور عليك يا عبد الخالق, مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا شديد في الصباح ده. في كوندا كومي بيقول لنا صباح الخير عليكم جميعا. صباح النور عليك يا كوندا يا أخي, مشتاقين لك شديد شديد ومنورنا جدا. وليد محمد فضل حامد بيقول للصباح أناس لا يشبههم أحد في نقائهم وصفاء قلوبهم يأتونك النور في الطريق كأن وجودهم رسالة طمأنينة من السماء. صباحهم مختلف وكلماتهم دفء وابتساماتهم بداية يوم لا ينسى. صباح الخير لكل شخص جميل مثلكم يجعل لحياتي معنى وليومي حكاية. صباحكم سعادة لا تنتهي. الرسالة الصباحية لا تعني صباح الخير أو صباح النور, تعني أني تذكرت من أحب. سلام أنيق لمن سكنوا قلوبنا وعمروها بالوفاء. إن حضروا حضرت السعادة, وإن غابوا يبقى عطرهم يجوب المكان. صباح الصداقة والإخوة, صباح الخير لي وليكم ولمن نحب. شكرا كثير شديد يا وليد, دائما رسائلك كذا جميلة ولطيفة كذا من الصباح وطيبة كذا, يعني رسالة جميلة شديد, فشكرا لك كثير كثير للرسالة الجميلة دي. في كمان رسالة الهادي يا إيفا, ممكن واضح عندك رسالة الهادي؟
2: ما واضح معي الرسائل يعني. أوكي. ممكن تكمل القراءة.
1: طيب الهادي بيقول صباح الفل عليكم. صباح النور عليك يا الهادي, مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا شديد. في مارغريت بتقول لنا صباح الفل والورد من جنوب السودان. يعني حبابك يا مارغريت, مبسوطين بك جدا ومنورانا في الصباح ده, ونتمنى انه يعني يومك يكون جميل, والاسبوع الفات ده كان رائع وسلامنا للاهل كلهم في جنوب السودان. أحمد عوض بيقول صباح الورد, تحياتي للتيم العامل هذا الصباح, وعبركم تمتد التحايا للمشاهدين. طبعا الرحمة ليست قرار بل هبة يهبها الرب للإنسان, وهو اسم من أسماء الرحيم. الرحمة إحساس جميل موجود في قلوب بعض الناس وليس الكل. مثلا تجد هذه العبارة مكتوبة في الأماكن, كن رحيما والراحمون يرحمهم الله. أفتكر الرحمة منزوعة من قلوب الفتيات الجميلات لأنهم يقومن بإطلاق سهام العذاب نحو الشباب. أوكي يا أحمد, كويس, شكرا كثير جدا لرسالتك, وحقيقة مبسوطين جدا للرسالة الجميلة دي. وبدت لنا صراحة الموضوع, يعني الموضوع أوريدي خلاص كده يعتبر ابتدى, فحنكون بنكمل في الموضوع. بس نقرأ يعني رسالتين ونرجع تاني لرسالة أحمد ونبتدي بها الموضوع بتاعنا. ودموس بيقول لنا صباح الخير, صباح النور عليك جدا, يعني منورنا شديد ومبسوطين بك جدا جدا. محمد عمر بيقول صباح النور والسرور. صباح النور عليك يا محمد, منورنا شديد ومبسوطين بكل الحضور المعانا يا جماعة, وطبعا كالعادة منتظرين رسائلكم يا جماعة. ما في زول بيقعد معانا هنا ده ساي وما بيرسل أو ما بيتكلم أو ما بيشارك, لازم تشارك. وكمان بنشجعك جدا إنك أنت تعمل منشن لأصحابك وترسلهم أو ترسلهم اللينك. لو زول مثلا صاحبك أو كده مثلا ما بيخش طوال الفيسبوك, فكده رسل له اللينك قول له احضر الحلقه دي معانا, ونكون بنتشارك كلنا آراءنا مع بعض. كده ارجع لك تاني كده يا ايفا. واحمد بدلين الموضوع, يعني قال انه الرحمه هي ما مجرد احساس, لكن او هو قال انه الرحمه هي ما قرار, هي هبه من ربنا للإنسان. فحابين نتكلم في النقطة دي, وحابين يعني كده ندخل في الموضوع بأوسع أبوابه يعني. فكده أنت رأيك شنو؟ يعني جواب كده مبدئي, للرحمة هي قرار ولا إحساس؟
2: هو طبعا سؤال جوهري يا أنجي, خليني أقول لك هو سؤال جوهري, إنه الرحمة هي قرار ولا إحساس. يعني أنا إحساسي بالزول ده بيخليني أنا أكون برحمه, ولا هو قرار أنا باخده لو ما عندي أي إحساس أو أي أحاسيس تجاه الزول ده, أو كان في بيني وبينه مشكلة, أو الزول ده يا أخي أنا ما بحبه لكن هو واقع في مشكلة فأنا أرحمه ولا أمشي أخليه سؤال. لكن يا أنجي خلينا نسألهم هم السؤال ده, هل بتفتكر إنه الرحمة قرار ولا الرحمة إحساس؟ يعني واقفة على مشاعرك بالزول اللي بتتعامل معاه, الواقع في موقف معين محتاج إنك إنت تكون رحوم معاه, ولا هو إحساسك؟ يعني لو بتحب الزول حتكون رحوم معاه, ولو ما بتحبه. وأحمد قال هنا حاجة ضحكتنا لكن فيها جزء من الحقيقة. قال طبعا البنات السمحات بيقوموا شنو يعني بيخلق نوع من العذاب للشباب. وطبعا يا أحمد ده كلام خطير جدا, يعني اتهام خطير واتهام خطير للبنات دي اللي يجيلكم يا أنجي. لكن يا بنات الكلام ده غلط شديد اللي انتوا بتعملوه. يعني أنا حبيت أقول كده لأنه أحمد كمان خدت يده على جرح وعلى مشكلة وعلى حاجة يعني مجتمعنا واقح فيها هسي. البيت بتكون بدون رحمة, بتتعامل مع أكتر من ولد, بتقابل المشاعر بتاعت المحبة اللي هي أصلا مفروض توصل لزواج. يعني الولد ده جو قال لها مشاعره أو بحليها بمشاعره, وده شيء ما حرام يعني إنه زول يكون بيحب لزول عشان في الآخر عايز يكون أسرة معاه, وده شيء مقدس جدا طبعا. لكن البنات بيجوا بيتلاعبوا في الحته دي بعدم يعني ده اتهام احمد يانجي عشان انت عينتي ليه شديد.
1: لا لا ما اقدر اسمع كلام النهايه.
2: البنات بيجوا يتلاعبوا في الحته دي او بيتعاملوا معاها بعدم مسؤوليه وعدم رحمه كمان,
1: دي حقيقه.
2: تخلي زول ابن اماله وابن مستقبله عليكي, وانت في الاخر لما تلقي الافضل منه بتفلسعي زي ما اقولوا, بتخليه وتمشي تشوفي واحد تاني. ده منتهى الغسوه, يعني منتهى الغسوه ومنتهى يعني أنا ما أعرف أقول دي خطيئة يعني باعتبارها, لأنه فيها كذب وفيها حاجات مسؤولية كثيرة
1: يعني, يعني عندك جزء من المسؤولية إنه الشخص اللي قدامك ده ما تكون أنت سبب في أذى يعني له. فونس إنك أنت سببت أذى لشخص فهنا دي مسؤولية لك أنت. يعني لو أنت قاصد بالذات إنك أنت تأذي الشخص, يعني غير إنه مرات مثلا ممكن يطلع مننا أذى من غير قصد, لكن طبعا ده ما بيخلي برضو انه انا اكون مسؤول من انه انا اكون بتكلم او في يعني اكون قدر الحته دي, قدر انه انا سببت لك اذى بصوره ما اذا كان بقصد او بدون قصد. فدي لا تخلو مننا المسؤوليه خالص يعني. لكن حابه انه ناخد قدامنا كده ده, واحنا داخلين في الموضوع ده حابه ناخد قدامنا مبدا يعني من ضمن حاجات ربنا اداها للانسان, أداه من صفاته, أداه من حاجات هي عند ربنا له كل المجد. أدانا إحنا أدانا بعض من صفاته, ومن ضمن الصفات دي هي صفة الرحمة. في الحقيقة الموضوع ده هي وصية أكثر من أنه هي تكون بس مجرد أنه حاجة ربنا أداها لنا, بس هي وصية في الحقيقة. يعني لما نجي نقرأ في متى 22:37 للآية 40, ثلاثة آيات بيلخص بيقول لنا أنه الوسيطتين اللي احنا هنقراهم حاليا ديل بتعلق الكتاب كله بتعلق بالوسيطتين ديل. انه اول حاجة قال مبدأ الكتابي الآية اللي هي فقال له يسوع تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك, هذه هي الوصية الأولى والعظمى, والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك, وبهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. أنا طبعا احساس انه معقولة بالآيتين ديل انه احب الرب إلهي من كل قلبي من كل نفسي من كل فكري وأحب قريبي كنفسي, الكتاب كله متعلق بالآيتين ديل. فكيف كيف ممكن آيتين أول وصيتين ديل يكون الكتاب كله متعلق بهم؟ بس في الحقيقة إنه لما نجي نرجع للآيتين ديل حنلقى إنه من الآيتين ديل بيطلعوا كل حاجة تانية. يعني مثلا لما يجي يقول لي أحب قريبي كنفسي, ده معناته إن أنا ما حأزني, معناته أنا ما حأسرك, معناته أنا ما حشهد بالزور, معناته ما حشتهي حق أخوي, معناته ما حكذب, معناته ان انا اخوي ده ما حقتله, هيكون حاجه غاليه علي, اخوي ده هيكون شيء غالي علي, بالعكس هحبه وهقدم له الكويس له. فالمحبه بتنبع منها كل الحاجات دي, بتنبع منها انه انا اقدم لاخوي الرحمه بتنبع منها إنه أنا أكون بقدم الأفضل لأخوي، أكون بقدم أخوي ذاته، يعني أكون بقدمه قدامي، حتى ما إنه أنا أكون عاوز أكون أعلى منه. ففي الحقيقة إنه المحبة فعلا هي بتصنع كل ده. ففي الحقيقة إنه اللي الحياة عاوزين نبني عليها كل كلامنا، إنه الرحمة قبل حتى ما إنه هي تكون إحساس، وحتى قبل ما إنه هي تكون قرار، هي وصية، هي وصية نابعة من إنه يعني أساسها هو إنه أنا أحب الشخص القدامي ده. فأنا لو حبيت الشخص القدامي أنا حعارف أرحم. ففي الحقيقة هي مسؤولية أكبر بكثير من مجرد إنه هي إحساس، وأكبر بكثير من مجرد إنه هي قرار. لكن القرار حيجي نتيجة لإنه أنا توصيت بحاجة زي كده.
2: أكيد. وكمان يا إنجي خليني أقول، هي الرحمة واحدة من الصفات، يعني صفات الرب، يعني من صفاته الرحمة. فأنا لو بحب الرب من كل بكل قلبي وبكل فكري وبكل بكامل إرادتي، الثلاثة حاجات دي يعني أحب الرب من كل عقلي ومن كل قلبي وبكامل إرادتي، يعني بكل ما أملك زي ما بنقول كده بالسوداني، بكل ما أملك في الدنيا دي أنا بحب الرب. فلو أنا بحب الرب يعني كل ده، أكيد أنا حالتزم كمان بكل وصاياه، أو أنا مش حالتزم وأنا في مشقة، يعني أنا حالتزم وأنا ما في مشقة. لأنه في زول بيلتزم يعني يعني زمان كان الناموس مثلا قبل عهد النعمة، كان الناس بتلتزم بالناموس، في كتبة وفي فريسيين ملتزمين، لكن هل هم بيحبوا الحاجة اللي بيعملوا فيها دي شديد؟
1: كانوا مقيدين.
2: كانوا بنفذوا تعليمات، خلينا نقول كانوا بنفذوا تعليمات. ففي ناس برضو هسي في الوقت بتاعنا ده ممكن يعني يكون بينفذوا تعليمات، ده طبعا احنا ما بنقدر نفتي فيه كتير زي ما بقوله. لكن الحاجة الربنا دائرة مننا، ما دائرنا نحن بس نكون بننفذ تعليمات، يعني ما يكون بيقول لنا نعمل كده وإحنا بنعمل، لا بالزبط. كمان ربنا بقول هلما نتحاجج وتعالوا أسألوني وتعالوا جادلوني، ولو الحاجة تمام مقتنع بها أطلب مني إنه أنت تعرف أكتر. ده كله عشان شنو؟ عشان لما تعمل الحاجة تعملها بمحبة. لما تعمل الحاجة بمحبة ولما تكون بتحب ربنا في الأول، هتقدر تحب نفسك، هتقدر تحب أخوك، هتقدر تعمل كل الوصايا اللي قال لك ربنا. لكن لو الثلاثة دي ما عملتهم، لو ما حبيت الرب بكل عقلك ومن كل رب يعني قلبك وبكامل إرادتك، يعني أنا طبعا الرحمة دي فيها شغ مادي، ما دارين نخش في المحور الجاي، لكن خلينا نلمح كده إنه الرحمة فيها شغ مادي. فأنا ربنا بيقول لي إنه خليك رحوم مع الناس. فلما أنا يعني القلي زول واحدة من أخواتي يقول أنا ما بعرفها، واقع في موقف صعب، والموقف ده بيتحلى بالقروش في الوقت الصعب اللي نحن عايشين فيه، وده في الوقت الكل قرش فيه وبيكون مهم بالنسبة لي. فأنا لما نلقى أختي في موقف زي ده، لو ما أنا كنت بحب ربنا فعلا ما بقدر أطلع قروش صراحة. أنا كيف غايته قاعد يكون لي طلع القروش مرات صعب،
1: حر يعني الأول بيكون حر يعني ما في الكلام ده.
2: لكن لو لو لو لو محبة ربنا موجودة بتكون واثق، لأنك بتثق في اللي بتحبه كمان، اللي بتريده بتثق فيه شديد. هو قال إنه لو أنت طلحت حيرد لك الحاجة دي أضعاف. فأنا لو بحب ربنا بثق فيه، بالتالي بقوم بطلع القروش دي وأنا واثقة إنه هي حتجي راجع علي يعني أضعاف.
1: دي حقيقة.
2: وحتى لو ما جات راجع علي، إحنا ساعات نكون بنحب زول بندفع من أجله،
1: صح؟ كان في مرة مثل كده ده قالوا زمان، يعني قسيس ناجي. إزناي طبعا إنسان كبير جدا وعريق جدا، يعني من القساوسة الكبار والجميلين. فقال حاجة حلوة شديد، قال البرميل، أو مش البرميل، الجردل، قال الجردل حسي ده كان أنت يعني كبيت الموية وخليته لغاية ما بس يملى الجردل.

0: مويه دي مويه جديده ونظيفه فهي قاعد تنظف ذاته الجردل. فقال ده نفس الحكايه في العطاء. العطاء بتاعنا والرحمه بتاعتنا لما تكون فياضه ما بس اللي هو انه شنو انه انا بكتفي بس بالعندي وانتهينا لكن في رحمه انه انا بعطي في الحقيقه انه انا كل ما بدي وكل ما انا بشيل من العندي وبدي كل ما انا بيجاهي ده ربنا بي بي بي بيفتح من خيره وبيفتح من بركاته على الجردل بتاعي ده اللي هو جردل بتاعي ده اللي هو انا حياتي وكل الاحتياجات بتاعتي. فبصراحه انا المثل ده مستحيل انساه خالص يعني كان قاله زمان زمان زمان شديد ومستحيل انساه لانه بجد تغير مفهومي اصلا عن انه انا احتفظ بالحياه. مرات احنا بنكون دايرين نحتفظ بالحياه بتاعتنا لكن في الحقيقه هتعفن فاهمه في الحقيقه لما احنا نحتفظ بالحاجه وما نكون دايرين يعني والحاجه دي من كل الجوانب من الجانب بتاع انه مشاعري انا شخصيا انه انا دايره احتفظ بمشاعري خالص. انا ما دايره اشارك زول باستعطاف مثلا ولا دايره اشارك زول بمحبه ولا دايره اشارك زول بفرح ولا دايره اشارك زول بحزن ما دايره اشارك زول بحاجه انا دايره احتفظ بالحاجه دي لنفسي. ففي الحقيقه انه الحاجه دي هتعفن بعد شويه لانه انا ما قاعد ادي من مشاعري ما قاعد ادي من وقتي ما قاعد ادي من مالي ما قاعد ادي من مواقفي ما قاعد ادي من نفسي عموما حاجه فاهمه. ففي الحقيقه انه انا كل ما انا ما قاعد ادي اصلا حاجه عموما من نفسي فحلقة انه بعد شويه انا فاهمه يعني حياتي فيني عفنت. ما بنقول استنزاف يعني انا ما ادي باستنزاف او ما ادي بعدم تفكير يعني وأدي الحياة دي لأي زول نو ما لأي زول بس إنه أنا ما أكون بخيل في مشاعري تجاه الناس ما أكون بكفل نفسي من إنه أنا أوضح للزول ده يا أخي أنا بحبك مثلا ليه ما أوضح للزول إن أنا بحبه أنا بحترمه ليه ما أوضح الحياة دي أقول لك لا عشان شنو بعدين ما يقول الزول ده زول ضعيف الزول مرهف الإحساس الزول ده ما عارف ليك نيني كده ما مستوي زي الناس في كلامات كثيرة كده تتقال فبجد فليه أنا ما أكون بفكر مرة تانية إنه أنا طيب لمن أنا أحتفظ بكل الحاجات دي وما أشارك مع الناس حولي لا مع ناس بيتنا ولا مع أصحابي ولا مع أهلي لما ما أشارك الحاجة دي ولا مع ناس الشغل مثلا لما أنا ما أشارك الحاجة دي يعني عشان هيحصل شنو عشان هيحصل شنو في النهاية للأسف الشديد إنه هي الحاجة دي ما حكون بشاركها وفي الوقت ذاك حتكون بتعفن للأمانة وفي الوقت ذاك ما حتجي البركة أو أنا ما حشعر بالبركة ربنا ممكن يكون بباركني بها.
1: كلامك ده حقيقي أنجي وكلامك ده برضو وداني الحتة قبل كده برضو قال زول أنا بحبه جدا وبحترمه إنه المحبة الحاجة الوحيدة اللي إحنا إذا شاركناها ما بتنقص بتزيد يعني أنا لو عندي هسي مثلا ذهب خدته في خزنة أو قروش كل يوم باخد منها بتنقص ده طبيعي لكن المحبة لو مثلا هي في حاجة بتشيل المحبة مثلا مخطيتها وقلبي مليان محبة لو أنا كل يوم بطلع من المحبة دي أدي أنجي أدي ترنيم أدي ناس أدي كل زول أنا ألقاه في الشارع أديه محبة سلام. المحبة دي ما يعني التعبير عنها ما بيكون مرات بكلمات أنا بحبك أو أنا بحبكم كلكم بيبقى كلمات مستهلكة لكن بينترجم ل يعني أفعال بتنقل للزول إحساسنا. وأنا ماشي في الشارع كل يوم في مرة كبيرة بتلاقيني في الشارع ماشي الدكان سلمت عليها من الصباح بابتسامة ده نوع من المحبة أنا بحب الجولة دي عشان كده عبرت بعبر عنها بابتسامة بكلمة واحدة بسلام بأنه أنا أقدم خدمة للجول ده أسأله من حاله ومن أحواله زي ما إحنا تشاركنا معاهم أخبارنا. أكيد نحن بنحب كل السادة المستمعين اللي بيستمعونا وبيشوفونا وين ما هم كانوا منهم ما كانوا عشان كده بنشاركهم. فالمحبة أساسا يعني المحبة أساسا أصلها المشاركة لو ما في شركة لو ما في مشاركة ما بيكون في محبة لأنه المحبة دي ذاتها ما إحساس بتاع شخص واحد تمام يعني ما إحساس بتاع يعني حاجة واحدة بس واقفة علي أنا بحب نفسي وخلاص أنا بحب نفسي حلقة نفسي لو ما في مشاركة للمحبة دي بلقى المحبة دي انتهت حاجة يوم أجيب قدام المراية حلقة والشي ذاته ملاحظه تغيرت حقعد اقول ده شنو يعني انت بتحبي شنو
0: حقيقه
1: فما حلقه فيني حاجه بحبها فانا عشان انا القى فيني حاجه احبها لازم اكون بحب الناس ولازم اكون بتعامل معاهم ولازم اكون بشاركهم افراحهم بشاركهم احزانهم لازم اكون بشاركهم مواقفهم الصعبه لازم اكون بطرح يعني بكون برحم الناس يعني اللي بشوف ان هم محتاجين في الوقت ده للرحمه ما برحمهم كمان انا كئيفه لكن يعني لكن بنفذ وصيه ربنا

0: لانه ساعات كثيره كمان ده يا انجي بيقودنا لموضوع شائك جدا، انه هل انا البرحم الناس، هل انا عشان عندي قروش وانا بدفع للناس هل انا رحوم ولا انا بقوم بعمل الرحمه؟ دي برضو كمان يعني حته هنجيب فيها بعدين، انه الصفه دي يعني انا ما هقول كبيره على البشر، لكن هقول خلونا نقول الحاجه الصح، يعني انه نحن بننفذ وصيه ربنا، عشان كمان انا ما اكون انا يعني انا ما اكون بخط نفسي مع الاله في نفس المرتبه، يعني انا ما يبقى التصرف شخصي، انا كايفا او انت كانجي احنا حنرحم فلان، ده لا، ما انت اللي بترحم، انت بتنفذ وصيه ربنا في انه الزول ده يترحم.
1: كلام جميل جدا يا إيفا، وحابة كمان نرجع للناس لأنه في كذا نفر كتبوا لنا. ودموس بيقول لنا صباح الخير، محمد عمر بيقول لنا صباح النور والسرور. أوكي، تقريبا قريت كومنتاتهم. طيب، في محمد أحمد تاور بيقول لنا يا صباحات الجمال والتفاؤل إنجي وإيفا، لكم عاطر التحايا وحمد الله على السلامة بعد الامتحانات، وإن شاء الله موفقة دائما. الإحساس لوحده ما كفاية، ممكن تحس بالشفقة وتسكت، لكن الرحمة الحقيقية بتبدأ لما تقرر تترجم الإحساس إلى فعل. الإعلام محمد أحمد تاور، قناة الواقع تي في. يا سلام يا محمد، يا أخ صراحة يعني مبسوطين بك جدا، وشكرا جدا وشرفتنا بحضورك يعني ومشاركتك لنا. وشكرا كمان للكومنت بتاعك، بنتفق معك جدا إنه فعلا ممكن أنت تحس بالشفقة تجاه زول وتسكت ما تعمل حاجة، لكن الرحمة هي الفعل اللي هو القرار اللي انت بتتخذه انك انت تعمل الفعل اتجاه الحاجة دي. فشكرا كثير جدا يا محمد للكومنت بتاعك. في أنتوني بدلة بيقول صباح الخير من جنوب السودان. يا سلام يا أنتوني يا أخي، وسلامنا لكل أهلنا في جنوب السودان، ونتمنى لك يوم جميل وحلو، وشاركنا كمان برأيك في موضوع حلقة الليلة يا أنتوني، منتظرينك. سالم نظرية، خاتي لينك. أوكي يا سالم يا أخي، مبسوطين بك جدا ومنورنا جدا، ومنتظرين كمان رأيك في موضوع حلقة الليلة. رؤوف حسن بيقول سلام يا أنجي ويا إيفا، نورتونا من الصباح. وبالنسبة لسؤالكم، الرحمة قرار ولا مجرد إحساس؟ أنا شايف إنه الرحمة بتبدأ بإحساس، لكن قيمتها الحقيقية بتظهر لما تتحول إلى قرار وتصرف. ممكن أحس بوجع شخص، لكن الرحمة الحقيقية إني أقرر أساعده، أسامحه، أو أجيف معاه حتى لو ما كنت مجبور أعمل كده. عشان كده الرحمة إحساس بيقودنا، لكن في النهاية هي قرار نختار نعيشه ونعمله. يا سلام يا رؤوف، صراحة يعني أنت لخصت لنا الحلقة كلها تقريبا في الكومنت بتاعك ده، فشكرا كثير جدا لكومنتك، وبنتفق معاك جدا جدا، وحنجي نتكلم في الموضوع ده ذاته يعني في خلال حلقتنا. فواصل معانا، وطبعا ما حتكون ده آخر مرة تكتب لنا، أكيد حتكون تكتب لنا خلال الحلقة. أحمد مورني بيقول السلام عليكم، صباح الخير. صباح النور عليك يا أحمد، مبسوطين بك جدا، بس إذا عامل قلوب مكسورة ليه يا أحمد كده؟ ورينا حاصل معاك شنو، وشاركنا بأخبارك وبأحوالك. وطبعا بسلم على الوالدة طبعا، أمي حاليا بتحضرنا يعني، فصباح الخير يا أمي، وشاركينا كمان برأيك في موضوع حلقة الليلة. طيب، عندي سؤال كده يا إيفا في بالي صراحة، قلت لازم أسأله لك وأسأله للناس برضو اللي بيحضرونا يعني. الفرق ممكن يكون شنو بين إنه أنا بدي شخص هدية، تمام، يعني زول مثلا صاحبي أو كده whatever، بديه هدية، أو شخص بساعده، يعني مثلا لقيت زول في الشارع ساعدته، أو حتى لو ما زول في الشارع زول بعرفه عموما ساعدته مساعدة يعني. فالفرق ممكن يكون شنو بين هدية بتتقدم أو بين مساعدة بتتقدم، يعني من وجهة نظرك كده؟
0: عارفة يا أنجي، في يعني وأنا بدي الزول ده بديه الحاجة اللي أنا دي أعمل الرحمة اللي حقوم بيها دي، مفروض أنا أصلا أوصلها له في شكل هدية، يعني أنا ما عاجي أقوم أقول للزول عشان أنا يسوع قال لي يرحم، أو أي يعني أنا صراحة أي يسوع بيحب كل الناس، لكن صراحة يا أنجي وأتكلم بمنتهى الصدق والصراحة، يعني لما أنا أجي أدي زول حاجة وأقوم أقول للزول يعني الحاجة دي رحمة ولا الحاجة دي المهمة، الزول بيكون مكسوف في شيلة طبعا،
1: صح؟ حقيقة.
0: لكن أنا مفروض أوصل الحاجة اللي أنا بوصلها لشكل هدية، مثلا وأنا عارف إنه فلانة من الناس دي مثلا عندها مثلا ما عندها ملابس كثيرة زي ما ليديا كان بتخيط الملابس، أيوة، تهدية للناس، صح. ما كانت بتمشي تقول لهم يا إخواننا عشان أنتوا ما عندكم ملابس فشيلوا دي، كانت بتقدمها في شكل هدايا، تمام؟ صح. لو عايز أجيب لزول كيس بتاع مواد تموينية يا ريت انا ما اقوم احسس الزول ده انه عشان انت ما عندك فانا بقوم بجيب لك. لا اطلع له البيت يا خادم, شيل له الكيس بالراحه ودي له, انا جيت اسلم عليكم, قلت اجي اتغدى معاكم, اي حاجه اعملوا لنا مكرونه من الكيس ده, بتبقى بحاجه, بتبقى حاجه لذيذه انا بقدمها في شكل هديه. هو اصلا الشخص ده سلفا عارف انه يسوع بيحبه عشان كده بعت له الحاجه دي, فانا ما اقعد اذكره انه لا انا بس انا جيت اعمل لك عمل رحمه وانا حديك ده عشان هو اصلا وصيه يعني. صح. انا بس وصيه وانا بنفذها وما عندي دور فيها, لا يعني المحبه بتقول انه انا اقدمها له بمحبه كمان. اما الهديه اللي في العادي نحن بنقدمها, عندي صاحبتي عندها عيد ميلاد, طبعا انا عيد ميلادي يا انجي لحد هسه ما في اي زول جاب لي هديه يعني.
1: لا لا يا
0: ما زعلانه لكن اصلا الناس ما عارفين انا ما زعلانه لكن في ناس كتار ما عارفين عيد ميلادي بتين. ما المهم
1: لا اول حاجه مبدئيا كده يا جماعه هابي بيرثدي تو يا ايفا, وكل سنه طيبه وسنه جميله ولذيذه عليكي.
0: شكرا انجي. فالمهم لما زول يجيب لك هديه في عيد ميلادك بيكون عارف انه انجي عيد ميلاد الليله فانا بجيب لها هديه. لكن الغلط ان احنا بنجح فيه دايما بنخلي الهديه ملزمه لكن اعمال الرحمه ما ملزمه. بمعنى يعني لو في زول عنده عيد ميلاد بنكون ملتزمين 1000% انه لازم نجيب له هديه.
1: صح دي حقيقه.
0: ولما تكون في اعمال الرحمه ما بنكون يعني ملتزمين, بنقول خلاص يعني زي كاننا كده شنو حاجه دي لو ما علي انا براي ممكن زول تاني يعملها. انا صح. عندي اولويات, باخد اولوياتي في الاول بعد ذاك اعمال الرحمه في الاخر. مع انه عمل الرحمه مفروض يكون قبل الهديه, يعني عمل الرحمه بيكون ملزم لانه زول ده هسي في حوجه للحاجه دي.
1: حقيقة.
0: الهديه ممكن تجيبها بعدين. او الزول ده لو ما عفوا لو ما اكل في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي, التكيه دي لو ما اشتغلت ولو الناس دي ما اكلت الناس حديها مضاعفات من الجوع لو ما ماتت. لكن مثلا يعني لو ايفا عندها عيد ميلاد وانا ما جبت لها هديه حتموت؟ ما حتموت ولا حديها مضاعفات مني انه انا ما جبت لها هديه. ولا هو اسي انا ما جاتني هدايه كده مبسوطه عايشه يعني. فعادي يعني ما تخليك انت ما تخليك يعني قلقان انه ما جبت لصديقتك هديه, ما عارف ما جاملتيها في المناسبه بتاعتها جبت لها قروش, ولا ما جبت لها ملايات وطقم كوبايات لما عرست, او انت عايزه تجيبي لها الحاجات دي ملزمه بالنسبه لك لكن ما حتساعدي بالزوله جارتكم اللي بالشارع الثالث اللي معرفتك بيها ما قويه شديد لكن انت عارفه انها هي محتاجه للحاجه دي. الافضل انه تساعدي الزوله اللي ما بتعرفيها شديد والما صاحبتك لكن دي حاجه ملزمه لك يا اعمال الرحمه دي لانه دي بتنقذ ممكن حياه انسان. وبعد ذاك لو الظروف ساعدتك ممكن تجيبي لصاحبتك هديه.
1: انا بحس انه كمان أكبر فرق أصلاً المسمى نفسه, يعني الأمانة بحس إنه الفرق بين هدية ومساعدة إنه إحنا أصلاً عملنا مسمى, عملنا لها مسمى,
0: عملنا مساعدة,
1: عملنا دي مساعدة وعملنا إنه دي هدية. وللأسف الشديد كمان المسمى نفسه بينقل مشاعر
0: جارح
1: مختلفة فعلاً. يعني أي لما أنا حسي يقدم لزول هدية وأقدم لزول مساعدة مشاعري هنا اختلفت. عادية اللي اختلفت هنا ده أنا مشاعري هنا ده إنه أنا زي شفقان على الزول أو يعني استعطفني مثلا او وات ايفر
0: تمام. او انا بنفذ او انا يعني بس بنفذ في وصيه
1: بنفذ
0: يعني
1: مجرد
0: يعني انا بنفذ في وصيه وامشي اقول للزول يسوع بيحبك. ايوه يسوع بيحبه, هو عارف انه يسوع بيحبه ومتاكد انه يسوع بيحبه وما منتظر كلمتك دي عشان تذكره انه هو محتاج لانك انت تشفق عليه ومحتاج. يعني مرات هنا يعني مرات يا انجي احنا بعباراتنا بنوصل للزول الفهم الغلط. تمام. يعني حتى رسالة ربنا ذاتها احنا محتاجين انه نوصلها بطريقة صحيحة. يعني الفكرة بتاعت بولس بيقول انا تجسدت وبقيت للجوة الناموس جوة الناموس والبر الناموس بر الناموس وبقيت لليهود يهودي ولليوناني, لانه اي زول عنده لغة وخطاب معين بتخاطب به. ما كل زول انت بتخاطبه بنفس العبارة تقول للفي الخرطوم وتقول للفي كوستي, كل مجتمع وعنده عباراته. يعني حتى لما تجي تقدم هدية لزول يعني أنا هسي يا أنجي أنت ممكن تقول لي إيفا كل سنة وانت طيبة وعيد ميلادك وكده, في حتت في السودان وأنا أصلا جزوري من هناك ما عندهم القصة بتاعت عيد ميلاد. يعني شو تجيب لزول هدية عيد ميلاد؟ في أماكن في السودان لما تجي تهدي لزول بتهدي له بقرة ولا غنماية, في أماكن في السودان لما تجي تهدي لزول بتهدي له قطعة أرض, وإحنا في الخرطوم ممكن عادي تهدي لي دبدوب ولا تجيب لي كرت كده بتاع معايدة وهناي لطيف, أو تجيب لي سماعة لطيفة أو تجيب لي. لكن لو أنا في المناطق ديكي وجبت لي كرت فأنا حعمل بيه شنو؟
1: هقول ايش الدبدوبه رجع جايبين لي ده.
0: زي ما مع الهدايا بيختلف برضو التعبير. احنا لما نجي نوصل رساله ربنا مفروض نراعي ثقافه الزول ده، يعني نراعي احساسه، ما نجرحه، لانه اصلا في الاساس ربنا ما مرسلني انا اقوم بعمل الرحمه دي عشان اجرح الناس، لا، ربنا مرسلني انا اقوم بعمل الرحمه دي عشان يعني الناس دي اول حاجه انا اطبطب عليهم نفسيا قبل ما ماديا. يعني الزول القصادي ده لازم نفسيا ذاته يكون مرتاح، ما يحس انه هو اقل مني يا انجل، لانه نحن ساعات لما نقوم بعمل الرحمه كمان بنحسس الزول اللي قدامنا ده انه هو اقل.
1: بعدين النظره اللي هي بتاعت انه احنا ما نفس الحاجه، يعني مثلا اجد ادي زول هديه، نظام انه يا اخي انت وضعك المادي مستقر فانا بديك هديه، يعني هديه كده. لكن اي يعني مثلا اجي اقدم مساعده طوالي تلقائيا نظرتي بتبقى انه يا اخي انا شايف
0: أقل.
1: انت اقل، انا ماديا اعلى وانت مثلا اقل من ناحيه ماديه،
0: اي انت اقل وانا الاعلى، وانا جاي ارحمك عديل كده، يعني بنقول له عديل في وشك كده، انا ده جاي ارحمك لانك انت هسي محتاج لرحمه، لانك انت هسي واقع، يعني خلاص زول احنا، لانه احنا بنعتبر انه الفقري زول الفقير ده يعني يعني يعني اقل في المكان الاجتماعي، مع انه هو عند الرب واحد، يعني الزول اللي عنده قروش كثيره كثيره ولا الزول اللي ما عنده ولا جنيه واحد واحد، يعني وكده خلونا نعاين ل يعني انا اكتر شخصيه بحبها في الكتاب المقدس، او اكتر شخصيه انا بحب يعني اتامل فيها بولس، شخصيه بولس، يعني زول خلى كل القروش اللي عنده في النهايه، يعني يعني مات هو فقير، يعني ما عنده قروش، ما كان غنيان، ولا بطرس كان غنيان، ولا يسوع نفسه هو كان غنيان، يسوع نفسه كان زاد وما عنده بيت اصلا، بيت حقه كده كيسوع ما عنده. فاحنا كده خلونا نعاين للحته دي، ما الانسان قيمته في قيمته الماديه، فلما انت تمشي تديه يعني ده اخوك، خليك حسسه انه هو معاك في نفس المكان الاجتماعي، حسسه انه هو الفقر بتاعه ده ما يعني
1: ما بيقلل،
0: ما بيقلل من قيمته
1: صح
0: عند ربنا، وما بيقلل من قيمته عندك انت شخصيا، لانه هو اصلا عارف قيمته عند ربنا، لكن قيمته عندك انت الماشي توصل له، والامانه اللي امنك عليها ربنا تديها له ما عارفه، او هو حاسس بالانكسار، حاسس بانه هو مكسوف، حاسس بحاجات كثيره انت ما بتعرف احساس الزول في الوقت ده. هو احساس ما صح يجي من زول مؤمن، حتى لو ما عندك مفروض ما تكون مكسور، لكن انا اللي ماشي اعمل اعمال الرحمه ده مفروض اصلح في طريق الحاجات المكسوره برضو
1: صح،
0: فانا بكون بعمل الحاجتين في نفس الوقت، بقدم بعمل العمل بتاع الرحمه ده، وفي نفس الوقت بصلح المشاعر المكسوره جواه، ده ذاته نوع من الرحمه اعمق يعني من من النوع الأول المادي.
1: وكمان في حاجة يعني مهمة شديد زي ما احنا ورد اتكلمنا فيها، حتى ان انا احدد المبدأ اصلا بتاعي، يعني انا محتاج فعلا احدد مبدئي في الفكرة بتاعت الرحمة اصلا. واحنا اصلا ورد يعني يعتبر احنا دخلنا في الموضوع تقريبا بدون ما نعرف حتى الرحمة هي شنو، بس في الحقيقة انا محتاج برضو احدد المبدأ اللي بيخليني اصلا اعرف اطبق الرحمة صح، لانه مرات احنا ممكن يكون المبدأ بتاعنا إنه يا أخي، أو إحنا حسب ما متداولين للرحمة، يعني الرحمة هي المساعدة، هي ما بعرف لك شنو، إنك مثلا ما تضغط على زول شديد تقول له يا أخي مثلا ترحم الزول، يعني مثلا زول مثلا مديون منك تمام، فترحمه إنك كده مثلا تعفيه من الدين بتاعه ده.
0: طيب يا أنجي لو جد دين تاني، معلش أنا قطعتك، لكن لأنه نحن مرات
1: ممكن ما تدينه،
0: فهمنا للرحمة برضو مرات بيكون غلط كتير
1: بالزبط.
0: يعني مرات احنا بنفهم انه دي رحمة، بس هي بيكون بالعكس، نحن بنعمل حاجة تانية خالص بتلخبط سلوك الزول اللي قدام. فالرحمة هي شنو؟ هل الرحمة هي عكس العدل؟ اول شيء خلينا نسأل نفسنا كده
1: سؤال مهم.
0: بقول لك القاضي يعني دايما احنا بنشوف في ساحات المحاكم المتهم بيصرخ ويقول القاضي ارحمني كده، مع انه بكون قتل زول يعني وخلاص العقوبه، يا هو في البلد دي كده النص بتاع العقوبه ده انه هل الزول ده لو ما عفوا النص اعدام يعني خلاص، فبقوم بقول لهم ارحموني من الموت، دي حاجه صعبه جدا طبعا، انت بتشوف زول انه حيموت، يعني كل المشاعر الجوه البني ادم السليم بترفض مبدا القتل او انه الزول ده حيتقتل، بغض النظر عن انه هو عمل شنو خلاص، يعني بغض النظر عن انه هو يعني عمل شنو، يعني عشان هو المبدا في العداله ما الانتقام خلاص، يعني انت بتشوف زول بيصرخ قدامك وبقول يا جماعه ارحموني ما تقتلوني، الحاجه دي بتصير جواه كل مشاعر الشفقه والرحمه، لكن هل القاضي ده بيقدر يحفي الزول؟
1: لا طبعا
0: ما بيقدر يحفيه. اذا الرحمه ذاتها شنو؟ الرحمه ذاتها هي يعني اراده بتتنفذ، أو هي أصلاً قرار بيتنفذ. يلا نفس زولة لما نخش في في الزنزانة بتاعته، بده يأكل وبده يشرب وبيحسن معاملته، ولو عيان بيجيبوا للدكتور. هل أنا القاضي أو الناس السجانين ديل عشان الزول ده قتل الزول ده وحرمه من الحياة هيحرموا من الأكل والشراب وهو كده كده حاكمين عليه بالإعدام؟ طيب ما يخلوه خلاص ما يدو يأكل ولا يشرب ولا يعالجوه ولا يعملوا له أي حاجة، يخلوه بس كده لحد ما يموت يعني. أو عقابا لو إنه ما يأكل وما يشرب، زي ما أنت قتلت لك طفل صغير ولا قتلت لك زول بريا لما تأكل.
1: لكن في الحقيقة بتظهر الرحمة في جانب تاني، جانب تاني اللي هو إنك تأكل وبتشرب وبتعيش الحياة لغاية مثل ما يتنفذ الحكم.
0: لأنه الرحمة قرار أكتر مما هي مشاعر. أنا ممكن يعني أكتر حاجة يعني أنا كنت أنا ما بحب المسلسلات، ما بحب أحضر المسلسلات، لكن لما ألقى حاجة شغالة قدامي أنا من النوع الطفيلة يعني بالحس اللي حاصل شنو، فحضرت جزء من يعني لقطات كده في مسلسل إنه الأم دي كانت عندها مشكلة، بنتها عندها مشكلة مع الولد اللي أصلا حصل له حادث وهسه هي دكتورة دارة تعمل العملية. فكانت واقفة كده 5 دقائق هي مشاعرها كأم بتقول لا خليه يموت، لأنه يعني ما حعمل له العملية أنا ما حعمل له العملية، ما قادر أعمل له العملية. ليه؟ لأنه أسهل لبنتي وماتت بسببه.
1: أوكي.
0: وماتت يعني ضربها وماتت نفس الحادث اللي حصل معه وهسه ده، فخليه يتلقى العقاب بتاعه. ده إحساسه هي كأم لأنه هي موجوعة على بنتها، لكن إرادته هي كدكتورة مفروض تكون رحومة بالمرضى، في لحظة قررت إنه تشيل المشرط وتعمل العملية وتنجح العملية
1: ويعيش.
0: وبعد ما ويعيش وبعد ما تعمل له العملية وتجي وتتابع الحالة بتاعته، فهو كان مندهش كيف قدرت تعمل معه كده. دي خلته يتغير من زول بيستهدف البنات بغرض القتل والكده والتعذيب لزول تاني كويس، زول يعني يكون عنده إسهامات حتى في المجتمع، يكشف المجرمين الباقين معاه، يكون سبب في إنه ناس كتير منهم تتوب. هو ذاته تاب، الموقف الإنسان اللي هي عملته موقف الرحمة ده بدل غير في الزول السفاح ده. فنحن ده المقصود من الرحمة، ده المقصد من الرحمة، إنه ما إحساسك أنت شخصيا، لكن الصاح المفروض يتعامل اللي قاله الله، يعني الصاح اللي قاله الله، لأنه نحن إحساسنا ذاته محدود يا إنجي. لو أصلا نحن بنرحم بإحساسنا، نحن إحساسنا محدود
1: وإحساسنا متقلب يا إيفا،
0: وإحساسنا متقلب.
1: يعني أنت لو درت تعتمد الليلة دي على إحساسك أنا بأكد لك 100%،
0: لا في زواج رأي.
1: لا في زواج بيستمر، لا في يعني أم مع أولادها علاقاتها بتستمر، لا في أبو مع أولاده علاقته بتستمر، لا في قراية بتستمر، لا في شغل بيستمر، لا في أي حاجة بتستمر. ما هو الإحساس ده لو إحنا قلنا نعتمد عليه في أي حاجة في الدنيا دي يا إيفا، هو ما حاجة ثابتة وما ينفع أصلا نعتمد عليه، لأنه حاجة متغيرة. والحاجة بتاعت المشكلة بتاعت الإحساس هي حاجة عبارة عن رد فعل، والرد فعل عمره ما بيكمل حياة، ما بيكمل شيء في الدنيا، فهماني؟ لأنه الرد فعل دائما معتمد على الفعل أصلا إن هو يحصل. يعني أنا معتمدة على إنك تعمل حاجة، فعلى أساسه أنا أقوم أعمل رد فعل. فأنا لو معتمدة طول حياتي على إنه ألقى رد فعل من شخص معين، ألقى قصدي فعل من شخص معين عشان أقوم أرد له الفعل ده، ففي الحقيقة إنه ما في حياة حتستمر. ودي حياة ما حنعرف نعتمد عليها في كل جوانب حياتنا، فما بالك في الرحمة. يعني لو أنا قعدت أنتظر إنه الشخص ده يعمل لي حاجة عشان أنا بعد كده أرحمه، في الحقيقة أنا هنا ده ما قاعد أرحم أصلاً. في حقيقة هنا ما أنا ما قاعد أطبق فكرة أصلاً الرحمة، لأنه تعرف مرات كثيرة يا إيفا شعورنا اتجاه الرحمة أول حاجة بتوقفنا من إنه إحنا نعمل الفعل ده أو نعمل الحاجة دي عموماً، هو إنه أنا شايف هل الزول ده بيستحق ولا لا. دي من ضمن الحاجات، ودي من ضمن المصايب للأسف الشديد، إنه أنا شايف إنه شخص بيستحق وشخص تاني ما بيستحق، بغض النظر عن السبب هو شنو. ممكن أكون شايف مثلا شكله ساي، بس شكله ساي مخليني أقول إنه يا أخي الزول ده إذا كان هو بيستحق أو ما بيستحق، أو حتى مثلا الزول ده هو من من من بيعمل الحاجة الفلانية، يعني هو فعله كفعل الحاجة الفلانية. زي مثلا أنت قلتي وحسي، يعني مثلا كانت دكتورة كان ممكن تقول إنه ده الزول ده سفاح أصلا، يعني أحسن إنه هو يموت ننقذ البشرية منه مثلا، فاهمة؟ كان ممكن تقول حاجة زي كده، لكن في الحقيقة إنه هي قررت حاجة ثانية تماما، وطلع إنه هو بدل ما يكون هو الشخص اللي هو سبب ضرر للبشرية، بيجي هو شخص منقذ للناس، إنه هو بيشوف الناس التاني معاه وهو بيحاول إنه يحمي الناس من السفاحين التانين. ففي الحقيقة إنه أنا مرات بنظر للشخص إنه هل هو ده بيستحق أصلا ولا ما بيستحق. في الحقيقة إنه أنا ما عندي الحق إنه أنا أقول حاجة زي كده.
0: أنا ما عندي الحق. غلط إنه أنا أقول كده. يعني بيستحق وما بيستحق. أنا يعني ده برجعني لوقت في 2005 إحنا كنا في دارفور. كنا بنشتغل مع يعني إحنا منظمة مجتمع مدني بنشتغل مع اليو إن. أول مبدأ علمونا له إنه الشخص اللي قدامك ده ما تحاول تطلعه كذاب. يعني الشخص اللي بيجيك قدامك ده بيلجأ لك. وإحنا كنا يعني بنساعد في الدعم النفسي بالنسبة للناجين. إنك أنت ما تبني يعني أي زول طلع من الهجوم ولا من المعركة ولا من الحرب دي من الحاجة اللي حصلت دي مصاب أو طلع يعني ما ميت ناجين من الحرب, الزول ده محتاج لدعم نفسي حتى لو أنت شفته متماسك, لأنك أنت شايفه من برا
1: صح
0: ما شايفه من جوا, ما شايف جوا في شنو. وقد يكون الشخص ده محتاج للدعم النفسي ده أكتر من أكتر من الناس الباقين المتجرسين. ليه؟ لأنه ديل أنت زول درست علم نفس وعرفت أنه الخوف والغضب والمشاعر دي إحنا لما نطلعها بنكون يعني من جوا بنكون طلعناها من جوانا, فبكون من جوانا فارغ يعني منها أو جوانا فاضي منها أو رحمنا جوانا منها. لما نصرخ وزول خايف لما يصرخ معناه تطلع مشاعر الخوف الجواه بالصرخات اللي هو عملها دي
1: صح,
0: فبيقى ما خايف من جوا, ما الخوف ما مكفول جواه وطلع. فده بيدعف
1: عنه عموما يعني.
0: أيوة ده بيدعف أكتر. إنما الزول الساكت وشكله هادي وبيقول لك خلاص ما حاجة حصلت وبيقت وكده وأنا هل بيقوا ذاتهم في حد هذا الموتى وخلاص لله ما أحطى والله ما ده من جوا أنت ما عارف إنه هو كاتم الخوف جوا. عشان كده بقول لك ما تعتمد على الشكل. تاني حاجة في الأعمال بتحت الإغاثة بيقول لك الشخص اللي بيجيك ده ما أنت ما متحري أنت ما بتح شرطة عشان تجي تسأله أسئلة كثيرة وتعمل معه تحقيق. دائما كذب نفسك كذب إحساسك لكن صدق الزور اللي قدامك. جات واحدة لابسة كويس ومتحننة وفي أمانة الله ونظيفة, فأنا ما أحكم عليها وأقول لا دي ما محتاجة رزوعة دسوء ما محتاجة بليلة, عين لا عاملة كيف نظيفة ما محتاجة بليلة. طيب من بارح كان احتمال عندها صابون آخر صابون غسلت به ولا الصابون انتهى وما عندها أكل وما عندها قروش تجيب أكل
1: صح,
0: عشان من بارح هي غسلت الليلة ما حتاكل وبكرة ما حتاكل وبعده إلا ملابس دي تبقى وسخانة حتى بعدها نجي أديها جك بتاع بليلة ولا بستلة بتاعت بليلة. لا لازم في أعمال الرحمة تكذب إحساسك ويعني وتحاول إنك تصدق الزور اللي قدامك الزور اللي بيجيك محتاج ده. لأنه بالمناسبة يعني حتى لو هو كان كذاب حتى لو هو كان كذاب ما محتاج للحاجات اللي انت بتديها ليه وديل, أحسن إنك انت تكون مقفل مما إنك انت تكون ظلمت الزول. يعني على أساس إنه أنا أحسن أنا أكون مغفلة في إنه أنا الزول ده قدر يغشني ويكذب علي ويحتالني ويشيل الحاجة دي مما إني أنا أقح في الحتة بتاعتي إنه فعلا يكون محتاج لها وأنا ما أديها ليه عشان مثلا ما أديها له عشان أنا إحساسي إنه الزول ده بيكذب ما محتاج. لكن دي اللي بيصلها إنجي إنه لو أنا عندي ناس كتار محتاجين وأنا عندي بعد ذاك لازم أنا أخذ منهم. يعني أنا مثلا عندي 15 شنطة خلاص 15 شنطة بس والجوني 30 نفر فأنا لازم أصفي من 30 دي 15. لكن برضو أنا لازم أعمل حاجة مهمة جدا, أنا كخادم أو أنا كزول بقدم إغاثة أو أنا أول حاجة يعني ألجأ لربنا لأنه أنا بشر في الآخر
1: صح.
0: حساباتي بغلط فيها يا رب هيخد في قلبي كده يا رب ساعدني أني أنا أقدر أوصل الحاجة دي للمحتاج لها فعلا أوصلها للمستحقة للي بيستحقها فعلا. المستحقة منه ما أنا اللي بغرر أنه أنا المستحقة منه, أنت اللي بتغرر أنه المستحقة منه. فخد في قلبي كده يعني أول ما أشوف الزول الفلاني ولا الفلاني أنا أقدر أختار الناس المحتاجين لها فعلا, لأنه ربنا بس بيعلم بيشوف الناس من جوا وبيشوف الناس من برا وعارف الناس البيت عندهم شنو وعندهم شنو. فإحنا ساعات يا أنجي مرات كثيرة فعلا عندك حق في السؤال اللي أنت قلتي, وإنت إحنا مرات بنزاكة أنا خادم حصيف وأكي يا سيدي حوصله للزول المحتاج فعلا اللي هو حختاره أنا بناء على إحساسي. أنا إحساسي أصلا ممكن يكون غلط أو ممكن يكون في موقف معين حصل معي من الزول ده ففي ترسبات نفسية للحاجة دي وأنا ما قدرت أطلعها من جواي فجيت في الخدمة بتاعتي فأنا أصلا كده بس بشم الزول ده. يا أخي ما إحنا في الآخر بشر احنا ما قالها عشان اقول لا لا لا انا اصلا ما بغلط، لا انا بغلط، احساسي بيغلط، احساسي بيكذب علي. انا ذاتي عندي ترسبات نفسيه من زول معين، يا اخي الزول ده بس كده شخصيته ما محببه بالنسبه لي.
1: على فكره التاريخ بيفرق، تاريخي انا مع الشخص ذاته
0: بيفرق،
1: علاقتي بالشخص ده اصلا بيفرق شديد. يعني انا اوريدي احنا كنا كيف، يعني علاقتنا كانت كيف، حتى لو ما علاقتي انا شخصيا معه، علاقه زول انا بعرفه وزول بيهمني جدا معه كانت عامله كيف، الحياه دي بتفرق شديد. لانه للاسف الشديد دي الحياه احنا قاعدين نشوفها حاليا في واقعنا يا ايفا، انه انا مثلا ممكن اقدم مساعده لزول عشان الزول ده بعرفه، شكروا لي فهمه، شكروا لي قبل كده، ده سمعته طيبه، الكلام عنه طيب، ما بعرف ليش ده زول بساعده، ده زول انا ممكن ارحمه. لكن زول تاني يعني سمعوني عنه كلام ما بيتسمع،
0: فبقفل الباب في وشه،
1: وانا بقفل الباب في وشه، لانه للاسف احنا اتعودنا على ده، فهمه، اتعودنا على الحاجه دي، ودايما بنسمع الكلمه اللي هي بتاعت انه يعني هي الحاجه دي عشان بتظهر في ممكن مواقف صغيره، لكن للاسف هي تبقى معانا في حتى في المواقف الكبيره. يعني ممكن تمشي لابوك مثلا او لامك مثلا تقول لها يا اخي مثلا انا اشتريت الحاجه الفلانيه دي مثلا بكده، غشوكي طوالي، غشوكي، انت اصلا قاعده تتغشي بسهوله مثلا. الحاجه دي بالمناسبه بتترسب عند الزول وبتكبر معاه لغايه ما توصل لعلاقاته، وبتوصل لانك انت كيف في المجتمع، انك انت دائما خايف من حته انك انت يغشوك، دائما خايف من ان هم يخدعوك مثلا او زول ده يخدعك، فاهمه. فالترسبات الزي دي للاسف الشديد لو احنا ما وعينا لها، ودي لاي زول شاب حاليا بيسمع، لو انت ما وعيت للترسبات والبذور اللي زرعت جواك من انت مثلا بيغشوك، الناس زي اعدانا، الناس زي ما بيحبونا، الناس زي بيكرهونا مثلا، علاقتنا اصلا بين ما طيبه، هم اصلا غدارين الناس ذيل مثلا، عمرك ما تفتكر انه ممكن تلقى منهم حاجه،
0: هو هسه ضعيف فهم؟ بعدين انت اذا اديته وبيبقى قوي حيتقلب عليك،
1: بيقلب عليك فهم؟ فاحنا في حاجات كثيره اتزرعت فينا من ما احنا صغار، ممكن اتزرعت بصوره فرديه، صاحبك ده ما تمشي معه عشان الزول ده مثلا ديل اصلا نازل كده، فاهمه. في يعني تسربات صغيره صغيره صغيره خلتنا لما احنا نكبر حاجات كثيره تتشوه قدامنا، تشوهت قدامنا صوره الرحمه، انه الرحمه دي في خيار وفجوز زي ما بيقولوا، انه انا بختار زول وزول تاني لا انا ما بختاره، انه انا في زول ممكن اساعده لكن زول تاني لا انا ما بساعده، في زول انا ممكن اغفر له لكن زول تاني لا، الاغفر له ده عشان هو قريبي، احنا اهل، فاهمه، فده لازم انا احافظ على العلاقه،
0: لو لبن بتاعه شرب في عيونك عادي،
1: فده زول في النهايه قريبي، زول احنا اهل، العلاقه ما بتنقطع، عمره زي ما بيقولوا الدم ما بيبقى مويه، فده لازم انا اغفر له، لكن الزول التاني ده لا. فللاسف الشديد يا ايفا انه احنا اتعلمنا الرحمة بصورة غلط، اتزرعت فينا حاجات غلط شوهت قدامنا صورة العلاقات أصلا، وشوهت قدامنا صورة الغريب وصورة القريب، وصورة الحدود تكون بها تشكل وعدم الحدود يكون بها تشكل. فللأسف الحياة دي كلها بتكون نتيجة لحاجات اتزرعت فينا من زمان، بس إحنا ما واعيين لها وما أدركناها من بدري، بس never too late، يعني ما في حاجة عدت وانسي انه الليلة انا سمعت الكلام ده، فانا هنا ده محتاج انه اقف وقفة واراجع نفسي في الحاجة دي. حابة نقرأ كومنتات لانه في كومنتات كثيرة جاتنا. في اخونا محمد يوسف بيقول صباح المحبة والبركة لجميع مستمعي راديو سمر والاخوات انجو ايفا، قد اشعر بالشفقة على شخص محتاج، لكن اذا لم اساعده تبقى الرحمة مجرد احساس، اما عندما اقرر ان اغفر لمن اساء الي أو أساعد المحتاج أو أساند المتألم حتى إن كانت مشاعري لا تدفعني إلى ذلك، فهنا تتحول الرحمة إلى فعل يشبه قلب الله. الله نفسه لم يكتفي بأن يشعر بالرحمة نحونا، بل أظهرها عمليا عندما أرسل ابنه لخلاصنا، ولكن الله وهو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها أحيانا مع المسيح، أفسس 2:4-5. إذن الرحمة في المسيحية ليست عاطفة عابرة، بل قرار يومي ينبع من شخص اختبر رحمة الله. قد تبدأ الرحمة بإحساس لكنها لا تكتمل إلا بالفعل. الرحمة ليست مجرد شعور يتغير مع الظروف، بل قرار ثابت، أنا أعامل الآخرين كما عاملني الله. فالمشاعر قد تضعف لكن الرحمة الحقيقية تستمر، لأنها مبنية على محبة الله لا على استحقاق الإنسان. شكرا كثير يا محمد يوسف على الكلام الجميل ده، وكلام on point صراحة، كان كلام on point ومهدف جدا جدا، فشكرا كثير، يعني رسالتك قوية جدا. في جمال ويلسون. جمال ويلسون ده طبعا أخونا من سويسرا وزوج صديقني شديد. طبعا أمي بتتكيف جدا من سويسرا, فلما عرفت أنه جمال من سويسرا فقامت قالت لا لا ده كلام جميل, يعني انبسطت من حاجة زي كده. صباح الخير, مشتاق لكم يا الأخت إيفا وإنجي. وينك مختفية يا إيفا؟ عاوزينك في المنصة بصفة دائمة عشان نستفيد من خبراتك مع بقية أخوات جيلي الذهبي. شكرا كثير جدا يا جمال. بس كده دقيقة, إيفا تلاقي فترة قاعدة تطلع عموما صح؟
0: أنا صراحة يا إنجي لقيت الشهر
1: قريب الشهر,
0: الشهر بطلع مرة. أوكي. بس دي يعني
1: كويس. هو صراحة يعني الأمانة الاثنين احنا كنا مختفين فعلا.
0: شكرا كتير يا جمال لسؤالك, وانا بجد انا ذاتي حابة انه اكون معاكم وعلى طول وكده. بس الفترة الفاتت دي طبعا يعني انا لقيت نفسي بمشي في يعني في حتة تانية زي ما قلت لك. مرات كده احنا بنكون محتاجين اننا نهدي شوية عشان نقدر نهدي في صح.
1: صح.
0: التهديف كان في رادي سمر في المحتوى, يعني موجودة في الرادي.
1: أي بس ما تطلع لايفات
0: موجودة. فأنا بجد يعني شاكرة جدا سؤالك واهتمامك يعني. وكمان سلمنا على كل الناس في سويسرا. سويسرا طبعا بلد جميلة, ويعني من حقها يعني روز تحب البلد دي.
1: أي لا لا ومن حبها جدا صراحة.
0: سويسرا بلد جميلة جدا. أنا بدي بتذكر يعني لما كنت صغيرة عفوا سويسرا ارتبطت عندي بالنظارات, النظارات الطبية.
1: أيوة. ليه؟
0: لأنه زمان كان يعني أفخم
1: يقولك ده حاجة سويسرية
0: أحسن أنواع النظارات الطبية. ولا لما يجيبوا لك نظارة فاهمة كده يا أنجي هدية وماركة بتكون من سويسرا.
1: يا سلام.
0: فكان عندي ارتبطت بالنظارات يعني. شفتي
1: يا سلام.
0: كل ما أشوف لي زول لابس نظارة كده سمحة بتخيل إنه زول ده جاي من سويسرا طوالي, ودو أنا طفلة.
1: لكن صراحة
0: لكن كبرت عرفت انه كل المنتجات السويسرية طبعا منتجات فخمة جدا.
1: أي.
0: وهي البلد ذاتها بلد نظيفة جدا وحلوة جدا.
1: أي صراحة يعني هنيا لك يعني
0: انك سلمنا على كل
1: السودانيين وسلم كمان على الاهل والاسرة كلهم وسلم سلامنا يعني من راديو سمر. في حميتي ادم, طبعا حميتي ادم ده لسه احنا لغاية حسن بنقول له شنو العريس. طبعا هو له فترة عرس لكن لغاية حسنا أقول له العريس برضو, لأنه طبعا لغاية ما بعرف تتمه 3 سنين كذا, بعد كده نقول لك عادي يعني حبيبتي آدم عادي. لكن العريس بيقول لنا صباح النور والسرور, اليوم حضرت إنجي, الحمد لله على السلامة, شكرا كثير جدا يا آدم. وبيقول والأخت نسيت اسمها إيفا, زميلتي إيفا, بيقول الرحمة بالنسبة لي هي قيمة تقوم على فهم معاناة الآخرين والرغبة الصادقة في تخفيفها أو عدم زيادتها. إنها ليست مجرد شعور بالشفقة بل تتجلى في الأفعال, العفو عندما يكون مناسبا, والمساعدة عند الحاجة, والرفق في الكلام, والعدل الذي يراعي ظروف الناس, الموضوع السمح اللي هو الرحمة. شكرا كثير يا حميتي آدم للكلام الجميل ده. ودي حقيقة يعني إنه الرحمة بتظهر في كذا حاجة, بتظهر في المساعدة, بتظهر في الكلام, بتظهر في العدل. فشكرا كثير جدا لك يا آدم للكلام الجميل. فيبي بتقول, فيبي زولتنا شديد طبعا, بتقول صباح الخير عليكم, تحياتي لكم. الرحمة جوهرة من صفات الله الدائمة, بتجمع بين القرار والإحساس, كل واحد بيكمل الآخر ليتحول إلى شعور وإلى فعل حقيقي. الرحمة كإحساس دافع عاطفي, الرحمة كقرار فعل. تحياتي لكم. شكرا كثير جدا يا فيبي, ومشتاقين لك جدا جدا جدا صراحة, وبنتفق معاكي في كل كلمة قلتيها. أوكي, جمال بيقول أنا بقصد أخواتي رشيدة وإيناس, يعني هو قاصد إنه تكوني في ظهورك أكثر مع أخواته رشيدة وإيناس, وهي أخواتها برضو بالمناسبة.
0: وأنا برضو أخواتي
1: أيوة.
0: بس أنا اللي حبيت أصهر مع إنجي مع مرة مع ال مع ال
1: مرة مع الجيل
0: ومرة مع الجيل الصغير يعني. وده كمان بيخلينا إنه يكون في تواصل بين الأجيال يعني.
1: صح تحقيق.
0: راي إنجي مثلا, إنجي زولة في العشرينات, أنا عمري ضح في عمري إنجي. فكده بتكون أنت شفت الرحمة على امتداد العصور يا جمال
1: صراحة.
0: أنت رأيك شنو؟
1: في كمان أختنا ميساء علي بتقول يسعد صباحك إنجي وإيفا, وصباح مستمعي راديو سمر, وصباح وصباحي أنا الرحمة شعور بس تنفيذ، الرحمة هنا قرار. بتمنى كده نكون رحيمين على بعض. لو فقدنا يعني لو فقدت أنت كإنسان إحساس الرحمة بتبقى هنا في مشكلة. صراحة يا ميساء بنتفق معاك جدا جدا، وشكرا كثير لكلامك. آدم بشير بيقول صباح النور وصباحكم رضا وعوافي، لكم التحية من كان، ورحمة الله عليكم جميعا. شكرا كثير جدا يا آدم لكلامك ولرسالتك، مبسوطين جدا بوجودك معنا. في يونس بيقول الرحمة الاثنين مع بعض، بس القرار هو اللي بيحكم، الإحساس البداية، الرحمة بتبدأ بإحساس، تحس بوجع زول، قلبك يحن، عينك دمع، صدرك يضيق، ده ربنا جابوا فينا اسمها رقة القلب. بس المشكلة الإحساس بيجي وبيروح، اليوم متضاعف بكره مشغول بعده متضايق، متعاطف اوكي متعاطف بكره مشغول بعده متضايق. القرار الثبات، هنا الفرق بين الزول الرحيم والزول العادي. الرحمة قرار، تكون متضايق من زول بس تختار ما تجرحه، تشوف مسكين وما عندك فايض بس تختار تقسم معاه اللقمة، زوجتك او صاحبك غلطان بس تختار تعذره وتتكلم باللين، تقدر تنتقم بس تختار تعفو. تحياتي للجميع أسرة راديو سمر الغاليين، دبوا من القاهرة. حقيقي يا يونس، يعني أول حاجة سلامنا لكل الأهل في القاهرة، وحقيقي مبسوطين جدا بكلامك ورسالتك قوية جدا جدا جدا، وفعلا يعني بنتفق معك في كل كلمة قلتها، فشكرا لك كثير لرسالتك يعني. أوكي، أحمد أسامة بيقول صباح الخير أسرة البرنامج، موضوع جميل جدا. كنيسة فيليبي ممكن تكون مثال كويس، إنهم أول من أعان بولس لما خرج لمقدونية وتسالونيكي، وللآن كل ما أقرأ فيليبي أتمنى إنه يكون عندي روح عطاء زي كنيسة فيليبي. شكرا لكم أنجي وإيفا، وأتمنى لكم وللمستمعين يوم جميل. شكرا كثير يا أحمد عثمان لكلامك الجميل. محمد يوسف بيقول لنا يقول الله في سفر عاموس 5:24 وليجري الحكماء كالمياه والبر كنهر دائم. شكرا كثير جدا لمشاركتك يا محمد. أبو شامة بيقول صباح الخير راديو أسرة راديو سمر وكل المستمعين. شكرا لك جدا يا أبو شامة، ومنتظرين كمان رأيك في موضوع حلقة الليلة. تقوى بتقول لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقى، وأرحم من في الأرض يرحمك من في السماء. شكرا جدا يا تقوى لرسالتك ولتعليقك، و حقيقي النقطة اللي احنا كنا واقفين فيها اوريدي نقطة حلوة شديد، الحتة بتاعت انه انا متين حاكون برحم الناس. في حاجة قالها يعني اخونا يونس، قال كلمة كلام حلو شديد، قال ممكن يكون صاحبك ده او زوجتك تكون غلطانة لكن تختار انك تتكلم معاه بكلام لين، ممكن تقدر تنتقم لكن تختار انك انت تعفو وتسامح، وقال ممكن تكون انت متضايق ويعني في قمة الضيق لكن ما تجرح زول، يعني تحافظ على مشاعرك دي لنفسك لكن تقرر انك انت ما تجرح زول زولك قدامك ده. ممكن تكون انت في ضائقة مادية اصلا لكن برضو تختار انك تقسم اللقمة مع زول. فالامانة دي حاجة بتورينا الكثير والكثير والكثير عن الرحمة. فتحبي تقولي شو في الكلام ده يا إيفا؟
2: صديقيني هو قال كلام يعني حلو شديد، مفروض احنا ما نضيف فيه ولا حاجة
1: ولا
2: لكن الكلام حلو يعني. قال انك انت تتعامل مع زوجتك، لانه يا انجي اكتر ناس نحن بنكون قدامهم بشخصيتنا الحقيقيه اللي هي شخصيه النيرفز ديك اللي
1: صح،
2: اكتر ناس صحبتي شديد ولا زوجي دي، لان انا بكون قدامهم ايفا يعني ايفا الحقيقيه
1: صح،
2: لانه المجتمع اللي نحن بنطلع له وبره تاني بنقوم نتجمل ودارين نعمل فيها انه نحن الناس الودعاء
1: اللذيذين،
2: اللذيذين الناس الكيوت،
1: أيوة
2: لكن ديل بتصهر يعني لأنه صاحبتي
1: صح الحقيقة
2: ما بقدر أعيش الدور ده طويل. والأزواج طبعا دائما ولا الزوجات دائما تلقيها هي الزور اللي بيطلعوا عليه السلوك السلبي أو بيسقط عليها حالته النفسية، أو هي بتسقط على زوجها حالتها النفسية، متضايقة في الشغل، ما عارفة العيال الشنو، بس تنتظر اول ما جاء من برا وتقول كده اقل يعني اقل غلط ما
1: انت ما حاسبه أيوة. وانا شايل بتاع
2: اقل غلط ما بتعجبه
1: في حياتك كده، ده مكرر دائما بتتقال يعني.
2: ايوه دي الشخصيه الحقيقيه
1: صح.
2: فنحنا ده يعني لو قدرنا
0: الاثنين ديل صاحبتي وزوجي لو قدرت اتعامل معاهم بالين كده معناته انا بعدل في سلوك ايفا من جوا. يعني انا بعدل في سلوك ايفا لانه ديل الناس انا صح. اصلا ما بضبط نفسي في التعامل معاهم, بتعامل معاهم على طول. فبتعمل انا قدرت اقول لزوجي الكلام او الخلاف ده اديره باسلوب راغي بطريقه مهذبه. ده ما معناه يا انجي انا الزول اللي بيغلط في حقي اي زول بيغلط في حقي اقوم اقول له خلاص بس ان شاء الله يسامحك خلاص لا انا كمان لازم اكون يعني
1: عندي حدود.
0: انا مرن في التعاملات لكن برضو عندي حدود او بعرف احسم الغلط, بعرف احسم الغلط. يعني انا الزول اللي بيغلط في حقي ما حرفع صوتي عليه ولا يعني حعلي المود بتاع الغضب في انه الناس كلها تسمع وانه في مشكله بين الليله وبين انجي وانجي انت في صفتك وانت ايفا لا, وما في اتهامات متبادلة. لكن أنا أجي أقعد مع بالراحة صاحبتي دي ولا أقعد مع زوجي ولا يعني الزول اللي أنا أي زول اتناقشت معه أجي أقعد معه بالراحة يا أخي الحتة الكذا كذا كذا كذا أنت يمكن تكون ما قاصد التصرف ده لكن أنا الإحساس الوصلني إنه في إساءة التصرف اللي أنت عملته أو الكلمة اللي أنت قلتها دي, فرجاء يعني وضح لي يعني وجهة نظرك. أكيد الزول حتى لو كان قاصد صدقيني حتى لو كان قاصد الموقف ده طوالي بيقوم بيقول لك لا لا لا أنا ما كنت قاصد طبعا بيخجل الزول. فكده بيكون شنو لمين المشكلة وأنا ببقى شنو اتعاملت معه كويس. لكن برضو ده ما بيحفي إنه أنا لو الزول ده قام قال لي هاي أنا يا هيفا قاصد إنه أسئلك خلاص يلا قاصد إنه أسئلك يلا دايرة تعمل شنو. أنا كمان ما أتعامل معه بنفس المعامل الأسلوب بتاعه أقوم أقول له يا خس مع هاي اساسا انا الحاجه يعني انا مسامحاك خلاص انا مسامحاك لكن انا مسامحاك دي هل انا حاكمل في العلاقه دي حواصل فيها زول بيسيء لي وهندهس بيسيء لي فهل انا المسامحه دي او الرحمه الجوايه دي بتلزمني اني انا اكمل مع زول ده اكمل معه وانا سامحته ما بتمنى له حاجه شينه ما حاقول له ربنا ياخدك ولا حاقول له ربنا يخلص لي حقي لانه اصلا ربنا ما مختبر بالشرور ما تنتظر من ربنا انه يعمل لك حاجه كعبه مع زول هو ضايقك ما تنتظر خلاص ربنا ما بيجرب بالشرور ما بيعمل للناس شر يعني لو منتظر مثلا واحد سرق منك قروش يحصل له حادث يده تتقطع ما
1: تقول ربنا ما حيعمل لك في يوم ربنا ما
0: حيوريك اصلا ما حتشوف في وي يوم لانه ممكن الشرير يستخدم عباراتك دي ويقوم يقطع له يده عشان انت تفتكر انه ده ربنا اللي بيقطع يدين الناس لا لا لا ما ربنا ما حيتصرف
1: وغير كده يعني هي الفكره بتاعت انه اللي بتزرعه بتحصده دي حاجه تلقائيه بتحصل ما بيعني انه ربنا كده وراني في يوم ما ممكن مثلا في يوم من الايام الزول ده مثلا يمر بضائقه ما او يحصل له موقف سيء في وقت من الاوقات هل ده معناته عشان ربنا هو الاستجاب للحاجه دي لكن في الحقيقه انه هي ده فعل وده يعني اي فعل بيحصل عنده نتيجه عموما اي فعل بيحصل لكن ما انا الاكون منتظر النتيجه 200 انت بس شنو
0: اتشفى فيك
1: يحصل فيك حاجه فيك. عشان انا اشمت فيك عشان أيوة. انت قبل كده ضوقتني المر فانا اكون
0: دير
1: ضوقك المر في الحقيقه يا ايفا انه الحدود عمرها ما كانت ضد الرحمه الحدود عمرها ما كانت ضد الرحمه وبالعكس انا لما اي اسال اخويا القدامي ده او اسال اختي القدامي دي مثلا ليه مثلا انت عملت كده ده جزء اصلا اوريدي من الفعل بتاع الرحمه عشان يتحقق الرحمه ان انا محتاجه فعلا اواجه اصلا اختي محتاجه اواجهها اتكلم معاها وبكل الصراحه وبكل الشفافيه في الدنيا انه ليه مثلا ده حصل منك انا ما كنت مثلا متوقع الحاجه دي منك مثلا فنفترض طيب مثلا يا اخي انا كنت فوق ذاك مره بيه كده او انا حاسه بيه كده مثلا انا شفت منك مثلا الحاجه الفلانيه دي فزعلتني منك مثلا فانا قمت عملت الحاجه الفلانيه وهكذا دي هنا في الحته دي بتكشف لي انا مثلا انا ممكن تكشف لي انه انا شخصيا ممكن عندي افعال بعملها اوريدي محتاج فيها انا اتغير تمام وهي بهناك مثلا في افعال معينه مثلا هي محتاجه تعملها مثلا فهي بتكتشف فيها انه هي عاوزه تتغير فهنا ده جزء انه احنا فعلا نعرف نحقق اصلا اوريدي الرحمه لبعض في انه احنا اوريدي نتحاور ونعاتب عتاب المحبه طبعا لبعض لكن لو انا قعدت اقول انه يا اخي يا زول ما بتكلم مع زول ده هنا في الوقت ده اتاكد ان الرحمه عمرها ما حتتحقق انه انا ما بتكلم مع الزول ده انا الزول ده اصلا لساني ما يخاطب لسانه اصلا وهو اصلا ما بيستحق ذاته انه انا اجي اعاتبه للاسف احنا بنعمل كده يا ايفا
0: أيوه أيوه.
1: انه احنا ما بنقول
0: انت اقل مما انه الومك
1: انه انا الومك اصلا او اجي اتكلم معاك فللاسف هنا في الوقت ده عمر الرحمه مستحيل انه هي تتحقق في حاله زي كده مستحيل انه هي تتحقق في انه انا محتفظ بالكلام لنفسي, إنه أنا محتفظ للعتاب لنفسي, وأنا شايف نفسي إنه أنا أعلى من الشخص ده, أنا مستواي ما بيجيب إنه أنا يتكلم معاك أصلا في حاجة زي كده. فهنا في الموقف ده عمر الرحمة مستحيل إنه هي تتحقق, مستحيل إنه هي تحصل أصلا. فأنا محتاج ذاته أراعي لعباراتي, أراعي لإنه أنا بعاين للزول اللي قدامي ده, بعاين له بياته صورة. فعشان كده زي ما احنا قلنا سؤال بتاع جبالك, عشان كده انا محتاج فعلا احدد المبدأ بتاعي هو شنو. ونقطة حلوة شديد, يعني ما متذكرة قالها يا اخونا منو, بس قال حاجة حلوة.
2: يا انجي لو سمحت لي, بس انا عندي سؤال برضو. انا عندي سؤال زي ما بيقول المثل. احنا دايما في نظرتنا للرحمة, احنا يعني دايما في نظرتنا للرحمة انه الزول القوي او الزول في مكانة اجتماعية مرموقة هو الزول اللي بيرحم الناس في المكان الاجتماعي الأقل. ده نحن من منظورنا إحنا كبشر للرحمة كده.
1: دي حقيقة.
2: لكن لو قلنا أصلا الرحمة دي ما بس الزول في مكان اجتماعي أعلى هو اللي بيرحم الناس الأقل, ممكن الزول الأقل هو يكون بيرحم الزول في مكان اجتماعي أعلى. وأكتر حاجة توضح لنا القصة دي قصة السامر الصالح. صح. السامر الصالح كان سامري, واليهودي اللي ضربوه اللصوص كان أول حاجة تاجر, أو كان زول يعني مقتدر, لأنه اللصوص لما دقوش عليه منه قروشه وحاجاته, وهو كان يهودي. فيهودي ده كان في مرتبة اجتماعية أعلى من السامري, لأنه اليهود ذاته كان الواحد فيهم بيجي يصلي يقول يا رب شكرا لأنه أنا ما سامري,
1: إنه أنا يهودي أصلا.
2: إنه أنا يهودي أصلا. فاليهودي كان في مرتبة أعلى من السامري, وكان عنده قروش, يعني كان راجل ما كان محتاج, يعني
1: غير كان في عداوة أصلا ذاته, يعني كان في عداوة بيناتهم.
2: هو الراجل اليهودي ده جاي مسافر بقروشه يعني وبحداته, وجاي مسافر, وفي ناس بيقولوا احتمال كان تاجر. المهم هو الراجل ده عنده قروش اليهودي ده, وهو يهودي دي ما كان اجتماعية مرموقة جدا. يتبدل الحال بين يوم وليلة, أو في لحظات يتبدل الحال كيف؟ في إنه اللصوص ضربوه وشالوا منه قروشه, بيجا هو بدون القروش دي وبالجروح اللي عنده وعوقوه في جسمه ما قادر يمشي. هو لسه يهودي, الراجل ده لسه يهودي, الضرب هو شيء لأن القروش ده ما بينفي إنه هو يهودي. بعد كده لسه يهودي. السامري لما جاء كاهن وشافه لقى إنه هو ما قادر يقدم له حاجة, ما القروش المعاينة الكاهن دي ما حد كفيك إنت تكفيك إنت يا إنت وأنا الضربوك اللصوص, فأنا هحتفظ بيها لي. السامري لما جاء رغم انه هو سامري اقل في المكان الاجتماعي خلاص, ورغم انه هو ممكن يكون السامري ده قروشه ما كتيره كده, يعني لانهم كان وضعهم في البلد ما احسن حاجه,
1: غير كده ان هم كان في عداوه بيناتهم
2: وفي عداوه بيناتهم.
1: أي.
2: لا خليك حتى لو كان ما في عداوه بيناتهم, انا زول اصلا اقل منه في المكان الاجتماعي, وزول اصلا قروشي ذاته ما قدر قروشه, والعداوة البياناتنا دي خليه أنا هستي. هو مش في عداوة, في اضطهاد.
1: صح.
2: ما في عداوة. السامريين ممكن يكون ما كان لكن في اضطهاد من اليهود للسامريين, ده واضح. فالزول ده هو بيضطهدني أصلا, مش بيضطهدني في ما عندي قروش, بيضطهدني في أصلي أنا ذات وكبني آدم. أنا كإنسان هو شايف إنه أنا أقل منه في المرتبة, يعني الإنسان إنه هو أكتر قربا إلى الله, وإنه هو أصلا في مرتبة فوق مني. فما شايفني أنا أقل منه. فأنا كيف يعني لو قمت أنا حسبت حسابات إنه أصلا الزول البرحم مفروض هو الزول الأعلى في المرتبة الاجتماعية والمرتبة المادية وكده, مفروض السامري ما يرحم اليهودي, يقوم يقول يا أخي عيب إنه أنا ذاته أرحم اليهودي ده, خليه يهودي زي يرحمه, لأنه أصلا أنا أقل منه اجتماعيا وأقل منه ماديا وأقل منه في كل حاجة. لكن خليني أقول إنه لأنه أصلا ربنا خدت المبدأ بتاع الرحمة عند الناس الفقراء برضو الفقير ده, الكلام اللي قالته أخوتنا إنه أنت ممكن يكون ما عندك حاجة في يدك, لكن القدرة اللي عندك ده بتقسمه للزول التاني. ربنا خدت مبدأ, يعني ربنا خدت إحساس الرحمة ده في كل قلوب البشر مع اختلاف يعني المرتبات الاجتماعية بتاعتنا. في ناس مستواهم الاجتماعي عالي ومستواهم المعيشي عالي ومستواهم أقل, ده معناه إنه المستوى المعيشي أقل ده ما بيعرف يرحم, بس طوالي محتاج إنه يرحمه يرحمه يرحمه. لا, ده برضو بيعرف يرحم زي السامري ما عرف يرحم اليهودي, أو عرف يقوم بعمل الرحمة, لأنه هو ما هو اللي بيرحمه لكن بينفذ وصية الرب إنه
0: بانه هو يرحم. عشان كده ربنا ذاته قال عنه سامري صالح، وقال كلمه سامري، ربنا قال كلمه سامري ده يلفت نظرنا، لانه ما كان ممكن يقول فيه انسان جه ورحمه، لكن قال لنا لا سامري، الزول الرحم اليهودي ده سامري، عشان بيعلمنا انه انت لو في مكان اجتماعي اقل ده ما معناه انك انت ما حترحم الزول اللي في مكانه اجتماعي، او الزول اللي بيضطهدك، او الزول اللي بيذلك يعني بافعاله.
1: في الحقيقه يعني انا بنظر برضو للموضوع ده من ناحيه انه انا لما، وده ممكن نقول جزء من الحل اللي احنا محتاجين اصلا نوصل له من الحلقه دي، انه انا اول حاجه انظر لانه القروش دي ما بفضلي انا، ولا بمجهودي انا، ولا بشطارتي، بس في الحقيقه انه انا اي بركه عندي ليها هي بسبب انه ربنا باركني ليها. لو انا فهمت الحته دي كويس وانا نظرت لها بالصوره دي، انه ربنا بيباركني، بيكرمني اذا كان بقروش، بيكرمني اذا كان بوضع، بيكرمني حتى اذا كان بالعلم، او اذا كان انه انا مثلا زول عندي صوت بيتسمع، ربنا بيكرمني بهذا. لو انا عرفت اوظف ده في انه اجي اجيب المجد لنفسي انا في النهايه، في الحقيقه انه اقول لك انه البركه دي ممكن تتشال منك عادي، لانه في النهايه ما في حاجه بتجي مني انا، لانه انا الامانه انا دائما بقول حاجه دي عن نفسي صراحه، بقول الانسان ده عموما كيسه فاضي. لو ما ربنا ادانا المعنى وادانا البركات وادانا الاكرام بتاعه تمام، احنا ما حيكون عندنا حاجه، احنا ما عندنا شيء بدون الحاجه اللي ربنا بيديها لنا. فلما انا ادرك ده، ادرك انه انا نتيجه لانه ربنا اكرمني، نتيجه لانه ربنا باركني في الوقت ذاك، انا نظرتي للرحمه نفسها انه انا اساعد زول او اكون بتعامل مع زول عموما حتختلف تماما من النظره الاولى. وتاني حاجه انه ربنا رحمني زي ما ربنا رحمني انا كمان اكون برحم زول تاني. انا كان في وقت من الاوقات كان مفروض اكون بدفع دين، لكن ربنا رحمني من الدين ده، فانا مفروض برضو اكون برحم اخويا التاني اللي هو انا شايف انه هو مفروض يدفع دين حاجه او يدفع ثمن حاجه معينه. فانا محتاج زي ما انا اترحمت اعيش الرحمه دي. فدي حاجات حتغير مفهومنا بصوره كبيره جدا جدا عن الرحمه، وعن اعمالنا وافعالنا ذاتها مع الناس، وعلاقاتنا مع الناس، وجوده العلاقه نفسها بيتشكل او بيتصوره. ومحتاج اتواضع، انا محتاج انزل كده واتواضع انه انا بغلط، انا ممكن اضعف، انا ممكن فوق من اوقات على فكره افتقر، ابقى انسان فقير واحتاج لمساعده زول. افكر انه انا الهبه اللي عندي لو ربنا اداني، لو اداني حاجه انه اي اطورها واجتهد فيها، لكن برضو ارجع تاني واقول انه دي ما مني انا، لكن دي من ربنا، عشان دي امانه ربنا اداها لي استثمر فيها. فحقيقي حابه انه نشجع كل الناس اللي بيسمعونا، حابه انه تكتبوا لنا الفرق معاكم شنو، والحقيقي باقي لكم حاجه جديده لاول مره تسمعوها مثلا من الحلقه، حابه جدا الناس تكون بتتفاعل في الحته دي وتشاركني بالحاجه دي. الحلقه دي عجبتك رسلها لاخوانك ولاصحابك التانيين، قول لهم يا اخي الحلقه دي جميله احضروها، وكمان هم يكتبوا لنا ويشاركونا بارائهم. في كومنتات صراحه كثيره جدا جدا، ممكن يعني ما اعرف اقراها كلها، بس هحاول اقرا ولو بسيط منها. اوكي، ادم بيعتذر وبيقول لك يا اخي السلام عليكم، وانه سوري انه هو نسى اسمك يا ايفا. وكمان اوكي طيب، هو بيقول انه انا ما زلت عريس زي ما انت قلتي، وشكرا لك كثير، وكمان بقيت قبل بنوته. اوكي يا سلام يا اخي، الف الف الف مبروك يا ادم، وحقيقي يعني مبسوطين بكم جدا، مبسوطين للبنيه الجميله العسوله دي، يا ربنا يباركها ويحفظها وتتربى في عزكم ان شاء الله كده، وكمان من يعني تكونوا يعني حقيقي يعني ابو ام حلوين للبنوته، وكمان يعني ممكن بعد سنة مثلا، بعد سنة كده تكون مثلا ترسل لنا مثلا رسالة أو تسمعونا صوتها أو أي حاجة. فحقيقي مبسوطين جدا جدا للبنوتة الجميلة، ربنا يحفظها ويحميها يعني. وكمان علي أحمد بيقول الرحمة كفعل تطوري مع مراحل الحضارة البشرية، نابع من مجتمع الأسرة، من مجتمع الأسرة والقبيلة الصغيرة، وذلك قبل تكون المجتمعات الكبيرة. يعني الحاجة دي تطورت جوانا كسلوك، الرحمة دائما من وراها هدف، أما محاولة الحصول على السكينة النفسية أو بناء صداقة أو علاقة إنسانية جيدة، الرحمة عربون الصداقة والعلاقات الإنسانية ومحباتي. شكرا لك كثير جدا يا علي أحمد. في عمر السنوسي بيقول: صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، الإحساس هو الضمير، ومن لا ضمير له ليس له ذروة الرحمة. لما كفة تميل كل حاجة بتتبدل، لذلك نتعلم أن نقول لا أحيانا إذا حسينا باستغلال من قبل الشخص المذنب. يا عمر شكرا كثير، وأعتقد أنك بتتكلم هنا في الحتة بتاعت الحدود، فشكرا لك جدا ولرسالتك. دانيال بيقول: صباح الخير من جنوب السودان جوبا. الخلاصة: الإحساس

0: وبنتعلم منهم الكثير. وبحب راديو سمر لأنه ممزوج بالجيل الجديد والجيل الذهبي, بنتعلم من الكل. شكرا كثير جدا يا جمال لرسالتك الجميلة. كمان حابة قبل ما نقرأ الرسالة بتاعت سارة, حابة أنه نسلم على الناس اللي بيحضرونا في الستلايت, شكرا لكم. بعد دقيقة حننقطع منكم, لكن حقيقة مبسوطين بكل زول كان بيسمعنا في الستلايت. راسلونا ورونا رأيكم في الحلقات في الرقم الظاهر قدامكم على الشاشة. أخوتنا سارة بتقول السلام عليكم راديو سمر, معاكم سارة دفع الله من الجزيرة. الإحساس هو البداية, لما تشوف زول موجوع قلبك بتوجع معه, لما تشوف طفل جاعان بتحس بوجعه, ده الإحساس وده ربنا خاتيه فينا بالفطرة. لكن لو وقفت هنا بس ما عملنا شيء. في ناس كثيرة بتبكي على المسلسل وبتكفي التلفزيون وتنسى. هنا بيجي القرار, قرار إنك تقوم تساعد, قرار إنك تعفو, قرار إنك تواسي, قرار إنك ما تأذي. ممكن أكون حاسب الرحمة لكن ما تحركتها, كده ما يستفاد مني الزول. عشان كده الرحمة الحقيقية هي إحساس بحركك زائد قرار بيخليك تنفس. وكمان بتقول الرحمة بدون قرار هو دموع ساي, وقرار بدون إحساس هو تمثيل ساي. ربنا يجعلنا من الرحماء اللي بتتحرك قلوبهم وبتمد أياديهم. شكرا راديو سمر, شكرا لك كثير يا سارة. مبسوطين جدا جدا برسالتك ومبسوطين جدا بمشاركتك, وحقيقي مبسوطين بكل زول كان حضرنا وكان معانا في الحلقة دي. حابة أرجع لك تاني الميكروفون يا إيفا, لو حابة تقولي رسالة ختامية للناس.
1: أنا بس حبيت شديد رسالة سارة, بقول ما تخلي إحساسك دموع ساي ولا تخلي الرحمة بتاعتك تمثيل ساي. يعني صح. أيوة, لما تحس إنك أنت عايز ترحم زول أو إنك أنت ربنا بيقول لك أرحم الزول ده, بغض النظر حتقدم له شنو أو حتحل له مشكلته كلها ولا جزء منها, أو أنت كنت فقير أو كنت غنيان أو كنت عندك ولا ما عندك, لكن باللي عندك ده حاول تنفذ وصية ربنا بإنك أنت تكون رحوم, حتى لو كان عندك ده مشاعر تقدمها للزول, لأنه ربنا بيقول كده فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. أظن دي من أعمال الرحمة برضو. بالضبط. إنك أنت تكون بتبكي مع الناس اللي موجوعين ما عندك حاجة تقدمها له, غير إنك أنت يعني لا داير منك قروش, لا داير منك تدي وتطبطب عليه, ولكن داير منك مشاركة تشاركه بإنك أنت تبكي معه, تكون حاسي بوجعه وتوصل له والإحساس ده إنك كده تبكي معه وتطبطب عليه. والزول الفرحان برضو ما بكون عايز منك في الوقت ده هدية, لا عايز منك أي حاجة, عايز منك إنك أنت تفرح من قلبك له. فيعني خلونا دائما نكون رحومين, دائما نكون بننفذ وصية ربنا إن نحن نكون بنعامل بعض بمحبة. ومتى ما أنت قدرت تحب ربنا, متى ما أنت قدرت تحب ربنا من كل قلبك بكل عقلك بكامل إرادتك, أكيد هتقدر تحب أخوك وحتقدر تنفذ وصية ربنا بأنه أحبه بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. ومتى ما قدرت تعمل دي بتقدر تعمل باقي الحياة كلها. وأنا بقول لهم مع السلامة يا أنجي بعد كده.
0: وحقيقة يا جماعة مبسوطين جدا, وحلقة كانت جميلة جدا. بنذكركم طبعا أكيد إنه إحنا حلقاتنا اللايف كل يوم من الساعة 9:30 لغاية الساعة 11 بتوقيت السودان, وكمان عندنا ساعة سمر خلال اليوم من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان. وكمان عندنا رقم الخاص براديو سمر, بنشجعكم جدا إنكم تراسلونا في رقمنا الخاص براديو سمر وتواصلوا معنا في كل مواقع التواصل الاجتماعي. لو عاوز تعرف أي حاجة أو عاوز تسأل من أي حاجة رسل لنا, إذا كان في الفيسبوك, في إنستغرام, في تيك توك, تواصل معنا في أي مكان. وبنشجعك جدا كمان إنك تحضرنا. عندنا بودكاستين يا جماعة حاليا بتعرضوا, انتوا عارفين الكلام ده ولا ما عارفين؟ عندنا بودكاست الله البريدو لأخوتنا إيفا, وكمان عندنا بودكاست جرعة وعي مع صديقنا وزميلنا العزيز سمعان والأستاذ الباشمهندس رأفت سمير. حقيقي بودكاستين أكثر من رائعين, بنشجعكم جدا إنك تمشي تحضر جرعة وعي والله البريدو. الله البريدو كل يوم سبت, وجرعة وعي كل يوم أربع. يعني الليلة حتنزل حلقة جديدة لجرعة وعي, فأمشي أحضرها يعني بعدين ينتظر كده على الساعة 7 كده ينتظر وأحضر الحلقة. شكرا كثير لكل زول كان بيحضرنا وكل زول كان معانا, ومبسوطين جدا بوجودكم. ودائما بنتمنى لكم يوم جميل, وبنتمنى لكم أوقات رائعة, وبنسلم عليكم ونقول لكم فتناكم بعافية.
2: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
3: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة

ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده، لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيد. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهود، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة. وأمر فستوس بإحضار بولس، فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجرايد، كيف يجب على تلميذ يسوع أن يعيش؟ سؤال مهم جدا، ولكن الإجابة أهم.

حبنا متنسيتنا من لمدة نحلفنا قل اختراع جنيده وقل الدنيا لنفع وحقونا لترف شغل جنشكه وكل قدراتنا اجنت نفع كما كم سليهما ووقتنا اجنت نفع مكرونا سب امر كوقت اللي لتنفع ادمي هتو عوتك الاجابيتو كما كم سليهو بحل مسمس وعوتك الاجابيتو مسمس الحزه وبردو تاجيل لوده فانقح وديه للبل اللي ما اللي تعوت ويقبي يقدر راما للبل يقدر لكن يقدر لبيلا وكم قبي اندامنا للتحرك كله قبي قلو كلك إنها تاو إلا يتتقدر ولا قفو وديا ولا يتقبي ومن ودايك عدمي قني بلا لبنا قني جرب وقن نشكي وأمرت قن حزي وعوت قن حزي بكل لبنا بنا كب كل لبو عوت للحزي وأقبو يابو لقيس ومن أكي فكر لنتنجي عوت ركب كعوت اللي يركب منتو وهتو قبي عوتك الأقبي لقيسو مسمس للحزي وبمسمس حممكو وأبركو ونقوش الليكو حموم الليكو وقت ألبيه لك عدمي من ودايا لك بدتا للبل إلي تعوات قبي قلتك بقى تقدر اقدر لبيلا ولا الأمن كله قدر لي يقدر لي يقدر لبيلا هني حتى يقدر كيقدر يقني بلبنا كقبي قلتك بقى بوبي لنبل قبي كود عدمي ربي بزح قدرتها بيو إلا قدرته بتنفع من قبي بزح ودي كبزحام الدام بقدرتهم لا تنفعوا بزح ودو وعوت التبزحوا بقدرتهم لي يتنفعوا وبلمد لقيسو وقدام ودايل ودو وقدمي من ودايل لبلو اللوم ديما التدهور نبرو والتوقل لبزحو لقبي للبلو ومن المود والعل للحزو وبكل بوم عوت للحزو لتعوتو بسرب لقيسو وقدمي من ودايل لبلو اللوم عوتة يركبه كعوتة نركب من المود اجن حلف وبلمد قلين يجيس كما كم سليهو من اكي لمد قلن تنجي اكي لمد ولف سبت قبي قلنا التو قلن سبت انجرب كمن إلا قلن حلف وقبي قلن طرق وقبي قلن يدي قدمنا قدام ليك هدايا لتمثل دول هي عوتين بزح كعوتة بقميش تتركب بشغل تتركب أو هول لرأي والهدف قلها لقنا وحري قفق النيديو ستات قلتها لقنا وأمرات قلتها لقنا ووسائل لبين شاقي قلتها لقنا بنا كود قدام بزح قدرة لبو ربي قدرة عقلية لها بيو وإديو إقر وقروب لها بيو كما كم سليهو عقل لها بيو إلا عقل بتنفع من قبي بزح قلي ده قدر كل مخترعات لو دو ودي بطب ودي بتعليم ودي بتقنية كل العلق يسو اللي ميتهم بقدرتهم قلت نعف على جربوا وستات لو دو وهدف ورأي لهبومتهم هدف ورأي لهبوم بلعوا سيتو وسكابوا في الزع ليه تقبوا كتل المودام ديبوا الأنقر قرو وحتى يقيسو سبت اللي رب لها بيناتا قدرت بقنت نفع وبكل ابنة عوتة جنحزي عوتة ونجح بتمني لتركب بشغلت لمزي كل شغل الأول ميتو اقن ايمان بحدفنا بنا كما كم سليهو من فرحت قنت نجبنا وسقط قلت اللي قلنا بنا كفرحت قلنا حنفس وسقط قلنا ندق دو سقط عقوه اللي قلنا بنفسنا كم نتعواتنا أمن وكم قبين أمن وقبي إي قبي بيننا من قبي واتفرهت وفرهتنا برنا من قبي حتى ينتعوات كم الفرهت قلنا تنجي وسقط قلت اللي قلنا كفرهت قدام شلل إذا يقلبو أقر لألبو ولا تعاقل بسبب فرهت كما كم سليهو بلمد وبولف ولف ندمبل ولف ناي أولف لا نايتون باك وسجائر وبون اندي قبي بردو اللي تولف بعدها اللي بلمد قدام لوديا ليه تهتم ودي كمن قدام وديا وقدام لي وديا منا بقن حساب على ابنا وبلمد ليه تقن يجيس على ابنا لمد بهلت ميتو لمد لنلمدو وبزح وقتل وديو ولا نتقابل التوتو كلين حسب بقن المدين قدر سبت اللي من أكي لمد قنت نجبنا أكي لمد بهلت
إبعادات قل نتقيد وقل نتعاقل ولك بناتك تقدرت قل تسجل وتتأرز ألا با كود آدمي من بلل حيسو بدل سجر ولا تأرز إن ده شك من بلل سنيتو ولا بوتا كل من الهيب سنيتو إيه قبقت من قبي قدرت ندبقتو إلا قدرت الله إن ديلت نعفع با تحلفكم سلو سيفة مدر للدفنو إن ده سجر ولا الدمدم وينعفع كما كم سلي هو ده آدمي ما قدرته دفن وقبر ابنوس مراد نوس الأمزايا مشكلة دي بلا تكري كمن اللي قلنا نتنجي وبقدرتنا أقل نتنفع دول هاي لما نابرتنا حبر ومعنت وطمطم ركب إيقبت من قبي ديما دي بدهور النبر ودي بقى كيما نابرت كمن اللي قلنا نتنجي مكرونة سو أمر اللي للعاقل وقدرتنا لشلل ومن نفع دي منابرتنا لسدينا منو لنو علبو وهنا وعاوتك القبيل انكيد سبب ميتو اقلب قدرتنا ينتنفع قبل مد سبت نتكشش كقلي نتكشش وقدرتنا بقى نتنفع وبكل بنا عاوتي وقلن حزي وقلنا لنفع وقل الدنيا لنفع وقل قدام لنفع اقلني دي واجبنا ايقبت من قبل ديما قبل مد النبر كحبونا ما تنسيت من أكيلة ما تقلنا تنجي وبقدرتنا أقلنا تنفع ورأيق اللي هلقنا وصغط بنفس قد هلقنا وقبي إقل نيبل وبن كل مشاكل ومسايب قبي عوتك محليت وكل مشكلتك التا نفسها تنوسى حل ومفتيح كم تبتا ومشكلة لتركبنا كلها أمرت قل نركب منا وتجربة قل تقبقنا ومنا عوتك ندرس واجبنا كما كم سليهو منا بناته مشاكل ولا فشلناه فشل اندا تعلمنا عاو تدي بقل نبزح كفشلنا دبينا فشل قلين المد ودي ما تفشل قلين مبر من فلل اسك عاو تي للعباد فيح وسديت لقب قلنا ودراسة لقب قلنا وقل اقل قبي عاو تي اقلا للحامل اقل لقبقنا واجب اندي يكون اندا فرحنا من فشل واندا فرحنا من فلل ديما دي بدهور ودي بلا ينفع وبلمود ليت أقليني يجيس ليت لما دا لما دا قبي إقلني كيد وقبي عوتي إقل قلنت لي وعوتي دي بقل نبسح وقلنا إقل ود آدمي للأفيد وإقل الدنيا لنفع وحقونا ترف وقل لما تسهل لقم وجيل لنفع شكو لقلني شكي ولبناتو ولا وديناه ليت أبو عند قلعنا قلين تقسي إقل نشكي أسك عم علم ميت سك نتكبر أسك رح نتفجر لنافع إقل الدنيا إقل نيدي وجبن دول هي لمنابرتنا حبر وطمطم ركب وقرانا إقل أجيال سديت لقبي وأسر نحدق ودول هي تاريخ ما نحدق وحبنا نركب ولمنابرنا هدي بالدنيا أسر إقل لما تقرانا وما نفعت نحدق قبل ما دليتا إقليني جيس ولبناتا قدرت كلها بقلنا تنفع وبرق قدرتنا نفعنا من قبي قليل يكون لبناتا أمرت وقدرت كبزه قدرت ندبنا وقدرت عقليت لتفناتا ما قدرت ندبنا إقل مين تنفع بو دين تنفع بسبب بوديناه وببناتو دول انسقب وكفيني دول انبل ولا وديكو ندير انبل مقلي دا قدر اقل لمتزي اقل نيبل بنا كما كم سليهو اقل كل مشاكل وحر لبلس اقل اندكدنا دي بعوتك النبصح ودي بوقل اقل نيجيس ومن دهور اقل نفقر واجبنا وبقدرتنا اقل نئمن وبهدفنا اقل نئمن وكم قبي اند امننا اسقط قد تلقنا ومن فرهت ولمد اند حلفنا اقل لقبل قدر اقل نيدي واجبنا لمد ليتا قليني جيس لمد ليتا بقسنا من قبي حتى عوتي قلنا بصح ينقدر كبزحام قدام مجتمع لتكبتو وكل قدام لوديو ودو اللوم كم قدامهم نبرو وكم قدامهم ميتو لكن من قل للحلفو ولا قبي لمثل اند جيسو اند كيدو لا قبي لقدر لودو اللوم اتعوتي لبصحو وقل لمثل هلقم ولا اجيالات حق موته بسنين إبا معاي سنين للتذكره وبزح لشقه وقل الدنيا لنفعه وقل لما تسي
لهلا جيال اقول نافعو اللوم منا لمود لحلفة وتوم كم نلمود اقن حلف وتاريخ واسر اقن حدق ومنفعت قل الدنيا اقن نشك واجبنا حقوه لنا برنا هدي بالدنيا ودي مدر هدف ومعنات وطمطم ومنفعت قل ود قدام ركب يقبت من قبي التلمود اتقابلنا من قبي اللي حتى يندان تحبونا ما التنسيت إلا سمعوا مكر دات نفعكم بو دي منابرتكم قلس ديكم وكل وقت قلت فقودو وتمعال قلت توعولو نتفانيكم.

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بارد رب الله حزية قبي وقبي خير وصل القب خير قنسبت ومنا قبي سحتان قنتنجي ورب الله حزية بقنيجيس وقنيلي قبيتا كرحنا نسأل إحنا دي ما قبي لينا قبي صلاح تلينا ما قبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الأسبب كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعو تلت اتبال نيكون بعد عو تيل اتبالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي الرب لفتية قلنا سبق بنا ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سأله كل سؤال اللي قلنا بلس البرنامج اللي ناي قبي صلاح اللي قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل سبق للحزه ورا قدام قل هلاكي الحز ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قلمزاء الحزي وكسبت اللي ربيت حاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقيل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو نبلان سروم قدام لكن احنا قبي صلاحنا امره راكبا مهلين اندبيله ونفسهم لك الشرلو دي بقلي نبي سليمان ملبل اقبوه اللي تقلوا قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتلاكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي صالحنا قليب الألبوني ربيتو لصالح الهيب وقبي رب لصبت وكما رب الحزيلة قيستو لصالح لركب كنبي داود أبوهو قل نبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام منا قبي على وطا لبل هقبي صالح من ربيتا ود قدامه بنوسو صالح قلب صحي قدر كما رب الحزيلة قلنا ورب لها حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو دا قدام قل لنصحو بقى بيا صلاح وقدام سكة بيا صلاح قلت لاكو بس حم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تحاجة أوروتو ولا قبيا صلاح حتى تيتا لبالة حاجو وكل نبوات من ربي تنديكون ناوة قدام شطارت وترجمة ديكون كل نبوات من ربي وقل أدا لو قل قدام قبي صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بدير تو مال ربله لو ازي وقت غيره ناي انبياء ناي زمان اذا نتبع وقال نسمع لابن ربله له لكن يجي ربي يتبلوي يتبدي دي ما تنبر مدرو سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلوي يتبدل بالربي حتى ما اورو ما عرف وحتى زعت ونقطه يتبدى من البلان كرب لي ياهو الحفزه قل ديما وصروم قدام هيك رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحزو اللوم كم سلبيكت مثل إيمان لا تتبس كبيكت ومن لا تتبس لا بيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل إيمان هيك ربيتا ولا بيكت فوت قدامتو كوت قدام هيك على خالق أيو قل قل قاوم قلبو صروم قدام هيك رب لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسه قال لك شش لحدي ود قدام كان نفسنا قال لك شش على ابنا حق قلت ليه وقعبان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب اللي بلو ولقي ربي والأنبياء ربي لو وبقى نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

حبونا ما تنسيتنا مرحبكم يوم ديب درسة وتليتنا يسوع المسيح قفقل مبراكم بوم وقفكم نبرو وديب مكم لعتمدو وهتوم ميت لفنت يوم ومراقبو للبل ديب اجنة حاجيت يسوع المسيح لتليب كل لبو وقلو لتكبت كم من الجياي وسيدياي نايو ومن قفاي نايو ورب نايو لتكبتو هتو التودي كله ديب كل لتنكب هتو كم تيليعين عيو يقلق با ودي بالعتمد ودي كل سلطتكم ركب ومن كل أكيدكم نتلقيه وسديت روح قدسكم ركب نعم كأبل الأمن وتيليعين عيو لقبي كل سنيات للحزي وهتو زنوب لتكفرت وقلو لكن أكيد لي لتمني كمسل أورت قدام لباس عدو جديد للعبس دي ما قسي أكوي ورصح قلت قسي لي الحزي أبو الأمنة وقلت لتلا أكيد كميل ثمانيه ورزيلت كميل حزيه وتدي بسنيت ليت أكم رقب وأكيد من لبكم فقر نعمر كفت ربي ويسوع المسيح لتملأ لبو أكيد الحزية ويل ثمانيه وباي فرح كبكيت لفرح تلب ربي لي هلا وفت ربي لي ملأته كقلت لي من كل شهوات ومن كل أكيد ومن كل طمع ومن كل بدا للتنجي وقل لتلي خبص وحسادت وفتن لي تلي وهتو كل احترام وكل رحمت ورأفت كم ركب وهتو برحمتنا يا ربي لا تملأ ومن زنوب لا تحصبه ولا تحدثه وروح قدس بلا تملأ كمتما اقلنا يفهم بنا كيسو المسيح لتلي طاعت انديكون اسيان يلحزي سنيت انديكون اكيد يلحزي وقدوسكم جبي كما رب الحزينات كما دي بكتاب بطرس لأولاي الهليت كم سليهو قدوسا مجنك با هو تصبت قدوس جباتو للحزينة وكل معل دي بكم نعبي ومن أكيدكم من ريم وسنيتكم من ودي وسنيتكم من حزي كب قداسة وفتي قلت ملا ورب قدوس لجبا قدوس لفتي وقلت اللو كم قدس وكم نجي كم سلهما لبومكم لحديثكم لهي لبحديثكم لهي بوم ولا قديم لنا يوم كلكم لتحسبا وحديثكم قبقوا وكم لتحدثهم انري ويسوع المسيح لتلي هتو ود ربي لقبي اللي بهلت ناي ربي لقبي وكل ودي كله من ربي واسك ربي لقبا كتكون الدنيا كله لي تلي وقل لتلي وقل الحري وقبي للحري كمتو دي بلا للتنقب قبي يبا لقيس من قبي كيتكم لعلوت وسنيت لي تكمل حزي وبسنيتكم نتملا لا رينا كيسو المسيح قبل الأمن وقل التلي والدرسان عيو وتليان عيو لقبقى أكيد كمي نتمني وهتو حديثكم قبي واللي بحديثكم ركب انري وكل أسلوبنا حياته لتتغير ولا تحدث وحديث ليتا لودي حديث ناي سني ناي قبي ربي وقل التلي علامتكم بوهت العلامة علامة ناي قداسة وناي سنيت وكل سنيت لودي وكل الأكيد لنايو يسوع المسيح درف عيا عول لدف عقله وهتو خليقة حداس من الجوي والبط آهر ورح قدس بملو لقبي اللي أكيد للحزي ويلي لتمنيا وطمع وأكيد دي بحياته سلطة لربوكم توما قلنا أمر واجبنا كم سل دي بكتاب أيوب لهليت هجي نايو اللي بيال عقبا دي بيال هليت وهتا من رقيفيه ومن انجيرايه نايكل عمعل والعلكم تاما لتهاجي وهتو دي بعلاقاتهم سر ربنا العبي آدمي ومن هجنا يا ربنا لتقزي كم سل أيوب لبيلايا هجنا يا ربي إجليه نبرة وقزاتا لبل كم سل هما أبل الأمن

كم سلهما هتو وحدة مسل لمؤمنين لبعدام كم لا ترد ودعاء وصلاة سك ربي كم تقلب ديما إن ري وهجي ربي بكم لتقزي وبهجي ربي كم لتمرح لحبرنا.

حبنا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بأسئلتكم جن بلاستو كم الناس سألت لما زقتنا سؤال أوراليبل انتم لتبلو يسوع المسيح بلا الأمن جنة دامنتو قفوت أدام جنة لدمن حقموتا أدامي كميت نمر ويا جنة تجيس أو ساتو لجيس حبنا ما تنسيتنا بربي للأمن وقبيلة تلي يسوع المسيح لبشر يبا وكل كتبتنا أنبياء لبشر يبا هتو سلامك مركب ودحنك مركبتو لحبرنا سبت إلا لكتاب بحق أمنا وبأنبياء حق أمنا وبل الأمن وبقبيلة جيس دحنكم ركب ودي بملهيوت نايوكم لقبل وكم سلوما من سب زنب وسب أكيت وسب خبوس وسب حسادة من كلكم لتنجي ولبكم ندفتو لنعمر كأقولوا لتالي شهواتي تالي وتو رب القدوس لقبا قدوسكم وديو وسديتكم لهيبو بطريقتنا يروح قدوس ما إنري كدراسانا يسوع المسيح لقبي أقولوا تالي وأقولوا الأمن كم سلوما بسميته لبشر ومن كل أكيد لنتنجي وبعدات ما هتو صلاة لودي وربلا للسأل وربلا للديته بعدات بسميته قل كل الدنيا لبشر ماتو كب يسوع المسيح للأمن أقلب أمان تلي وقبينا ديفت وقبي طهارت وقبينا نجات لا تبعني كون قبينا غلط ديبا إيه لتكرر ودور غلط ودي اتربكم لقبل وتوبي من ري إلا ديانات لكن طقوس لتودي إلا علاقات مصر ربكم يتحيد كم سلوما سميت ليتا كم قبي تلن رين يكون لقبي لنا إلو تلي قبينا يسوع المسيح وملهيوت لنا إلو الحزي كما لبيناها الأصفات للي ديبوتو وبقياهو لنا أبلا تبع وبقياهو لتلي وكتاب ربي لبي ليوتا لتليتو كيسوع المسيح لتلي دحن وسلام ونجات ركب وقلو تلي وكل ديبو لتنكب كما نعبرت كل أتربلة تنكبت تلت قبي وعلاقات مسلو علاقات مسلو تترد وعلاقاتنا هي فتت قبي وكم سلومة مسلم مؤمنين لبعدام مليوت لتلقلو وقلوم بسنات للعام اللوم وهتو منوكم إلى تبتك كم سلو كما كل مؤمنين حتى كم قبو ورجستكم طمة نرئن كم سلومة أقل بعدام للشدو أقل يسوع المسيح قلت لو وسنيتهم لركبوا اقلحوهم لادم الى بعد ما كنفتو تلحبرنا كب يسوع المسيح الامن هتو سنيت جرحه لفتيه كلها اقلحوه لبعد ما لفتياته سبت اللي هتو بكتاب رب اللي تمرح وبعدام قلوم ما عرحيت ونور لقبي كم سلهما يسوع المسيح اللي ولا فتي وبكتابه اللي تمرح وديما طهرت لنبر كم سلهما ديبات كل ما نعبرتو رب اللي لسأل ورب اللي لديته كيسوع المسيح لتلي بهجينا يلو لتغزي كما نبرا لبلع من كتاب ربي كتاب ربي اللي يبلي وقياهو الدنيا كل من بلي ومن قيس ومن زول هتلي الزول هجيا كومبو لحبرنا كيسوع المسيح لتلي هتو ود ربكم قبي لنزول مبل هتو من عائلتنا يا ربي عائلتنا يسوع المسيح منكم تو وهتو مواطننا جنتكم تو ومسر ربكم نبر والدنيا قلو قلو وقت قليل كمتا اندفهما هتو كل لبو مسر ربي لأسور وإذن لتنعبر كل لودية أتربلة تنكبت ما نعبرتكم نعبر ما نعبركم كحبو رام ما تنسيتنا الأسئلة اللي سمعناها والإجاباتها إقلنا سديد وما يحيد قد تقبأ عندنا نتمني كل اللي نسمع اللي أتقامات إتمع القناة وإلا وطلبنا قناة كعبا نتفانيكم.

حبونا ما تنسيت برنامج جبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برنامج جبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول تقبلوا اتفانيكم ورأي من بكم التوب وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وهدف قلها اللي لسده وكل اللي موديو القبعي صلاح لينا ما يفعلنا ان بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي اندى سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومثلهم قلت ناقوشوا وسألاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بتفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عام حنا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن المشكلات التي تواجه المغنيين أهل الفن، ناس اللي بيطلبوا الجمهور.
1: بلاكي بتل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسينا بلاكي بتل غرائيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي بتل كالكامي دوا كاني.

0: tause versa weye neti se ardenja
1: ela ina den duo joseph duo to lekenga ye akwelingi ba alansi kwasi kwa alie kolkenga ye na maden tebun inja alanki ma le jundi
0: joseph in si longetiengi asabat kilmat yakya mat ela inkenga na lompi yesi bawa den tare tulle ela in jang
2: kase el joseph al duo kilmat yakya sarap meren jundi ki male ela inga ye ela ungara ranga ba marantara sinkenga na koelingi alang en sarap versa weyenga u se ardenja
0: maralia asa insi iwo lomping adenja duung namas yesi soga ki yenga longala namas enkwa joseph debetingwe lokeli ajaba ala meresi jabung nasdintong jo nadinyangwe ja elai ne kotia akorenga ye alang kwe de kiri neji namas kona izakal do bujani na ye kwa nyeting si sin kien katia paso
1: na ka kwin katien anja le karaungi
2: kadun jin na sejei izakal do busidelling alanduin jofodungwe na alangis kwin katienga jundi kadun jaile izakal do busi inji umo alduin jofodungwe nanduin lompi ming ine namang ete namang tabung ere kabang jesese walabang izakal do busi kari ulit
3: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور ونتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإذا علمتوا ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان انه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية. موضوع الليلة مهم جدا وحساس ولأنه فيه فائدة كبيرة جدا جدا لك وليك. تعالوا نسمع حلقة جديدة في صحة الكنز والحلقة دي الليلة بتتكلم عن حصاو الكلى وعن فشل الكلى الحد والموضوع ده حيفيد الجميع.

اهلا وسهلا بكم اعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحيه، بيهتم بالامراض الممكن تصيبنا، شنو هي الامراض دي وكيف يتم علاجها وكيف يتم الوقايه منها. في حلقه الليله حنتكلم عن حصاوي الكلى وعن الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، وبنتكلم عن حصاوي الكلى. هي عبارة عن ترسبات كيميائية بتحصل في الكلى أو مجرى البول، بتؤدي لتعطيل جريان البول، وكمان بتعرض لالتهابات وأمراض بالكلى، وفي أنواع كثيرة من حصاوي الكلى، ومهم أنه نعرف نوع الحصاوي دي عشان نعرف كمان طرق علاجها. أول أنواع الحصاوي هو حصاوي الكالسيوم، وده أشهر نوع من أنواع الحصاوي، وممكن تحصل نتيجة لإكثار تناول الكالسيوم أو لتناول جرعات عالية من فيتامين دي أو لتناول الحبوب والمكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم. في نوع تاني من الحصوات بيحصل نتيجة لحدوث التهابات البول بصورة متكررة، ده بنسميه بحصاوي الاستروفايت. كمان في الحصاوي بتنتج من تراكم حمض اليوريك، ودي بتحصل نتيجة لزيادة حمض اليوريك في الدم، وده بيحصل نتيجة لمرض الجاوت أو النغرس أو لأمراض الكلى المختلفة. في نوع من الحصاوي اسمه حصاوي السيستين، وده نتيجة لمرض وراثي بيكون في الجسم. في الحالات دي المرض بيفرز الأحماض الأمينية دي بصورة كبيرة، وبتنتج في النهاية لترسبات في الكلى بتعمل حصاوي. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى هي تاريخ العائلة أو التاريخ الشخصي، أو عدم تناول قدر كافي من الماء والسوائل، أو زيادة نسب الأملاح والبروتينات والكالسيوم في الغذاء. السمنة كمان واحدة من الحاجات اللي بتزيد من خطر الإصابة بالحصاوي. في أنواع من أمراض الجهاز الهضمي ممكن تزيد من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، بالتالي بتزيد من خطر الإصابة بالحصاوي. كمان تكرار الالتهابات البولية أعزائي المستمعين هو واحد من أسباب الإصابة بالحصاوي. بالنسبة لتشخيص حصاوي الكلى، بيتم بعمل فحوصات الدم لقياس نسبة الكالسيوم أو حمض اليوريك أو قياس وظائف الكلى. كمان بيتم تجميع البول لمدة 24 ساعة عشان نقيس نسبة المعادن اللي بيخرج الجسم بصورة زايدة. ممكن كمان نعمل صورة أشعة أو موجات صوتية أو تصوير مقطعي أو رنين مغناطيسي عشان نشوف الحصاوي دي.

بالنسبة لعلاج الحصاوي بيعتمد في الغالب على حجم الحصاوي وسببها. في حالة الحصاوي الصغيرة واللي عندها أعراض خفيفة بيكون العلاج عن طريق شرب الماء الكثير ومسكنات للألم. ممكن كمان الطبيب يوصف لنا علاجات بتساعد في زيادة إخراج المواد الكيميائية دي من الكلى أو بتقلل من امتصاصها من الإمعاء. معظم الحصاوي الصغيرة بتستجيب للعلاج وممكن كمان تخرج مع مجرى البول. بالنسبة للحصاوي الكبيرة والمسبب للأعراض في الغالب بتستدعي لتدخل، وده بكون في شكل تفتيت الحصاوي بالموجات الصوتية أو إزالة الحصاوي الكبيرة بتم من خلال العمليات الجراحية أو إزالة الحصاوي عن طريق المناظير في حالة الحصاوي في الحالب أو في الكلى. وممكن كمان نعمل علاج للسبب الأدى لتكوين الحصاوي دي زي علاج الغدة الدرقية في حالات حصاوي الكالسيوم أو علاج الجاوت في حالات حصاوي حمض اليوريك. ممكن تصرف أدوية مدررة للبول للمساعدة في خروج الحصاوي دي. من الحاجات الجديدة اللي بتتعمل كمان هي تفتيت الحصاوي بالليزر أو الصدمات الكهربائية. بالنسبة لمضاعفات حصاوي الكلى أعزائي المستمعين، هي الألم الشديد نتيجة لتحرك الحصوة أو إعاقة مجرى البول والتعرض لالتهابات البول المتكررة، وقد يصل إلى حد الفشل الكلوي. الوقاية من حصاوي الكلى بتتم عن طريق شرب الماء الكثير وبالذات في الأجواء الحارة، وتناول كميات أقل من الأطعمة المحتوية على الأكزالات زي السبانخ والبنجر والشوكولاتة والطماطم، تقليل كمية الملح في الطعام، كمان تجنب أخذ المكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم دون الحاجة لها. ونصيحة مهمة إنه ما نكثر من تناول اللحوم والأطعمة المحتوية على البروتينات العالية لتجنب حصاوي اليوريك. ممكن نعتمد على البروتينات النباتية أو بروتينات الحليب. من المهم كمان تناول عصائر الحمضيات زي الليمون والبرتقال، وتقليل تناول الشاي والقهوة لأنها بتحتوي على الكافيين ممكن تؤدي للإصابة بحصاوي الكلى. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحة الكنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم عن مرض الفشل الكلوي. وأول حاجة محتاجين نعرفها شنو هي وظيفة الكلى. الكلى بتقوم بتصفية الدم، بتخلص من المواد الجسم اللي ما بيحتاج لها والمواد السامة، كمان بتتخلص من السوائل الزايدة عن طريق إخراجها في البول. وقد تكون في مشكلة في الكلى بتبدأ تتراكم السموم والسوائل داخل الجسم، والحاجة دي بتؤدي لمشاكل كثيرة. مع الوقت بتبدأ الكلى في فقدان وظيفتها تدريجياً، بيسمى عصور وظائف الكلى، والحاجة دي ممكن كمان تتطور تدريجياً عشان تبقى فشل كلوي تام. وبينقسم الفشل الكلوي لفشل كلوي حاد وفشل كلوي مزمن. بالنسبة للفشل الكلوي الحاد، بيحصل لما الكلى بتعجز عن أداء وظيفتها بصورة مفاجئة. ده بينتج عنه تراكم السوائل والمواد السامة داخل الجسم، وممكن ينتج عن الفشل الكلوي الحاد مضاعفات خطيرة جدا وقاتلة، لكن كمان في كثير من الأحيان ممكن علاجه قبل ما إنه يصل لمرحلة الفشل الكلوي المزمن. أسباب الكلوي الحاد أعزائي المستمعين هي أي مرض ممكن يقلل من كمية الدم الواصل للكلى، زي فشل عضلة القلب وأمراض صمامة القلب وضيق شرايين الكلى، في بعض الأحيان الجفاف الشديد بالذات عند الأطفال المصابين بالإسهال أو مرض الكوليرا. وفي أمراض داخل الكلى ممكن تسبب الفشل الكلوي الحاد، زي الالتهاب الشديد بالكلى أو أخذ جرعة زائدة من الأدوية اللي بتخرج بواسطة الكلى. كمان انسداد مجرى البول بالحصاوي أو تضخم البروستات ممكن يعرض للفشل الكلوي الحاد. أعراض الفشل الكلوي الحاد أعزائي المستمعين هي قلة إخراج البول، تراكم السوائل داخل الجسم، وده بيؤدي لتورم الساقين والأقدام والوجه، وضيق في التنفس بسبب تراكم السوائل داخل الرئة. كمان ممكن يحصل إرهاق أو غثيان أو استفراغ. بيحصل كمان عدم انتظام في ضربات القلب، ممكن تحصل غيبوبة في الحالات المستعصية. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي هي العمر المتقدم والأمراض المزمنة زي الضغط والسكري وفشل عضلة القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد وبعض أنواع السرطانات والعلاجات المستخدمة في علاجها. مضاعفات الفشل الكلوي الحاد، مضاعفات الفشل الكلوي الحاد هي تراكم السوائل بالذات في الرئة، وممكن تسبب ضيق في النفس وألام بالصدر. الفشل الكلوي الحاد كمان ممكن يسبب الفشل الكلوي المزمن في حالة حدوث تلف دائم بالكلى أو في حالة تأخير العلاج. كمان ممكن يسبب اضطرابات في ضربات القلب، وده نتيجة لزيادة البوتاسيوم في الدم، وده ممكن يؤدي للوفاة. أما بالنسبة لتشخيص الفشل الكلوي الحاد، فبيتم عن طريق فحوصات وظائف الكلى وكمية الأملاح بالجسم وحساب كمية البول المخرجة في 24 ساعة. ممكن كمان نعمل موجات صوتية أو أشعة مقطعية لرؤية الكلى. ممكن كمان نأخذ عينة من أنسجة الكلى. أما علاج الفشل الكلوي الحاد أعزائي المستمعين، بيكون بعلاج السبب الذي أدى للفشل الكلوي. ممكن يتم علاج المضاعفات الحاصلة زي تعويض السوائل مع إعطاء مضررات في نفس الوقت، معالجة ارتفاع البوتاسيوم، وهو أمر مهم جدا لتجنب حدوث اضطرابات ضربات القلب. في حالة تراكم السموم بصورة كبيرة، قد نضطر لعمل غسيل كلوي لفترة محددة حتى تتم استعادة وظائف الكلى. بالنسبة للوقاية من الفشل الكلوي الحاد، بيكون في شكل عدم الإكثار من تناول المسكنات والأدوية بدون وصفة طبية، وعدم إهمال علاج الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري، وتناول الغذاء الصحي المتوازن، تقليل الأملاح في الطعام، والإكثار من شرب السوائل. أما الفشل الكلوي المزمن فهو مرض بيحصل تدريجيا وبيتم فيه فقدان لوظائف الكلى تماما. وأسباب الفشل الكلوي المزمن ممكن تكون الأمراض المزمنة زي السكري والضغط والتهابات الكلى المتكررة والتهابات البول، وكمان مرض تكيسات الكلى. كمان انسداد مجرى البول زي الحصاوي وتضخم البروستات ممكن يؤدي للفشل الكلوي المزمن. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي المزمن هي إهمال علاج الأمراض المزمنة والتدخين وشرب الكحوليات وتناول المخدرات. كمان لقوا إنه عند الرجال قابلية أكبر للإصابة بالفشل الكلوي المزمن من النساء. أعراض الفشل الكلوي المزمن ممكن تكون ما في أي أعراض ويتم التشخيص بالصدفة أو عند حدوث المضاعفات، لكن من الأعراض الممكن تحصل هي فقدان الشهية، الغثيان والاستفراغ نتيجة لزيادة مادة اليورية، تغيير في كمية البول، ورم بالأرجل والوجه. ممكن كمان يحصل ضيق في التنفس نتيجة لتراكم السوائل في الرئة وارتفاع في ضغط الدم. أما التشخيص بيتم بفحوصات وظائف الكلى وفحوصات البول والموجات الصوتية والأشعة المقطعية أو عن طريق أخذ عينة من الكلى. بالنسبة لعلاج الفشل الكلوي، يكون عن طريق الغسيل الكلوي الدائم زي الغسيل البروتوني اللي هو بيتم فيه تركيب قسطرة عن طريق السرة، وغسيل الكلى عن طريق الغشاء البروتوني المحيط بعض البطن، وده بيستخدم في الحالات المبكرة من الفشل الكلوي. أما الغسيل الدموي، ده بيتم فيه تركيب القسطرة في الذراع أو في الرقبة، ده بكون في المراحل الأخيرة وفي انتظار زراعة الكلى. الخيار الثاني لعلاج الفشل الكلوي المزمن هو زراعة الكلى، وهو العلاج الأمثل بالنسبة للفشل الكلوي المزمن. وقبل الزراعة بيتم عمل فحوصات للتجانس بين المريض والمتبرع، ويجب أن يكون المتبرع هو شقيق للمريض أو قريب من الدرجة الأولى لتجنب رفض العضو المزروع.
بعد العملية لابد من المتابعة واخذ علاجات بتقلل من المناعة عشان تقليل احتمال رفض العضو. مضاعفات الفشل الكلوي تتمثل في تراكم السوائل في الجسم زي تورم الجسم وضيق التنفس، وممكن يعمل ارتفاع في ضغط الدم. كمان من المضاعفات الممكن تحصل عن الفشل الكلوي المزمن هي الأنيميا وهشاشة العظام نتيجة لفقدان فيتامين دي. كمان بتحصل صعوبة في التركيز نتيجة لزيادة اليوريا، وتحصل أمراض القلب والأوعية الدموية. بالنسبة للوقاية من الفشل الكلوي المزمن بيكون عن طريق تناول غذاء متوازن ومنخفض الأملاح، وعن طريق علاج الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري والفحوصات الدورية والالتزام بالوصفات الطبية وتجنب أخذ العلاجات عشوائيا. من المهم كمان تجنب التدخين والكحول والمخدرات، وأهم حاجة هي شرب السوائل بصورة معتدلة. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة، أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة جديدة من برنامجكم صحة الكنز معايا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية سمات الغفران يعني شنو؟

إخوان السودان الحلوين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدر يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن المرارة نتيجة عدم الغفران، وفي الحلقة دي هنتكلم عن سمات الغفران. خلونا نطلع فاصل وبعد ذاك نجو ونواصله.

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع حلقتنا الليلة هو سمات الغفران. الغفران حل شخصي بيحرر الزول الغلطه في حقه، أو بطريقة تانية الغفران صفقة شخصية بيطلق صراحة المساء إليه من قبضة الإساءة. ودي السمات الكتاب المقدس بيركز أو بيذكروا عن الغفران، إنه أغفر لأن الله غفر لك. ومن الأمثلة في الكتاب المقدس بنقرو أو بنشوفه غفران يوسف لأخوانه، رغم باعه كعبد لكن بالطريقة ده أخذ حريته الحقيقية لما سمى ولده منسى بمعنى الذي ينسي. الغفران هو عمل الإيمان، لما أغفر الآخرين ده بيوري ثقتي في عدالة الله مع عدالتي أنا، لما أغفر ده بيوري أنا اتنازلت عن مطلبي بتسوية الحساب لأني خليت كل شيء، أو أنا عفيت الزول وخليت ربنا يتعامل معه، لأنه ربنا هو وازن الأمور وهو العادل والراحم. وزي ما الكتاب بيقول في كلوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان الأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. باي خلينا نطلع فاصل نسمع ترنيمة مع بعض ونجي نواصل. ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما بنتكلم عن سمات الغفران والآية اللي قريناها في كلوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان الأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح كذا أنتم أيضا. أخي المؤمن أغفر، لأنه نوال الغفران في المستقبل بيتوقف على الغفران اللي بتقدمه الليلة. ما مطلوب عشان نغفر الآخرين بس، لكن لما نسامح الناس ده بمعنى إنه بنتعلم كلمة الرب وبنطيعه وبنطبق على حياتنا، وبنقدر نتعلم إنه نوال الغفران إن المستقبل بيعتمد على موقفنا من الغفران الآخرين. ده في متى 6:14-15 بيقول، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم أيضا السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أيضا زلاتكم. خلونا هنا نطلع ترنيمة مع بعض وبعد دقيقة هنا نجي نواصل.

رجعنا تاني أهبائي، وزي ما هنا قلنا وبنتكلم عن المرارة ونتيجة عدم الغفران، فإذا بنقدر نتعلم من نوال الغفران في المستقبل يعتمد على موقفنا من الغفران للآخرين. والآية دي بتذكرنا بالمثل اللي قدمه ربنا يسوع، الرجل اللي توسل وطلب الرحمة وشالها وهو مديون بالكثير، وهو كان مديون كثير، لكن لما رجع وطلع الشارع ولقى شخص آخر مديون له بحاجة بسيط بس رفض يسامه. وفي المثل بنشوف السيد طرح الرجل ده في السجن عشان يتعذب لغاية ما يدفع الدين الكبير، ورب يسوع يوصلنا للنتيجة ده. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته، ده في متى 18:35. أغفر حبيبي لأن الغفران بيدي شفاء وبيقوي العلاقة، وتعليم المسيح بيقدمه لنا كمبدأ. علينا نغفر للناس اللي بيسيئوا إلينا، لأنه ما في حاجة تاني غير الغفران يقدر يوقف عمل الدائرة أو اللوم والألم والرغبة من الانتقام والعنف. المعنى الحرف للغفران في العهد الجديد هو إن تتحرر أو تحرر نفسك، وبمعنى آخر تفك نفسك. الغفران بيقدر يخلي المخطي يحس بالذنب، وكمان يقدر يحرر الآخرين من الحمل الثقيل أشايلينه. الغفران عنصر أساسي في انتصار الخادم المحارب، وغلبته بتوقف على الغفران للآخرين، إنه طريق الصليب نحو أن تكون، أو أنت بتحب أنك تكون رجل عظيم وبتخدم بفعالية، تحتاج أنك تقدم غفران. وده النصر الحقيقة، وده النصر اللي بيسحر لأبطال الإيمان أو الخدام. ربنا يدينا نعمة إن نقدر ندي الآخرين بدون مقابل، يعني حتى اللي بيغلطوا في حقنا، إن نقدر بغفران الله والسمات والغيم الإلهية إنه يقدر يعمل فينا. خلونا نكون في صلاة مع بعض أحبائي. يا رب إحنا بنجي قدامك وبنطلب ثمارك الروح إنه يكون عامل فينا، إنه كيف نكون مسامحين. بنقدم مسامحة لأن قد سامحتنا، بنسامح الآخرين لأننا نعكس إنه نحن أولادك، أنت اللي بتعمل فينا ومن خلالنا. بارك حياتنا يا رب، وخلينا دائما هنا نقدم الصورة الطيبة للآخرين، وليتمجد اسمك دائما ولك كل المجد. أحبائي اترككم في رعاية الله، وفي لقاءات قادمة بإذن الرب نتقابل.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

راديو سمر دلين راديو ايبا يي داين اوري اباي اسان كيكين سور كايتتي نستارين كيكيل مكاو بونديغي نسكنيغي ارا جينكا نسكاين دونغان كاغو كي تولين نكيكيل مان سيمين الداينغي يي نديلي سا دي سواتولي

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر.

بكل الود والترحاب برحب بكل المستمعين بكل الأحباب في كل مكان، وبقول لكم أمسية سعيدة عليكم، أمسية مباركة، يا رب أمسية تكون فيها يعني إنجازات ونجاحات وأخبار جميلة ومفرحة بعد يوم طويل شاق ومتعب. يا رب كلكم تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، الناس القاعدة في البيت، وكمان لأحبابنا الصغار أطفالنا الجميلين أهلا بكم. إذا أنتوا بتسمعونا يعني حابة كمان أعرف إذا في البيت في يعني طفل صغير بيسمعنا وبيستمتع بالترانيم، بقول له أهلا ومرحب بكم. وكمان حباب الناس اللي فاتح الراديو هسه حاليا، إذا كان في طريقهم وهم راجعين من أشغالهم المختلفة، أو حتى الناس البادين دوام تاني وبيسمعونا، بقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء مبارك باسم الرب يسوع. إذا مستمعينا الأعزاء، باقة جميلة من الترانيم الروحية أعددناها لكم في اليوم ده، ونتمنى إنها فعلا يعني تكون سبب بركة ومعونة وسندة في الأمسية دي. تعالوا مع بعض الليلة دعوة من القلب إننا نجتمع كده بروح واحدة بكل خشوع وبكل محبة وإحنا داخلين لمحضر ربنا. أكيد بكل واحد فيكم عنده يعني ترنيمة معينة حابي يسمع، إذا عندك ترنيمة معينة حابي تسمعها راسلني وكمان قول لي. ويعني ما أنسى أرحب بالناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحبابكم وإنتوا بتتابعونا، وأمسية سعيدة وجميلة عليكم. معكم أنا إيناس إسماعيل، أكيد حكون معكم في رحلة مدتها 60 دقيقة نبحر فيها في موضوع مختلف وكمان أخبار مختلفة وأيضا ترانيمنا اللي احنا تعودنا إننا نسمعها. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم ماركو حسين على الترنيمة دي، يعني كلمات جميلة ورائعة. غالي انت يسوع الغالي، يسوع ملك حياتي، يسوع ملك كياني. يا سلام يا ماركو، بجد دايما الكتابات بتتحفنا ودايما الألحان قاعد تزبينا وبتخلينا فعلا ندخل في محضر الله، ودي ترنيمة موفقة فعلا احنا نبدأ بيها رحلتنا الليلة. ولسه عندنا ترانيم جميلة ورائعة جدا جدا اخترنا لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، ودعوة لك أنك تكون قاعد معانا لحد نهاية رحلتنا. إذن تعالوا كمان نستمع للترنيمة الثانية، وأكيد حنرجع نواصل برنامجنا، ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين، ودي دعوة للجميع.

كلمات جميلة ورائعة جدا جدا يعني قدمها المرنم عبد الله كوش بألحان بجد سودانية أصيلة، ويعني واحدة من الأبيات المكتوبة بيقول: أمسك طريق الله العديل سكة بتوديك السماء، تتهنى بكنز النعيم ربك كريم بيحبنا. أكيد لو مسكنا طريق الله العديل النهاية حتكون إحنا أكيد يعني حنتوج بكنز النعيم، حنكون قاعدين معاه في السماويات إلى أبد الدهور. ويعني بوصينا في المسا ده بيقول: أمسك كلامك في المسيح بالحيل ينجيك ويفديك، وانسى للهم الزمان مولاك مستني يلاقيك. أكيد في أمسيتنا دي بنجي كلنا بكل ثقة، لأن وعوده دائما إحنا عارفين أمينة، بنجي وعارفين إنه هو مستني يلاقينا، بس لو تحركنا بسرعة وجرينا أكيد حنلقى يدينه مفتوحة لينا. إذن أمسيات جميلة ومباركة لكل زول انضم لنا في اللحظة دي، لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا. إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد أنا حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقات اليوم. إذا مستمعينا، موضوعنا الماشين نتكلم فيه الليلة عن رسالة أمل. الحياة ما بتمشي على وتيرة واحدة، يوم بتضحك في وشك ويوم كمان بتقفل لك يعني وشها وبتكشر لك أو بتظهر لك أنيابة، ويوم يعني بتختبر صبرك، ومرات بتلقى يعني كده نفسك في قمة الفرح، ومرات بتحس إنه في الطريق يعني قدامك يعني مليان صعوبات وتحديات. في اللحظة دي أكتر حاجة بنكون محتاجين لها ما هي القوة الجسدية عضلات وكده ولا الإمكانيات الكبيرة، وإنما بنكون محتاجين لكلمات ترفع من معنوياتنا ونور صغير يذكرنا إنه الأمل لسه موجود. الأمل أعزائي المستمعين والحاجة اللي بتخلينا نواصل حتى لو كانت الظروف صعبة، هو اللي بيدينا دافع نقوم بعد كل وقعة ونصدق إنه بكرة ممكن يكون أجمل. أكيد حيكون أجمل من اليوم اللي كان عشناه وقبله. رسالتنا الليلة ما عن الأمل الألم، لكن عن الأمل، الأمل اللي بيزرع في القلوب الطمأنينة واللي بيخلينا نؤمن إنه مع كل ضيق أكيد حيكون في راحة وفي فرج. أكيد دي حاجة بتخلينا إحنا فعلا عايشين بالأمل ده. إذن مستمعينا، زي ما أنا وريتكم إن الليلة إحنا ماشيين نتكلم فيه موضوع جميل، يمكن معظمنا فقد الأمل، فقد الشغف في الحياة، فقد الرغبة في حاجات كثيرة، يمكن ما عنده طموحات، ما عنده أحلام، يقول لك يا أخي أنا عايش يومي بس وخلاص، تحدد ما ربنا إيش الأمانته. لا، إحنا الليلة عايزين نجدد الأمل الجوا، الأمل الجوانا. وأكيد يعني نقاط كثيرة حنسردها حتساعدنا في إننا حتى لو فقدنا الأمل كيف نقدر نرجعه. وبرضو يعني حنتكلم عن كأس العالم وكيف كانت الخسارة والمكسب لصالح فرق يمكن كان ما متوقعنا، لكن كمان الاحتفالات كانت كبيرة جدا جدا بالفوز العظيم. حنتكلم مستمعينا في الموضوع ده، لكن خليكم موجودين معنا. برضو حنطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة الحياة أحلى بك يا ربي، أكيد مع المرنم شيخ الترنيمة السودانية الشيخ إزوان. تعالوا مع بعض نستمع اليوم.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

يا شيخ زبون بجد كل مرة بنشكرك فيها بنحس إنه يعني ما قدرنا نوفيك حقك، لكن ربنا يباركك ويوسع تخومك. لحن جميل ورائع وكلمات كمان أروع. بقول في المسيح أنا يعني لي قيمة، ربنا اختارني عنده لي خطة، الأحياء الحياة أحلى بك يا ربي. في المسيح أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة. في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا اختارني عنده لي مسحة، أكيد لأنه الكلمة هي اللي بتدي الحياة، وحياتنا بتكون أحلى دائما لما نكون مع المسيح وفي المسيح. إذا مستمعينا أكيد لسه ترانيمنا متواصلة وأكيد حنسمعها، وإذا عندك أي ترنيمة أو عندك أي مشاركة عايز تشاركني بها في الأمسية دي راسلني على رقم الواتساب اللي دائما أنا بقوله لك، ممكن تكتبه عندك 00357976563 5 6 3 5 9. وحباب الناس مرة تانية اللي بتتابعنا على الساتلايت، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رسالة أمل، لكن برضو خلونا نشوف شنو يعني ليه الإنسان بيفقد الأمل. الإنسان بطبيعته عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق عنده قدرة كبيرة على التحمل، لكن مرات الظروف بتتراكم عليه لدرجة تخليه يحس إنه يعني ما قادر يكمل. فقدان الأمل غالبا ما بيجي من موقف واحد، لكن من مجموعة تجارب صعبة بتخلي الإنسان يبدأ يشك في قدرته وفي إمكانيته إنه الأمور يعني ممكن تتحسن لقدام. أحيانا الإنسان بيفقد الأمل بسبب يعني كثرة المحاولات بدون نتيجة واضحة. ممكن زول يسعى لتحقيق حلم معين، يجتهد يقدم يعني كل اللي بيقدر عليه، لكن ما بيشوف إنه يعني في أي تغيير. مع مرور الزمن بيبدأ يسأل نفسه، هل أنا ماشي في الطريقة الصح؟ هل في فايدة من كل التعب ده؟ وأكيد يعني بجد لحظة بتاعت سرحة كده بعيدة يقعد يقلب في الأمور ويحسبها، وهنا بيبدأ الإحباط يدخل للقلب، ما بس لأنه الزول ضعيف، لكن لأنه طول الانتظار كان مرهق بالنسبة له. وبرضو من الأسباب اللي بتخلينا نفقد الأمل مرات الوقوف عند لحظات يعني كانت بتاعت فشل مرات بحياتنا. مرات الإنسان يعني بتكون عنده تجربة ما نجحت أو قرار أخطأ فيه، فيخلي التجربة دي تكون حكم على مستقبله كله، يقول أنا فشلت مرة معناه ما حنجح المرة الجاية، وينسى إنه الفشل ما هو النهاية لكن ممكن يكون درس في الطريق. المشكلة ما في إننا نقع، لكن المشكلة في إنه الإنسان يصدق إنه ما ممكن يقوم مرة تانية. ومن الأسباب المهمة برضو الخوف من المستقبل. مرات الإنسان ما بيفقد الأمل بسبب الحاضر اللي إحنا عايشين فيه، لكن بسبب التفكير الزايد في الحاجات الممكن تحصل بكرة، يبدأ يتخيل الأسوأ دايما ويعيش يعني الألم قبل ما يحصل، فينسى إنه المستقبل بيد الله، وإنه الإنسان ممكن يعني تحصل له مفاجآت جميلة وكبيرة جدا جدا ما كانت في الحسبان. واحدة من الحاجات برضو بتفقدنا يعني الأمل إنه يعني الخزلان. الخزلان يعني ممكن يخلي الإنسان يفقد الأمل لما يتوقع الدعم مثلا من زول ممكن يكون قريب منه وما يلقاه، أو يمر بظرف صعب ويحس إنه يعني ما في زول فهمه، ممكن يشعر إنه شايل يعني الحمل براه. وفي اللحظة دي الإنسان محتاج يتذكر إنه قيمته ما مرتبطة برأي الناس، وإنما ويعني بقيمته هو أو بمحبته هو لنفسه أولا، وإنه كيف ربنا هو بيقيمه أو قيمته كبيرة في نظر ربنا. أكيد مستمعينا الأعزاء حاجات كثيرة جدا جدا ممكن تخلينا إحنا كمان نفقد الأمل بتاعنا. إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل، وأكيد مستني مشاركاتكم برضو، وروني على حسب التجارب اللي أنتوا مريتوا بها كيف فقدت أمل في يعني يوم أو في لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات وقدرت تستعيد الأمل ده. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع في ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حباب طلتكم مستمعينا الأعزاء وحباب الناس اللي جات وانضمت لنا في اللحظة دي، بقول لكم أجمل مساء عليكم وبجدد التحية والترحاب بكم. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني رسالة أمل، شفنا كيف إنه شنو هو أول حاجة الأمل وكيف إنه الإنسان بيفقد الأمل. شفنا عوامل كثيرة بتخلينا نحن نفقد الأمل، مثلا الخوف أو مرات تجارب متراكمة أو كمان إحنا تكرار المحاولات، وفي نفس الوقت بنحس إننا فشلنا وما في أي فائدة، لكن أكيد في أمل وأكيد الجاي ممكن يكون أحلى وأجمل زي ما حصل بالضبط في كأس العالم. وده كان حديث الموسم، يعني البطولة يعني اللي كانت في 2026 كانت بطولة مختلفة جدا جدا، يعني في كل حاجة، سواء في عدد المنتخبات أو في الدول المستضيفة أو في حجم المنافسة ذاتها. كأس العالم 2026 يعني كان أول نسخة في التاريخ بتشارك فيها 48 منتخب بدل 32، ويتلعب في ثلاثة دول لأول مرة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. البطولة انطلقت يعني وسط احتفالات ضخمة جدا جدا، واتفتحت الملاعب يعني لاستقبال ملايين المشجعين، يعني الملايين ديل جو من كل أنحاء العالم، وكانت الأجواء مليانة حماس وفرحة وثقافات مختلفة اتجمعت تحت شعار واحد، حب كرة القدم. من أول يوم يعني شفنا مباراة قوية وفيها مفاجآت كثيرة، في منتخبات كبيرة الناس كانت متوقعة تمشي بعيد، لكن ودعت البطولة بدري، وفي المقابل كمان ظهرت منتخبات ما كان عليها ضوء كبير وقدمت مستويات ممتازة جدا جدا، وأثبتت أنه في الكورة ما في حاجة اسمها مستحيل. أكيد النسخة بتاعت 2026 دي كانت مليانة منافسة وإثارة من يعني دور المجموعات والحد الأدوار الإقصائية، ومع تقدم البطولة بدأت المنافسة تضيق، وكل مباراة بقت بتحدد مصير منتخب كامل. شفنا دموع الخسارة وفرحة الفوز، وشفنا لاعبين قدموا كل ما عندهم عشان شنو؟ يرفعوا راية بلادهم. وفي النهاية وصلت أسبانيا والأرجنتين للمباراة النهائية في مواجهة، يعني مواجهة كانت منتظرة من كل يعني عشاق كرة القدم حول العالم. المباراة النهائية كانت قوية جدا جدا، وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل بدون أهداف، واستمرت الإثارة لحد الزمن الإضافي، وهناك قدر الأسباني يعني الحائز على الركلة النهائية فيران يسجل هدف الفوز في الدقيقة 106، ويقود منتخبه للانتصار بهدف دون مقابل. وكده بنشوف توجت أسبانيا بطلة لكأس العالم 2026، يعني للمرة الثانية في تاريخها. وكمان يعني اكتفت الأرجنتين بالمركز الثاني بعد مشوار كبير جدا جدا، أما المركز الثالث فكان من نصيب إنجلترا بعد فوزها أكيد على فرنسا. ويعني على المستوى الجوائز الفردية، يعني أكيد كان في جوائز كثيرة جدا جدا لأفضل لاعبين وكمان الناس اللي كانت متميزة، ومن هنا بيكون يعني أزل الستار على نسخة ممكن نقول عليها استثنائية من كأس العالم. نسخة يعني حصلت في وقت كان فيه حروب بين دول عظمى طبعا، وفي نفس الوقت كانت أمريكا هي المستضيفة للبطولة دي. أكيد يعني النسخة دي أثبتت إنه كرة القدم ما مجرد لعبة، لكن لغة بتجمع الشعوب، وكمان بتصنع لحظات بتاعت فرح ودموع وذكريات يعني بتفضل محفورة في قلوب الجماهير سنين طويلة جدا جدا. بعد الفاصل حاجة أربط لكم موضوع يعني رسالة أمل مع موضوع كرة القدم وكأس العالم، وكيف كانت منتخبات كثيرة جدا ممكن تكون فقدت الأمل لكن رجعت، وكانوا مشجعين داعمين جدا جدا. إذن تعالوا مستمعينا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

مرحب بكم مستمعينا مرة تانية، وأكيد موضوعنا الليلة جميل وشيق جدا جدا، وكمان خاصة لما الموضوع يتعلق بموضوع رياضي، خاصة لما يكون عن كأس العالم بيكون له طابع تاني. إذن عايز أشوف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فقدت بعض الفرق يعني الأمل في الفوز، يعني واحدة من الحاجات دي التوقعات. أحيانا يعني التوقعات بتكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون دافع قوي يخلي الفريق يعني يقدم أفضل ما عنده، وممكن كمان في نفس الوقت يعني يتحول لضغط كبير يخلي اللاعبين يفقدوا الثقة ويفقدوا كمان الأمل. في كأس العالم بعض الفرق يعني بتدخل البطولة وهي محاطة بتوقعات عالية جدا جدا. الجماهير ممكن يعني تتوقع منها الفوز، والإعلام يرشحها للوصول للنهائي، والناس بتتكلم عنها كأنها يعني ضمن اللقب يعني قبل بداية المباريات. لكن كرة القدم ما يعني بتتلعب بالتوقعات، بتتلعب داخل الملعب بالتركيز والروح والعمل الجماعي. لما تكون التوقعات عزيزي المستمع أكبر من قدرة الفريق على التعامل معها، ممكن يتحول الحلم إلى عبء كبير جدا جدا. اللاعب بدل ما يدخل المباراة وهو مستمتع ومركز يبدأ يفكر يعني أنا هسه لو خسرت الممكن يحصل شنو، الناس حيقولوا شنو، جمهورنا حيعمل شنو، هل تاني حنكون عندنا محبة في قلوب جمهورنا وناسنا؟ وهنا بيبدأ الخوف يأثر على الأداء. الضغط النفسي ممكن يخلي اللاعب يضيع فرصة ممكن تكون سهلة جدا جدا، هداك الهدف قدامه لكن ممكن يضيعه، أو يعني الفريق يعني الكامل يظهر بصورة مختلفة عن مستواه الحقيقي، ونبدأ نقول الفريق الليلة ده ماله ما لعب كويس وما عارف شنو، وإحنا ما عارفين بقدر شنو، ممكن إحنا ذاتنا نكون بنضع ضغط كبير عليهم جدا جدا. لكن الدرس هنا بيتجاوز كرة القدم. في حياتنا أحيانا بنخد نفوسنا يعني أو الناس الثانية بنخد لهم توقعات ممكن تكون كبيرة جدا جدا، لكن يعني لما ما يوصلوا لها أكيد كلنا بنحس إنه كأننا نحن فشلنا أو فقدنا الأمل. ننسى إنه الطريق للنجاح ممكن يكون فيه مراحل كبيرة، وإنه التأخر في الوصول للنجاح ده ما معناه إننا ما حنصل لهم. كأس العالم بيعلمنا يعني إنه التوقعات، عفوا عزيزي المستمع، يعني بيعلمنا إنه التوقعات ما يعني ما بتصنع الأبطال وبس، لكن العقلية والإصرار والقدرة على التعامل مع الظروف اللي ممكن تكون محيطة بكل الفريق. الفريق اللي بيخسر مباراة يعني ما معناه إنه خلاص كده انتهى، والإنسان برضو الممكن ما يحقق هدفه في الوقت اللي هو عايزه ما معناته إنه خلاص يعني هو ضاع وانتهى، أو حلمه ضاع وانتهى، أو خلاص يفقد الأمل في كل شيء. لا، الأمل الحقيقي بيكون مرتبط دائما يعني الثقة، ما بيكون مرتبط بالنتائج وبيكون مرتبط بالتوقعات، لكن بيكون كمان عزيزي المستمع مرتبط بحاجة مهمة جدا جدا، بالإيمان بإننا قادرين على المحاولة مرة تانية اثنين وثلاثة، وإنه كل يعني ما يتعسر الدرب أو يكون في صعوبات بتلاقينا بنلقى إنه بتكون في بداية جديدة ممكن تخلينا نرجع أقوى كمان من الأول. وده ممكن نكون شفناه في بعض الفرق اللي حسينا إنهم خلاص انتهوا، لكن حسينا إنه دبت فيهم الحياة من أول وجديد. تعالوا نطلع فاصل برضه نستمع للمرنم أيوب الفياض في ترنيمة رائعة وجميلة وكمان معزية.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

ثاني حاجة كمان نرجع الأمل لما نرجع يعني الثقة في نفوسنا. مرات التجارب الصعبة بتخلينا ننسى قدرتنا ونركز بس على أخطائنا، لكن لازم يعني نتذكر إنه الإنسان ما بيتحدد بس باللحظات بتاعت الفشل أو اللحظات اللي هو فشل فيها، لكن كمان بالمحاولات اللي بيعملها وبقدرة إنه يعني بيقدر يقوم ويواصل. كمان في حاجة إنه نحيط نفوسنا بالناس يعني اللي بيدونا طاقة إيجابية، وآخر حاجة كمان نتعلم من الماضي. ويمكن في نقطة أنا نسيتها وأهمها إنه نقوي علاقتنا بربنا. لما الإنسان يحس إنه في قوة أكبر منه تدبر أموره وإنه رحمته ويعني واسعة لكل زول، وهي أكبر من أي مشكلة ممكن تلاقي الإنسان في حياته، القلب هنا بيبدأ يطمن. الإيمان بأنه يعني أكيد بعد كل حاجة صعبة أكيد ربنا لا يحصر عليه أمر، بيجي وقت فيه حكمة، بيدي فيه الإنسان قوة، بيدي فيه الإنسان الصبر، وكمان بيديه دافع للاستمرار. إذن أعزائي المستمعين أكيد دي يعني نقاط مهمة جدا جدا إحنا محتاجين نمشي عليها خاصة في الأمسية دي. آخر ترنيمة نسمع عليها مع المرنم فيلمون حسن، القس فيلمون حسن، نطلع ونرجع نواصل.

إذن مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة، ولكن عايزة أقول لكم يعني أكيد الأمل يعني مش حاجة مهمة جدا في حياتنا، وخلونا نتذكر إنه من غير الأمل أكيد ما حنحس بالحياة، فعايزين نكون بنستمر نصبر ونؤمن، لأنه بعد كل يعني ليلة زي ما قلنا بيظهر صباح جديد، وأكيد يعني تجربة وفرصة جديدة ممكن تخلينا نتعلم إن نكون نتقرب لربنا، لأنه دائما بنلقى فيه الرجاء. وصلنا بكم معكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
3: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
3: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
3: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
5: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبه، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

وانت في الدرب ساعة همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت ايديك عشان تسندني وفي شدة الهموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني وانت بس ربي الفريد اعظم رفيق انا كيف اكون من غيرك انت كيف اكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يصهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله،
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن

تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا وليسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده، وبذلك ولد شعب.

0: كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له:
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم، لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان راحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء، واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم

0: إجابات راجع عليكم. والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع، اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب اتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي اتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب اتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية اللي غنى الدولاب اتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة إني أنا برضو معايا الأخت إيفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. أول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش أدق التفاصيل ونشوف تحت المجهر نخط الأمراض المزمنة، نشوف فيها شنو، الأمراض المزمنة بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفة أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادق زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو أخذنا السكر كمرض مزمن هو عنده أنواع، في سكر النوع الأول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني من ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الإنسولين بيقف تماما، ما بيشتغل ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه إنسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الإنسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساسا ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماما، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة، فالعلاج هيبقى إننا ما ناخد ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس في الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه، يعني
1: الفواكه أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس. احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور، يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفه، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة، كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر. ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة،
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟
0: عشان ردة،
1: عشان فيه وردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا هاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه انك انت تاكل وجبات صغيره على فترات متباعده او على فترات قريبه، فانت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيره صغيره. وبعدين يعني في فئات عمريه بتحتاج انها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقه. يعني انت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقه بتاعك. يعني انت لو ما اكلت عيش او ما اكلت قراصه او لو ما اكلت رز لو ما شربت حته سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. انا عارفه الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما حتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعه ممكن اقول يا اخي ما تشرب سكر، هيشرب وهياخذ سكر بيحرقه لانه هو زول شغال. كويس. على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل، ما تشرب سكر، تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتاع يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه.
0: أكيد.
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا. يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي ان شاء الله لاحقا حنتكلم فيها. لكن خليني ارجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد انه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويله، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها اثار تانيه كثيره جانبيه، وانه الادويه الكثيره اللي انا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليله، وعبارات كثيره جدا بنسمعها. حتى يعني انا ذاتي مرات بكون شاكه انه كلاي بتوجعني عشان انا يعني بستخدم مثلا الانسولين المخلوط ده. فيعني رايك شنو في الحته دي، انه فعلا الادويه دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: اول حاجه العلاجات تحت السكر دي ما عندها اي اعراض جانبيه، ولو انت حسيت باعراض جانبيه فدي للاسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر اربع اعضاء مهمه في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني ليكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها. تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي. كويس. أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت، وقع فجأة أغمى عليه، فقد الوعي، أنت ما دورك أنك أنت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لأنه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما أكل كويس والعلاج حرق للسكر البسيطة في جسمه، وممكن يكون ما أخذ العلاج لكن أخذ أكل سكر كتير، فالسكر بيجي مرتفع بيجي سكر عالي. تمام؟ فأنت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والإغماء دي شنو. كويس؟ هو وقع، بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده، ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس؟ أو لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوالي هيفوقه.
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام؟ لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي، الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط، يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع، معنيش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة موية بيفوق. يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. كويس؟ لو سكر عالي يعني أنت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجي ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد. يعني أنا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ أزيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في، يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الانسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد انت ما تزيد الانسولين. كويس؟ ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. انت تقدر تعمله في البيت، انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية آخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الإنسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف إنه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن إحنا ما نغير الجرعات برانا، معلش، ده الأفضل، ده الأحسن. خلاص
0: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت لك
1: السكر ده كتاب.
0: السكر كتاب. لكن خلينا نمشي لحاجه ثانيه. واحده من الحاجات اللي في السودان يعني شائعه جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصوره عامه، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شويه، لكن في اطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في امراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكله في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجه براه. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي، يعني معظمه في الناس الكبار وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي يعني. الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم يعني؟ ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو مقسوم كده لما نجلس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80 أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100 حاسة لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول له ضغط، لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت كويس، طلعوه من الشغل في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة. يعني الظروف مثلا تحت السودان دي يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده. دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد ادعى بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة، يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، كيف يجب على تلميذ يسوع أن يعيش؟ سؤال مهم جدا، ولكن الإجابة أهم.

حبنا ما تنسيتنا من لمد نحلفنا قل اخترع جنيده وقل الدنيا لنفع وحقونا لترف شقل جنشكي وكل قدراتنا اجن نتنفع كما كم سليهما ووقتنا اجن نتنفع مكرونا سب امر كوقت اللي نتنفع ادمي هتو عوتك الاجابيتو كما كم سليهو بعل مسمس وعوتك الاجابيتو مسمس الحزه وبرضو تاجيل لوده فانقح وديه للبل اللي ما الى تعوت ويقبي يقدر رامه للبل يقدر لكن يقدر لبيلا وكم قبي اند امنا لتتحرك كل قبي يقلو لك إنعتا ولا يتقدر ولا قفو الديا ولا يتقبي ومن ودايا قدمي قني بالألبنا قني جرب وقني شكي وأمرت قني حزي وعوتا قني حزي بكل لبنا بنا كب كل لبو عوتا للحزي وأقبويا بلا قيس ومن أكي فكر لنتنجي عوتا ركب كعوتا اللي يركب منتو وهتو قبي عوتا كل أقبي لقيسو ومسمس للحزي وبمسمس حمامكو وأبركو ونوش هليكو حموم هليكو وقت ألبيه لك عدمي من ودايا لك بدتا للبل إلى تعوات قبي قلتك بات قدر اقدر لبيلا ولا الأمن كله قدر لي يقدر لي يقدر لبيلا هني حتى يقدر كيقدر يقني بلبنا كقبي قلتك بات بوبي للبل قبي كود عدمي رب بزح قدرتها بيو إلا قدرته بتنفع من قبي بزح ودي كبزحام الدام بقدرتهم لا تنفعوا بزح ودو وعوت التبزحوا بقدرتهم لي يتنفعوا وبلمد لقيسو وبقدام ودايل ودو وقدمي من ودايل لبلو اللوم ديما التدهور نبرو والتوقع لبزحو لقبي للبلو ومن المود والعل للحزو وبكل البوم عوت للحزو لتعوته بسرب لقيسو وقدمي من ودايل لبلو اللوم عوتي يركبو كعوتي قن نركب من المود اقن حلف وبلمد قليني يجيس كما كم سليهو من اكي لمد قن نتنجي اكي لمد ولف سبت قبي قلنا اتو قن نسبت انجرب كمن إلا قن حلف وقبي قن نطرق وقبي قن نيدي قدما لقدام ليك هدايا لتمثل دول هي عوتي مبزح كعوتي بقميش تتركب بشغل تتركب او هول لرأي والهدف قل هلقنا وحري قفق النيديو ستات قلت هلقنا وامرات قلت هلقنا ووسائل لبان شاقي قلت هلقنا بنا كواد قدام بزح قدرت لبو ربي قدرت عقلية لهبيو ويديو اقر وقروب لهبيو كما كم سليهو عقل لهبيو إلا عقل بتنفع من قبي بزح قلي ده قدر كل مخترعات لو دو ودي بطب ودي بتعليم ودي بتقنية كل العلق يسو اللهم ميتهم بقدرتهم قلتنا فعلا جربوا وستات لو دو وهدف ورأي لهبهمتهم هدف ورأي لهبهم بلع وسيته وسكابه في الزع ليتقبه كتل المودهم ديبوا الأنقرقرو وحتى يقيسو سبت اللي رب لها بيناتك قدرت بقنا تنفع وبكل ابنة عوتة جنحزي عوتة ونجح بتمني لتركب بشغلت لمزي كل شغل الأول ميتو يقن إيمان بحدفنا بنا كما كم سليهو من فرحت قنت نجبنا وسقط قلت هلا قلنا بنا كفرحت قلنا حنفس وسقط قلنا ندق دو سقطها قول اللي قلنا بنفسنا كم نتعواتنا أمن وكم قبين أمن وقبي إي قبي بيننا من قبي واتفرهت وفرهت نبرنا من قبي حتى ينتعوات كم الفرهت قلت نجي وسقط قلت اللي قلنا كفرهت قدام شلل إذا يقلبو أقر لقلبو ولا تعاقل بسبب فرهت كما كم سليهو بلمد وبولف ولف ندمبل ولف ناي أولف لا نايتم باك وسجائر وبون اندي قبي برد اللي تولف بعدها اللي بلمد قدام لوديا لي تحت مودي كمن قدام وديا وقدام لي وديا منا بقن حساب على ابنا وبلمد لي تقن يجيس على ابنا لمد بهلت ميتو لمد لنلمدو وبزحو قتل موديو ولا نتقابل التوتو كلين حسب بقن المدين قدر سبت اللي من أكي لمد قنت نجبنا أكي لمد بهلت بعدات قلنا تقيد وقلنا تعاقل
ولك بناتك قدرت قلت تسجل وتتأرز ألا با كود آدمي من بلل حيسو بدل سجر ولا تأرز إن ده شك من بلل سنيتو ولا بوتا كل من الهيب سنيتو إيه قبقت من جبي قدرت إن دبقتو إلا قدرت إلا إن ديلت نعفع با تحلفكم سل سيفة مدر لتدفنو إن ده سجر ولا الدمدم وينعفع كما كم سلي هو ده آدمي ما قدرته دفن وقبر ابنوس مراد نوس الأمزايا مشكلة دي بلا تكري كمن اللي قلنا تنجي وبقدرتنا أجل نتنفع دول هاي لما نعبرتنا حبر ومعنت وطمطم ركب إيقبت من قبي ديما دي بدهور النبر ودي بقى كيما نعبرت كمن اللي قلنا تنجي مكرونة سب أمر اللي للعاقل وقدرتنا لشلل ومننا نفع دي ما نعبرتنا لسدينا منو لنو علبو وهنا وعاوتك لقبيل انكيد سبب ميتو اقلب قدرتنا ينتنفع قبل مد سبت نتكشش كقلي نتكشش وقدرتنا بقى نتنفع وبكل بنا عاوتي وقل نحزي وقلنا لنفع وقل الدنيا لنفع وقل قدام لنفع اقل نيدة واجبنا ايقبت من قبل ديما قبل مد النبر كحبونا متنسيت من اكيل مد قلنا تنجي وبقدرتنا اقل نتنفع ورعيق اللي هلقنا وصغط بنفس قلت هلقنا وقبي اقل نيبل وبن كل مشاكل ومسايب قبي عوتك مهليت وكل مشكلتك التا نفسها تنوسا حل ومفتحك متبتا ومشكلت لتركبنا كلها أمرت قل نركب منا وتيروت قل تقبق لنا ومنا عوتك ندرس واجبنا كما كم سليهو منا بناتو مشاكل ولا فشلناه فشل اندا تعلمنا عوتي دي بقلنا بصح كفشلنا دبينا فشل قلين المد ودي ما تفشل قلين مبر من فلل أسك عوتي للعبالثح وسديت لقبقنا ودراسة لقبقنا وقل أقل قبي عوتي إقلا للحامل إقل لقبقنا وجب اندي يكون اندا فرحنا من فشل واندا فرحنا من فلل ديما دي بدهور ودي بعين فع وبلمود ليت أقلين يجيس ليت لما دا لما دا قبي إقلني كيد وقبي عوتي إقلنا اقلق النتلي وعوتي دي بقلنا بصح وقلنا اقل ود آدمي للأفيد واقل الدنيا لنفع وحقونا ترف وقلنا ما تسهل لقم وجي لنفع شقو لقل نشكي ولبناته ولو ديناه ليتا ابو اند قنعنا قلي نتقسي اقل نشكي اسك عم علم ميت اسك نتكبر اسك رح نتفقر لنفع اقل الدنيا اقل نيدي وجبنا دول هي لما نعبرتنا حبر وطمطم ركب وقرانا اقل اجيال سديت لقبي واسر نحدق ودول هي تاريك ما نحدق وحبنا نركب ولما نبرنا هدي بالدنيا اسر اقل لما تقرانا وما نفعت نحدق قبل لما دليتا اقلي نيجيس ولبناتا قدرت كلها بقلنا تنفع وبرق قدرتنا نفعنا من قبي قليل يكون لبنات أمرت وقدرت كبزه قدرت ندبنا وقدرت عقليت لتفناتا ما قدرت ندبنا إقل مين تنفع بو دين تنفع بسبب بو ديناه وببناته دول انسقب وكفين دول انبل ولا وديكو اندير انبل مقلي دا قدر إقل لمتزي إقل نيبل بنا كما كم سليهو إقل كل مشاكل وحر لبلس إقل اندكدنا دي بعوتك النبصح ودي بوكل قن يجيس ومن دهور قن نفقر واجبنا وبقدرتنا قن إمن وبهدفنا قن إمن وكم قبي عند أمننا سقط قد تلقنا ومن فرهت ولمد عند حلفنا إقل قبل قدر إقن يدي واجبنا كب لمد ليتا قلين يجيس لمد ليتا بقسنا من قبي حتى عوتي قن نبصح ينقدر كبزحام قدام مجتمع لتكبتو وكل قدام لوديو ودو اللوم كم قدامهم نبرو وكم قدامهم ميتو لكن من اللي الحلفو ولا قبل امثل اندا جيسو اندا كيدو لا قبل اقدر لودو اللوم اتعوت لا بصحو وقل لما تسل هلقم ولا اجيالات حقا موتو بسنين ابا معي سنين للذكرو وبزح لشقو وقل الدنيا لنفعو وقل لما تسي لهلا اجيال اقل لنفعو اللوم منا لمود الحلفو توم
كم نلمود إجن حلف وتاريخ وأسر إجن حدق ومنفعت قل الدنيا إجن نشك واجبرنا حقوه لنا برنا هدي بالدنيا ودي مدر هدف ومعنات وطمطم ومنفعت قل ود قدام ركب إيجابات من جبي التلمود أتقابلنا من جبي اللي حتى إيندان تحبونا ما التنسيت إلا سمعوا مكر دات نفعكم بو دي منابرتكم جلس ديكم وكل وقت قلت في قادوت معلق التوعولو نتفانيكم.

قبي صلاح ميدا قبي صلاح بعد رب الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنسبت ومنا قبي سحتان قنتنجي و رب الحزية بقنيجيس وقنيدي قبيتا كرحنا نسأل حنا دي مقبي هلينا قبي صلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا قنسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبت كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتلة تبال يكون بعد عوتي لتبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي لرب الفتية قلنا سبق منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح للبلا قدام وكم صالح الحسوب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس البرنامج اللي ناي قبي صلاح لقل نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل اسبط للحزي ورا قدام قل هلاكي الحزي ربي كل قدام سلام ودحن قل ركب وقل تنجي من اكي ومن قبي اكي وقبي بدا قبي بقالت وقبي نور قل مزاء الحزي وقل سبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبي يتلو وقل يلزمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا محلين دبيلة ونفسهم لك الشرلو دي بقلي نبي سليمان من البل أقبوه اللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هت لكن قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي صالحنا قلي بلا ربوني ربيتو لصلاح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزي لقيستو لصلاح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان من لبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل فقبي صلاح من ربيته ود قدام بنوسو صلاح قلب صحي قدر كما رب الحزية قلنا ورب لا حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقبي صلاح وقدام سكة قبي صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تهاجي أوروتو ولا قبي صلاح حتيته لبلت هاجو وكل نبوات من ربي تنديكون ناي ود قدام شطارت وترجمة ديكون كل نبوات من ربي وقل أدا لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدأ قلت نجو لتحبر لكتها واللي ناي بديرتو مال ربله لو أزه وقد قيرة ناي أنبياء ناي زمان إذا نتبع وقل نسمع لبنا ربله لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما اورو ما حرف وحتى زعت ونقطه يتبدل من البلان كرب لقياه الحفزه قل ديما وصروم قدام هجي ربي قل تقاومه وقلق الحرب الحزو اللوم كم سلبيكت مسلمان لا تتبس كبيكت ومن لا تتبس لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كلمن هجي ربيتا ولا بيجت فود قدامته كود قدام هجي على خالق أيو إقلق لقاوم قلبو سروم قدام هجي رب لتقاومو سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسو قل لك شاش لحد دي ود قدام كنفسنا قل لك شاش على بنا حق قلت ليه وقيا بابان قلت ليه بنا وإذا نا قل نفتح إقل رب للبلو وهلقي ربي والأنبياء ربي له وبقى نتمرح اقل قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم اقل تركب

حبونا ما تنسيتنا مرحبكم يوم ديب درسة وتليتنا يسوع المسيح وفقل مبراكم بوم وقفكم نبرو وديب مكم لعتمدو وهتوم ميت لفنت يوم ومراقبو للبل ديب جنة حاجيت يسوع المسيح لتليب كل لبو وأقول لتكبت كم من الجياي وسيرياي نايو ومن قفاي نايو وربي نايو لتكبتو هتو التودي كله ديب كل لتنكب هتو كم تيلياي نايو يقول لك بقى ودي بل اعتمد ودي كل سلطتكم ركب ومن كل اكيدكم نتلجي وسديت روح قدسكم ركب نعم كأبل الأمن وتيلياي نايو لقبي كل سنيات للحزي وهتو زنوب لا تكفرت وقلو لكن اكيد لي لثماني كمسل قرط قدام لباس عدو جديد للعبس دي ما قسي اكوي ورصح قلت قسلي الحزي أبو الأمنة وقول له تلا أكيد كميل تمني ورزيلت كميل حزة وتدي بس النت ليت أكم ركب وأكيد من لبكم فجر نعمر كفت ربي ويسوع المسيح لتمل قلبه أكيد الحزية ويل تمنيها وباي فرح كبكيت لفرح تلب ربي لي هلا وفي التربي لي تملاته كقول له تلي من كل شهوات ومن كل أكيد ومن كل طمع ومن كل بدا للتنجي وقل تلي خبص وحسادت وفتن لي تلي وهتو كل احترام وكل رحمة ورأفت كم ركب وهتو برحمتنا يا ربي لا تملا ومن زنوب لا تحصبه ولا تحدثه وروح قدوس بلا تملا كمتما اقلنا يفهم بنا كيسو المسيح لتلي طاعت اندي يكون اسيان يلحزي سنيت اندي يكون اكيد يلحزي وقدوسكم جبي كما رب الحزيناتا كما دي بكتاب بطرس لأولاي الهلي كم سليهو قدوسا مجل نقبا وتصبت قدوس جباتو للحزينا وكل معل دي بكم نعبي ومن أكيدكم من ريم وسنيتكم من ودي وسنيتكم من حزي كب قداسة وفتي قلت ملا وربو قدوس لقبا قدوس لفتي وقلت اللو كم قدس وكم نجي كم سلهما لبومكم لحديثكم لهي اللي بحديثكم لهي بوم ولا قديم لنا يوم كلكم لتحصبا وحديثكم قبقو وكم لتحدثهم انري ويسوع مسيلة اللي هتو ود ربي لقبي اللي بهلت ناي ربي لقبي وكل اللي وديه كله من ربي واسك ربي لقبا كأتكوين الدنيا كله لي تلي وقل تلي وقل الحري وقبيل الحري كمتو ديبلا للتنكب قبيب بلقيس من قبي كيتكم العلوط وسنيت لتكم الحزي وبسنيتكم لتملا لا رينا كيسو المسيح قبل الأمن وقل تلي والدرسان عيو وتليان عيو لقبقى اكيد كميل تمني وهتو حديثكم قبي ولب حديثكم ركب انري وكل أسلوبنا حياته لتتغير ولتحدث وحديث ليتا لودي حديثنا يسني ناي قبي ربي وقل تلي علامتكم بوهت العلامته علامتنا يقداسة وناي سنيت وكل سنيت لودي وكل اللي كيت لنا عيو يسوع المسيح درف عيا عول لدف عقله وهتو خريقة حداس نجوي والبط آهر ورح قدس بملو لقبي اللي كيت للحزي ويلي لتمنى يا وطمع وكيت دي بحياته سلطة لربكم توما قلنا عمرو ويجبنا كم سل دي بكتاب أيوب الهليت هجينا عيو اللي بيلع القبا دي بيل هليت وهتا من رقيفيه ومن انجيرايه نايكل عمعل والعلكم تاما لتهاجي وهتو دي بعلاقاتهم سر ربي للعبي آدمي ومن هجانا يا ربي للتقزي كمسل أيوب لبيلايا هجانا يا ربي إجليه نبرا وقزاتا لبل كمسل هما أبل الأمن ربكم للدعي وللسلي وبسميت ربي لتقلبا كلكم ركب كمسل هما ربكم شكر كمسل هما مسلا مؤمنين لبعدام علاقاتو ترددكم ودي كعلاقاتهم سر ربي فدابيت ومسلا مؤمنين فدابيتكم قبما قلنا عمر بنا مسؤولية الرابعي تاني هتو اقل ركبة يا سنيت اقل بعدام اقل سلة اقل ربي مبلق ومبشر اقل لقباء لحزي ربي وشكرنا ايو قبي إلا كحبونا ما تنسيتنا يسوع المسيح لتلي اكيد كميل حزي واكيد كميل اتمنى كم سلهما هتو وحدتو مثل لمؤمنين لبعدام كم لا ترد ودعاء وصلاة سك ربي كم تقلب ديما ان ريه وهجي ربي بكم لتقزي وبهجي ربكم لتمرح لحبرنا.

حبنا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بأسئلتكم جن بلستو كم الناس قالت لما سألتنا سؤال أوراليبل انتم لتبلو يسوع المسيح بلا الأمن جنة دام انتو قفوت أدام جنة لدمن حقموت أدامي كم ميت نمر ويا جنة تجيس أو إساتو لجيس حبنا ما تنسيتنا بربي للأمن وقبيلة تلي يسوع المسيح لبشر يبا وكل كتبتنا عن بي لبشر يبا هتو سلامكم ركب ودحنكم ركبتو لحبرنا سبت إلا لكتاب بحق عملنا وبأنبي حق عملنا وبل الأمن وبقبيلة جيس دحنكم ركب ودي بملهيوت نايوكم لقبل وكم سلومة من سب زنب وسب أكيت وسب خبوس وسب حسادة من كلكم لتنجي ولا بكم ندفتو لنعمر كأقولوا لتلي شهواتي تلي وتو رب القدوس لقبا قدوسكم وديو وسديتكم لهيبو بطريقتنا يروح قدوس ما إنري كدراسانا يسوع المسيح لقبي أقولوا تلي وأقولوا الأمن كم سلهما بسميته لبشر ومن كل أكيد لنتنجي وبعدات ما هتو صلاة لودي وربلا للسأل وربلا للدعيته بعدات بسميته قل كل الدنيا لبشر ماتو كب يسوع المسيح للأمن أقلب أمان تلي وقبينا ديفته وقبي طهارته وقبينا نجاتة لا تبعني كون قبينا غلط ديبا إيل تكره ودول غلط ودي تربكم لقبل وتوبي من ري إلا ديانات لكن طقوس لتودي إلا علاقات مصر ربكم يتحيب كم سلومة سميت ليتا كم قبي تلان ريني كون لقبي لنا إلو تلي قبينا يسوع المسيح وملهيوت لنا إلو الحزي كما لبيناها الأصفات للي ديبوتو وبقياهو لنا أبلا تبع وبقياهو لتلي وكتاب ربي لبي ليوتا لتليتو كيسوع المسيح لتلي دحن وسلام ونجات ركب وأقول تلي وكل دي بلت تنكب كما نعبرت وكل أتربلت تنكب تلت قبي وعلاقات مسلو علاقات مسلو تترد وعلاقاتنا هي فتت قبي وكم سلومة مسلم مؤمنين لبعدام مليوت لتلي قلو وقلوم بسنيت للعام اللوم وهتو منوكم إلى تبتك كم سلو كما كل مؤمنين حتى كم قبو ورجستكم طمة نرئينا كم سلهو ما أقل بعدام للشدو أقل يسوع المسيح قلت لو وسنيتهم لركبوا أقل لحوهم لآدم إلا بعد ما كم فتو تلحبرنا كب يسوع المسيح للأمن هتو سنيت قل رحو لفتية كلها أقل حوه لبعد ما لفتياته سبت اللي هتو بكتاب رب اللي تمرح وبعدام أقلهم ما عرحيت ونور لقبي كم سلهو ما يسوع المسيح لتلي

هتو كله لبو مصر ربي لأسور وإن اللي تنعبر كله لوديا اتربلت تنكبت ما نعبرتكم لبرما نحبركم كحبرا ما تنسيتنا الأسئلة اللي سمعناها والإجاباتها إجلنا سديك وما يحيد كتكبق عندنا تمني كل اللي نسمع اللي اتقامات اتمعلقنا وإلا وطلبنا قنقبا نتفانيكم.

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقولك تقبله اتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحرف قلها اللي لسده وكل اللي نوديو قبي صلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي اندي سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومسلوم قلت ناقوشوا وسألاتكم مثل قلت ناقشوا ناتحطركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بتفنات أبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عام حنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0035 79 76 56 35 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن المشكلات التي تواجه المغنيين أهل الفن، ناس اللي بيطلبوا الجمهور.

0: tawse versa wiyye natise ardenja
1: ela ina den duo joseph duo tulekenga ye akwelingi ba alansi kwasi kwa alie kolkenga ye namaden tebun inja alanki ma le jundi
0: joseph in si longitiengi azabat kilmati yakya mat elain kenga na lompi yesi bawa den tare tulle elain jang
2: kase el joseph alduo kilmati yakya sarap meren jundi ki male elain na ye ela ungara ranga ba marantara sinkenga na koelingi alang eng sarap versa weyenga o se ardenja
0: maralia asa insi iwo lomping adenja duung namas yesi soga ki yenga longala namas enkwa joseph debetingwe lokeli ajaba ala mere si jabung nasdintong jo nadinyang kwe ja elai ne kutia akorenga ye alang kwe de kiri neji namas kona izakal dobu jani na ye kwa nyeting si sin kien katienga paso
1: na ka kwin katienga nja le karaungi
2: kadun jin na sejei izakal dobu si deling alang duin jo fodungwe na alangis kwin katienga jundi kadun jaile izakal dobu si inti umo alduin jo fodungwe nanduin lompi ming ine namang ete namang tabung ere kabang jesus si walabang izakal dobu si kari uliti
3: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور ونتمنى إنه الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإذا علمتوا ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان انه نحن معاكم بلغه الفور كل يوم من الساعه 8 لغايه الساعه 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغه العربيه. موضوع الليله مهم جدا وحساس ولانه فيه فائده كبيره جدا جدا لك وليك. تعالوا نسمع حلقه جديده في صحه الكنز والحلقه دي الليله بتتكلم عن حصاوي الكلى وعن فشل الكلى الحد والموضوع ده حيفيد الجميع.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بيهتم بالأمراض الممكن تصيبنا، شنو هي الأمراض دي وكيف يتم علاجها وكيف يتم الوقاية منها. في حلقة الليلة هنتكلم عن حصاوي الكلى وعن الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، وبنتكلم عن حصاوي الكلى. هي عبارة عن ترسبات كيميائية بتحصل في الكلى أو مجرى البول، بتؤدي لتعطيل جريان البول، وكمان بتعرض لالتهابات وأمراض بالكلى، وفي أنواع كثيرة من حصاوي الكلى، ومهم أنه نعرف نوع الحصاوي دي عشان نعرف كمان طرق علاجها. أول أنواع الحصاوي هو حصاوي الكالسيوم، وده أشهر نوع من أنواع الحصاوي، وممكن تحصل نتيجة لإكثار تناول الكالسيوم أو لتناول جرعات عالية من فيتامين دي أو لتناول الحبوب والمكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم. في نوع تاني من الحصوات بيحصل نتيجة لحدوث التهابات البول بصورة متكررة، ده بنسميه بحصاوي الاستروفايت. كمان في الحصاوي بتنتج من تراكم حمض اليوريك، ودي بتحصل نتيجة لزيادة حمض اليوريك في الدم، وده بيحصل نتيجة لمرض الجاوت أو النغرس أو لأمراض الكلى المختلفة. في نوع من الحصاوي اسمه حصاوي السيستين، وده نتيجة لمرض وراثي بيكون في الجسم. في الحالات دي المرض بيفرز الأحماض الأمينية دي بصورة كبيرة، وبتنتج في النهاية لترسبات في الكلى بتعمل حصاوي. العوامل بتزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى هي تاريخ العائلة أو التاريخ الشخصي، أو عدم تناول قدر كافي من الماء والسوائل، أو زيادة نسب الأملاح والبروتينات والكالسيوم في الغذاء. السمنة كمان واحدة من الحاجات اللي بتزيد من خطر الإصابة بالحصاوي. في أنواع من أمراض الجهاز الهضمي ممكن تزيد من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، بالتالي بتزيد من خطر الإصابة بالحصاوي. كمان تكرار الالتهابات البولية أعزائي المستمعين هو واحد من أسباب الإصابة بالحصاوي. بالنسبة لتشخيص حصاوي الكلى، بيتم بعمل فحوصات الدم لقياس نسبة الكالسيوم أو حمض اليوريك أو قياس وظائف الكلى. كمان بيتم تجميع البول لمدة 24 ساعة عشان نقيس نسبة المعادن اللي بيخرج الجسم بصورة زائدة. ممكن كمان نعمل صورة أشعة أو موجات صوتية أو تصوير مقطعي أو رنين مغناطيسي عشان نشوف الحصاوي دي.

بالنسبة لعلاج الحصاوي بيعتمد في الغالب على حجم الحصاوي وسببها. في حالة الحصاوي الصغيرة واللي عندها أعراض خفيفة بيكون العلاج عن طريق شرب الماء الكثير ومسكنات للألم. ممكن كمان الطبيب يوصف لنا علاجات بتساعد في زيادة إخراج المواد الكيميائية دي من الكلى أو بتقلل من امتصاصها من الإمعاء. معظم الحصاوي الصغيرة بتستجيب للعلاج وممكن كمان تخرج مع مجرى البول. بالنسبة للحصاوي الكبيرة والمسبب للأعراض في الغالب بتستدعي لتدخل، وده بيكون في شكل تفتيت الحصاوي بالموجات الصوتية أو إزالة الحصاوي الكبيرة بيتم من خلال العمليات الجراحية أو إزالة الحصاوي عن طريق المناظير في حالة الحصاوي في الحالب أو في الكلى. وممكن كمان نعمل علاج للسبب الأدى لتكوين الحصاوي دي زي علاج الغدة الدرقية في حالات حصاوي الكالسيوم أو علاج الجاوت في حالات حصاوي حمض اليوريك. ممكن تصرف أدوية مدررة للبول للمساعدة في خروج الحصاوي دي. من الحاجات الجديدة اللي بتتعمل كمان هي تفتيت الحصاوي بالليزر أو الصدمات الكهربائية. بالنسبة لمضاعفات حصاوي الكلى أعزائي المستمعين، هي الألم الشديد نتيجة لتحرك الحصوة أو إعاقة مجرى البول والتعرض لالتهابات البول المتكررة، وقد يصل إلى حد الفشل الكلوي. الوقاية من حصاوي الكلى بتتم عن طريق شرب الماء الكثير وبالذات في الأجواء الحارة، وتناول كميات أقل من الأطعمة المحتوية على الأوكسالات زي السبانخ والبنجر والشوكولاتة والطماطم، وتقليل كمية الملح في الطعام، كمان تجنب أخذ المكملات الغذائية المحتوية على الكالسيوم دون الحاجة لها. ونصيحة مهمة إنه ما نكثر من تناول اللحوم والأطعمة المحتوية على البروتينات العالية لتجنب حصاوي اليوريك. ممكن نعتمد على البروتينات النباتية أو بروتينات الحليب. من المهم كمان تناول عصائر الحمضيات زي الليمون والبرتقال، وتقليل تناول الشاي والقهوة لأنها بتحتوي على الكافيين ممكن تؤدي للإصابة بحصاوي الكلى. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم عن مرض الفشل الكلوي. وأول حاجة محتاجين نعرفها شنو هي وظيفة الكلى. الكلى بتقوم بتصفية الدم وتخلص من المواد الجسم اللي ما بيحتاج لها والمواد السامة، وكمان بتتخلص من السوائل الزايدة عن طريق إخراجها في البول. وكد تكون في مشكلة في الكلى بتبدأ تتراكم السموم والسوائل داخل الجسم، والحاجة دي بتؤدي لمشاكل كثيرة. مع الوقت بتبدأ الكلى في فقدان وظيفتها، وتدريجيا بيسمى عصور وظائف الكلى، والحاجة دي ممكن كمان تتطور تدريجيا عشان تبقى فشل كلوي تام. وبينقسم الفشل الكلوي لفشل كلوي حاد وفشل كلوي مزمن. بالنسبة للفشل الكلوي الحاد، بيحصل لما الكلى بتعجز عن أداء وظيفتها بصورة مفاجئة. ده بينتج عنه تراكم السوائل والمواد السامة داخل الجسم، وممكن ينتج عن الفشل الكلوي الحاد مضاعفات خطيرة جدا وقاتلة. لكن كمان في كثير من الأحيان ممكن علاجه قبل ما إنه يصل لمرحلة الفشل الكلوي المزمن. أسباب الكلوي الحاد أعزائي المستمعين هي أي مرض ممكن يقلل من كمية الدم الواصل للكلى، زي فشل عضلة القلب وأمراض صمامة القلب وضيق شرايين الكلى، في بعض الأحيان الجفاف الشديد بالذات عند الأطفال المصابين بالإسهال أو مرض الكوليرا. وفي أمراض داخل الكلى ممكن تسبب الفشل الكلوي الحاد، زي الالتهاب الشديد بالكلى أو أخذ جرعة زايدة من الأدوية اللي بتخرج بواسطة الكلى. كمان انسداد مجرى البول بالحصاوي أو تضخم البروستات ممكن يعرض للفشل الكلوي الحاد. أعراض الفشل الكلوي الحاد أعزائي المستمعين هي قلة إخراج البول، تراكم السوائل داخل الجسم، وده بيؤدي لتورم الساقين والأقدام والوجه، وضيق في التنفس بسبب تراكم السوائل داخل الرئة. كمان ممكن يحصل إرهاق أو غثيان أو استفراغ. بيحصل كمان عدم انتظام في ضربات القلب، ممكن تحصل غيبوبة في الحالات المستعصية. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي هي العمر المتقدم والأمراض المزمنة زي الضغط والسكري وفشل عضلة القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد وبعض أنواع السرطانات والعلاجات المستخدمة في علاجها. مضاعفات الفشل الكلوي الحاد، مضاعفات الفشل الكلوي الحاد هي تراكم السوائل بالذات في الرئة، وممكن تسبب ضيق في النفس وألام بالصدر. الفشل الكلوي الحاد كمان ممكن يسبب الفشل الكلوي المزمن في حالة حدوث تلف دائم بالكلى أو في حالة تأخير العلاج. كمان ممكن يسبب اضطرابات في ضربات القلب، وده نتيجة لزيادة البوتاسيوم في الدم، وده ممكن يؤدي للوفاة. أما بالنسبة لتشخيص الفشل الكلوي الحاد، فبيتم عن طريق فحوصات وظائف الكلى وكمية الأملاح بالجسم وحساب كمية البول المخرجة في 24 ساعة. ممكن كمان نعمل موجات صوتية أو أشعة مقطعية لرؤية الكلى. ممكن كمان نأخذ عينة من أنسجة الكلى. أما علاج الفشل الكلوي الحاد أعزائي المستمعين، بيكون بعلاج السبب الذي أدى للفشل الكلوي. ممكن يتم علاج المضاعفات الحاصلة زي تعويض السوائل مع إعطاء مدررات في نفس الوقت، معالجة ارتفاع البوتاسيوم، وهو أمر مهم جدا لتجنب حدوث اضطرابات ضربات القلب. في حالة تراكم السموم بصورة كبيرة، قد نضطر لعمل غسيل كلوي لفترة محددة حتى تتم استعادة وظائف الكلى. بالنسبة للوقاية من الفشل الكلوي الحاد، بيكون في شكل عدم الإكثار من تناول المسكنات والأدوية بدون وصفة طبية، وعدم إهمال علاج الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري، وتناول الغذاء الصحي المتوازن، وتقليل الأملاح في الطعام، والإكثار من شرب السوائل. أما الفشل الكلوي المزمن فهو مرض بيحصل تدريجيا وبيتم فيه فقدان لوظائف الكلى تماما. وأسباب الفشل الكلوي المزمن ممكن تكون الأمراض المزمنة زي السكري والضغط والتهابات الكلى المتكررة والتهابات البول، وكمان مرض تكيسات الكلى. كمان انسداد مجرى البول زي الحصاوي وتضخم البروستات ممكن يؤدي للفشل الكلوي المزمن. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي المزمن هي إهمال علاج الأمراض المزمنة والتدخين وشرب الكحوليات وتناول المخدرات. كمان لقوا إنه عند الرجال قابلية أكبر للإصابة بالفشل الكلوي المزمن من النساء. أعراض الفشل الكلوي المزمن ممكن تكون ما في أي أعراض ويتم التشخيص بالصدفة أو عند حدوث المضاعفات، لكن من الأعراض الممكن تحصل هي فقدان الشهية، الغثيان والاستفراغ نتيجة لزيادة مادة اليورية، وتغيير في كمية البول، ورم بالأرجل والوجه. ممكن كمان يحصل ضيق في التنفس نتيجة لتراكم السوائل في الرئة وارتفاع في ضغط الدم. أما التشخيص بيتم بفحوصات وظائف الكلى وفحوصات البول والموجات الصوتية والأشعة المقطعية أو عن طريق أخذ عينة من الكلى. بالنسبة لعلاج الفشل الكلوي، يكون عن طريق الغسيل الكلوي الدائم زي الغسيل البروتوني اللي هو بيتم فيه تركيب قسطرة عن طريق السرة، وغسيل الكلى عن طريق الغشاء البروتوني المحيط بأعضاء البطن، وده بيستخدم في الحالات المبكرة من الفشل الكلوي. أما الغسيل الدموي، ده بيتم فيه تركيب القسطرة في الذراع أو في الرقبة، ده بكون في المراحل الأخيرة وفي انتظار زراعة الكلى. الخيار الثاني لعلاج الفشل الكلوي المزمن هو زراعة الكلى، وهو العلاج الأمثل بالنسبة للفشل الكلوي المزمن. وقبل الزراعة بيتم عمل فحوصات للتجانس بين المريض والمتبرع، ويجب أن يكون المتبرع هو شقيق للمريض أو قريب من الدرجة الأولى لتجنب رفض العضو المزروع.
بعد العملية لابد من المتابعة وأخذ علاجات بتقلل من المناعة عشان تقليل احتمال رفض العضو. مضاعفات الفشل الكلوي تتمثل في تراكم السوائل في الجسم زي تورم الجسم وضيق التنفس، وممكن يعمل ارتفاع في ضغط الدم. كمان من المضاعفات الممكن تحصل عن الفشل الكلوي المزمن هي الأنيميا وهشاشة العظام نتيجة لفقدان فيتامين دي. كمان بتحصل صعوبة في التركيز نتيجة لزيادة اليوريا، بتحصل أمراض القلب والأوعية الدموية. بالنسبة للوقاية من الفشل الكلوي المزمن بيكون عن طريق تناول غذاء متوازن ومنخفض الأملاح، وعن طريق علاج الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري والفحوصات الدورية والالتزام بالوصفات الطبية وتجنب أخذ العلاجات عشوائيا. من المهم كمان تجنب التدخين والكحول والمخدرات، وأهم حاجة هي شرب السوائل بصورة معتدلة. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة، أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة جديدة من برنامجكم صحة الكنز معي دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية سمات الغفران يعني شنو؟

أخوان السودان الحلوين والناس اللي بيحب يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل برحب بكم وبقول لكم أهلا وسهلا في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدر يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة اتكلمنا عن المرارة نتيجة عدم الغفران، وفي الحلقة دي هنتكلم عن سمات الغفران. خلونا نطلع فاصل وبعد ذاك نجو ونواصله.

ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما قلت لكم موضوع حلقتنا الليلة هو سمات الغفران. الغفران حل شخصي بيحرر الزول الغلطة في حقه، أو بطريقة تانية الغفران صفقة شخصية بيطلق صراحة المساء إليه من قبضة الإساءة. ودي السمات الكتاب المقدس بيركز أو بيذكروا عن الغفران، إنه أغفر لأن الله غفر لك. ومن الأمثلة في الكتاب المقدس بنقرو أو بنشوفه غفران يوسف لأخوانه، رغم باهو كعبد لكن بالطريقة ده أخذ حريته الحقيقية لما سمى ولده منسى بمعنى الذي ينسي. الغفران هو عمل الإيمان، لما أغفر الآخرين ده بيوري ثقتي في عدالة الله ما عدالتي أنا. لما أغفر ده بيوري أنا اتنازلت عن مطلبي بتسوية الحساب لأني خليت كل شيء، أو أنا عفيت الزول وخليت ربنا يتعامل معه، لأنه ربنا هو وازن الأمور وهو العادل والراحم. وزي ما الكتاب بيقول في كلوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان الأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. باي خلينا نطلع فاصل نسمع ترنيمة مع بعض ونجي نواصل. ورجعنا لكم تاني أحبائي، وزي ما بنتكلم عن سمات الغفران والآية اللي قريناها في كلوسي 3:13، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح كذا أنتم أيضا. أخي المؤمن أغفر، لأنه نوال الغفران في المستقبل بيتوقف على الغفران اللي بتقدمه الليلة. ما مطلوب عشان نغفر الآخرين بس، لكن لما نسامح الناس ده بمعنى إنه بنتعلم كلمة الرب وبنطيعه وبنطبق على حياتنا، وبنقدر نتعلم إنه نوال الغفران إن المستقبل بيعتمد على موقفنا من الغفران للآخرين. ده في متى 6:14-15 بيقول، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم أيضا السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أيضا زلاتكم. خلونا هنا نطلع ترنيمة مع بعض وبعد دقيقة هنا نجي ونواصل.

رجعنا تاني أهبائي، وزي ما هنا قلنا وبنتكلم عن المرارة نتيجة عدم الغفران، فإذا بنقدر نتعلم من نوال الغفران في المستقبل يعتمد على موقفنا من الغفران للآخرين. والآية دي بتذكرنا بالمثل اللي قدمه ربنا يسوع، الرجل اللي توسل وطلب الرحمة وشالها وهو مديون بالكثير، وهو كان مديون كثير، لكن لما رجع وطلع الشارع ولقى شخص آخر مديون له بحاجة بسيط بس رفض يسامحه. وفي المثل بنشوف السيد طرح الرجل ده في السجن عشان يتعذب لغاية ما يدفع الدين الكبير، ورب يسوع يوصلنا للنتيجة ده. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته، ده في متى 18:35. أغفر حبيبي لأن الغفران بيدي شفاء وبيقوي العلاقة، وتعليم المسيح بيقدمه لنا كمبدأ. علينا نغفر للناس اللي بيسيئوا إلينا، لأنه ما في حاجة تاني غير الغفران يقدر يوقف عمل الدائرة، أو اللوم والألم والرغبة من الانتقام والعنف. المعنى الحرفي للغفران في العهد الجديد هو إن تتحرر أو تحرر نفسك، وبمعنى آخر تفك نفسك. الغفران بيقدر يخلي المخطئ يحس بالذنب، وكمان يقدر يحرر الآخرين من الحمل الثقيل أشايلينه. الغفران عنصر أساسي في انتصار الخادم المحارب، وغلبته بتوقف على الغفران للآخرين، إنه طريق الصليب. إنه أن تكون أو أنت بتحب أنك تكون رجل عظيم وبتخدم بفعالية، محتاج أنك تقدم غفران، وده النصر الحقيقة، وده النصر اللي بيسحر لأبطال الإيمان أو الخدام. ربنا يدينا نعمة

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مساء الخير والبركة، مساء مليان بالمحبة وأكيد بالونس الجميلة لكل زول بيسمعنا. أهلا ومرحبا بك في كل مكان أنت موجود فيه، إذا كان في البيت ولا في الشغل ولا في السفر أو بعيد عن الأهل والوطن. بنرسل لكم أطيب السلامات وأصدق الأمنيات، وربنا يجعل مساءكم كله خير وسعادة وراحة بال. تحية كبيرة لكل أهلنا الطيبين ولكل زول فاتح الراديو الليلة وشاركنا اللحظات الجميلة دي. سلام من القلب للقلب، وربنا يديم بيننا المحبة والإلفة ويجعلنا دائما يعني مليانين بالخير والبركة. وسلام خاص لأهلنا أكيد في السودان من حلفلين ومن برصدان إلى الجنينة. سلام لأهلنا في الخرطوم وأم درمان وبحري ومدني والأبيض، عطبرة وكسلة والقضارف وسنار والدمازين والفاشر ونيالة وزالنجي وكادوغلي والدلن وكوست وربك وكل مدينة وقرية وفرقان في بلدنا الحبيبة السودان. ربنا يحفظ السودان وأهله وينشر في ربوعه الأمن والسلام والطمأنينة ويجمع شمل الأسرة ويرد الغايب بكل أمان، وكمان يفرج عن كرب

بكل زول تعبان، ويجعل أيامنا كلها خير وبركة، ويزرع عن محبة في قلوبنا يا رب العالمين. إذن أعزائنا، سلامات وتحية كبيرة في أمسيتنا الجميلة، وأكيد أمسيات مباركة عشان حنستمع فيها لترانيم جميلة، ترانيم روحية. معكم أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل اللي بيتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة. إذن أعزائنا، إذا عايز تراسلنا وعايز تطلب ترنيمة معينة، أو عايز عندك طلبت صلاة محتاج إننا نشارك معاك ونصلي من أجلها، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563359، وأكيد حنكون مبسوطين جدا جدا بمشاركتك. وما أنسى كمان أرحب بالناس اللي بتتابعنا عبر الستلايت، أهلا ومرحب بكم ومسا جميل عليكم. إذا حاب تنزل قناتنا عزيزنا المستمع، عزيزتنا المستمعة اللي بيسمعونا، فتش قناتنا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل سات. إذن حبابكم وحباب طلتكم وجيتكم، أمسية مباركة نتمناها لكم. تعالوا مع بعض نفتتح برنامجنا بترنيمة مع المرنم إزبون، يعني الحياة أحلى بك يا ربي. ترنيمة جميلة ومباركة، كلمات عميقة جدا جدا، زي ما بتعرفوا شيخ إزبون حيوي قدر شنو، ورجل ذو حركة إذا كان جسدية أو روحية. فتعالوا مع بعض كده نستمتع بسماع الترنيمة.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حباب كل مستمعينا، حباب كل زال انضم لنا في اللحظة دي، وحابة أشكر جدا المرنم شيخ الترنيمة السودانية شيخ إزبون يعني على الأداء الجميل وعلى الحيوية. حتى أنت بتسمعه بتحس بيه يعني في حركة كده، وأنت تلقائيا برضو بتتمايل على يعني أنغام الموسيقى السودانية الأصيلة الجميلة ويعني النغمات الرائعة دي، والأكثر من كده بتتعمق في الكلمات الجميلة اللي كتبها الشيخ المرنم إزبون. بيقول في المسيح أنا حياتي ما صدفة، أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة، في المسيح أنا حياتي في القمة. شفت كيف اللي اختبر المسيح بعرف أنه هو حياته ماشي كيف. فأنت كمان سؤال لك الليلة، هل اختبرت المسيح؟ قبلت المسيح؟ اختبرت أعمال الرب في حياتك؟ إذا مستمعينا تعالوا مع بعض الليلة في الأمسية دي فعلا نختبر يعني أعمال الله من خلال الكلمات اللي حنسمعها من المرنمين ومن الترانيم المختلفة في أمسيتنا الليلة. وعشان تتبارك ما تمشي بعيد، خليك موجود معانا، أكيد ترانيم كثيرة حنسمعها الليلة على ساعة سمر. إذن تعالوا مع بعض مستمعينا نستمع لباقتنا الثانية، ترنيمة جميلة برضو مع فريق أبناء كوش، إحنا ما ضلينا تهنا، يعني بجد كلمات رائعة، يعني أنا بشجعك إنك تكون قاعد وتسمع. إذن نستمع.

برحب مرة تانية بكل زول انضم لينا في اللحظة دي، بقول ليه وحبابك عشرة، وأكيد ما تأخرت، جيت في الوقت المناسب عشان إحنا لسه عندنا باقي ترانيم حنسمع عليها، وكمان حنتناقش مع بعض في موضوع جميل جدا جدا. عشان كده بقول لكم تعالوا قريبين وتعالوا نتونس كده ونتناقش ونتحاور، وكمان يعني نشرح الموضوع كده ونفتح أبواب يعني المعرفة. إذن أعزائنا المستمعين، موضوع حلقتنا الليلة يمكن يكون موضوع قريب من كل زول، إذا كان كبير ولا صغير، راجل كان ولا يعني ست، موضوع ممكن يعني يزورنا في أي مرحلة من مراحل حياتنا، وممكن يمر علينا مرور عابر أو يقعد معانا فترة أطول من المفروض. موضوعنا عن القلق. القلق أعزائي المستمعين إحساس إنساني طبيعي، وربنا خلقنا به عشان ينبهنا ويخلينا نستعد للمواقف الصعبة أو الأخطار، لكن مرات القلق بيزيد عن حده وبيبقى حاضر في كل تفاصيل اليوم، ويبدأ يأثر على راحتنا وعلى نومنا وعلى شغلنا وعلى علاقاتنا بالناس اللي حوالينا. كثير من الناس بيفتكروا إنه القلق مجرد تفكير زيادة وإنه هو يعني ضعف في الشخصية، لكن الحقيقة غير كده. القلق أعزائي المستمعين هو تجربة معقدة جداً بتجمع بين الأفكار والمشاعر وحتى مرات الأعراض الجسدية، عشان كده مهم نفهمه قبل ما نحكم عليه. في حلقتنا الليلة حنحاول نتكلم عن القلق ببساطة ونعرف شنو القلق يعني الطبيعي، وشنو القلق اللي بيحتاج وقفة واهتمام، وليه بيحصل، وكيف ممكن نتعامل معه بطريقة تساعدنا نرجع طمأنينتنا وتوازننا النفسي. أعزائي المستمعين، عايزين كده يعني أكيد نلقى فائدتنا الليلة في حلقتنا دي، ودي مقدمة بسيطة عملت عليكم عن القلق، وعايزاكم كده تفكروا معاي وكمان تراستوني، وإضافاتكم برضو مهمة جدا جدا. عشان كده يعني إذا عايزين تراسلوني وتقولوا كمان يعني تجاربكم مع حالة القلق وعدم النوم والتوتر، وشنو يعني حتى إذا أنت شفت حاجة زي دي في واحد من أفراد الأسرة، يعني ممكن تراسلني وتقول لي كيف أنتوا تعاملتوا مع الحالة دي، وكمان يعني كيف قدرتوا تقدموا المساعدة. راسلوني على رقم الواتساب 0035796565359، وأكيد طبعا زي ما بقول لكم كل مرة حكون مستنية مشاركاتكم وطلتكم وتفاعلكم معنا في حلقتنا الليلة. والناس اللي بتسمعنا على الستلايت برضو الكلام ده موجه لكم، وأكيد المشاركة مفتوحة، إذن حسب لكم مساحة للكتابة وللمشاركة. المساحة دي نطلع فيها نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، أكون لقيت كم مشاركة منكم. شكرا لوجودكم معنا، فاصل ونرجع نواصل.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 76 76 55 359.

يا سلام يا قسيس فليمون، بصراحة يعني كلماتك بتدخل القلب لأن كلمات مباركة، كلمات فيها اختبار عظيم جدا جدا. وأنا بشجعك عزيزي المستمع زي ما بشجعنا القس فليمون في الأمسية دي لما قال في واحدة من الأبيات: مهما المشاكل تسير وراي أنا قلبي واثق وما بخاف، شايل معاي درع الحروب، من تاني كيف يخشاني خوف. عشان كده ونحن بنتكلم عن القلق في الأمسية دي عايزين ونحن كمان نخط الكلمات دي قدامنا، إنه نحن شايلين درع الحروب ومن تاني كيف يخشانا الخوف. تعالوا مع بعض نقول: أسرع تعال يا يسوع أنت حياتي، بحنانك أمسح دمعتي وريح لي بالي. وأكيد أنت حتختبر الراحة الحقيقية مع الرب يسوع. تعالوا مع بعض مستمعينا، بعد ما عرفنا إنه كيف يعني القلق هو إحساس طبيعي، بيجي السؤال المهم: ليه بقينا نقلق؟ وليه ناس كتار حاسين إنه القلق ده بقى جزء من حياتهم اليومية؟ في الحقيقة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه الحياة ذاتها اتغيرت. زمان كانت هموم الناس مختلفة، والليلة بقينا نعيش في سرعة كبيرة وضغوط ما بتخلص، كل يوم في مسؤوليات جديدة ومطالب أكتر وأخبار متلاحقة، وكلها بتخلي العقل في حالة استعداد دائم. وبرضو عدم اليقين بيلعب دور كبير، الإنسان بطبيعته بحب يعرف الحاصل والجاي شنو، لكن لما المستقبل يكون غامض، سواء كان في الشغل أو الدراسة أو الوضع الاقتصادي أو الصحة، العقل هنا بيبدأ يفتش في كل الاحتمالات، وكثير منا بيكون طبعا سلبي. ليه؟ لأنك قلقان، وهنا القلق بيلقى مساحة يكبر جواك كل يوم أكتر وأكتر. وفي سبب تاني أعزائي المستمعين، والسبب ده مهم جدا جدا، وهو إننا بقينا نفكر أكتر من اللازم. مرات نقعد نراجع كلام قلناه قبل يومين، أو نقلق على موقف لسه ما حصل، أو نتوقع أسوأ سيناريوهات، وكأنه يعني عقولنا يعني شغال طول اليوم، حتى يعني في الزمن المفروض نرتاح فيه بنلقى نفسنا إحنا ما يتوقفنا من التفكير. كمان وسائل التواصل الاجتماعي أثرت على ناس كتار، بقينا نشوف نجاحات الآخرين ونقارن نفسنا بهم، ونشوف أخبار مؤلمة أو مخيفة بشكل مستمر، وده ممكن يخلي الإحساس بالقلق يزيد من غير ما نحس. وبرضو ما ننسى إنه في عوامل جسدية بتساعد يعني في زيادة القلق، زي قلة النوم والإرهاق وكثرة المنبهات، ولما إننا ما نأخذ فترة بتاعة راحة، لأن الجسم والعقل مرتبطين مع بعض ارتباط كبير جدا جدا. في النهاية خلونا نعرف إنه القلق ما بيجي من سبب واحد، وإنما هو نتيجة بتاعة تداخل عوامل كثيرة، إذا كانت نفسية أو اجتماعية وجسدية وحتى كمان بيئية. وكل ما فهمنا الأسباب دي بقت عندنا يعني حيبقى عندنا فكرة أكبر على إننا كيف نتعامل مع القلق بدل ما نخليه يسيطر على حياتنا. أكيد في فقرتنا الجاية حنتكلم يعني عن كيف نقدر نتعامل مع القلق، وأكتب لي برضو لسه مستنية مشاركاتكم وكمان مستنية تفاعلكم معانا. لكن في اللحظة دي تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة رائعة، ويعني بجد كل الترانيم طبعا جميلة، وكل زول بيختبر الحالة اللي هو بيمر بيها من خلال ترنيمة هو بيسمعها، من خلال كلمة تشجيع أو تأمل بسيط. عشان كده يعني حابة في الأمسية دي مع بعض نستمع لترنيمة جميلة مع المرنم أيوب الفياط، وأكيد حنتعزى بها.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا يا أيوب والفياض على الترنيمة الجميلة دي، وفعلا بتدينا إحساس بالطمأنينة. وزي ما قلت لكم، بما إنه نحن الليلة بنتكلم عن القلق وتعرفنا على القلق، لكن برضو عايزة أقول لك إنك أنت ما براك، وأيوب الفياض مرنمنا يعني الجميل أكد لنا الموضوع ده. قال الله هو البرعاني، ما مهم كيف حالي، هو بيسدد عوازي كل يوم والتالي. يعني انت لو شايل اهم لانك حتاكل وتشرب شنو او حتلبس شنو، اولادك حيدرسوا وين، الرسوم، الايجار، كل ده ربنا بيوعدنا انه هو اللي بيسدد كل عوزنا، واكيد اختبرت ده في حياتك. وبرضو بقول في همومي وحزني الله البرعاني، في شقايا وتعبي الله البرعاني. وممكن دي من الحاجات اللي ممكن تسبب قلق كبير جدا جدا في حياتنا. عشان كده أنا بقول لك الليلة أنت ما براك، ربنا هو موجود معك في شقاقك، في تعبك، في قلقك، في تفكيرك، في كل شيء ربنا هو موجود. بس محتاجين نعرف كيف نتعامل مع الحاجات الممكن تسبب لنا القلق. أول حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لازم يعني تحترف بإحساسك، ما تحاول تنكر أنك أنت زول قلقان، ولا تلوم نفسك على الإحساس ده. مجرد إنك تقول أنا حاليا يعني حاسة نفسي أنا خاشي في حالة تعد قلق، دي بداية كويسة، لأنه الاعتراف بالمشكلة بيساعد إنك كيف تقدر تتعامل معاها. تاني حاجة، حاول ركز على الحاجة الموجودة قدامك بدل ما عقلك يعني يفضل يجري وراء احتمالات لسه ما حصلت. كثير من القلق بيكون متعلق بالمستقبل، لكن الواقع في اللحظة الحالية بيكون أهدى من الأفكار الممكن بتدور في رأسنا. يعني مثلا مرات لو عندنا زول عزيز علينا وهو مريض، أكيد كل البيت بيكون قلقان وبيكون تعبان، بيكون متوتر، بيكون خايف، وبيضع احتمالات ممكن تكون صعبة جدا جدا، لكن يمكن الواقع يكون غير كده. عشان كده يعني برضو من الحاجات المهمة الاهتمام بالجسد، إنك لازم تنوم نوم كافي، والأكل يكون متوازن، والحركة اليومية حتى يعني لو كانت مجرد مشي يعني فترة طويلة، حتى لو مشيت لمدة 20 دقيقة ولا 30 دقيقة، دي برضه بتساعدك في إنك كيف تقدر تتخلص من القلق، وبتساعد الجسد كمان والعقل إنهم يهدوا. وبرضو حاجة تانية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لازم تخصص وقت للراحة. في زمن السرعة دي والضغوط بقينا نحس إننا لازم نكون مشغولين طول الوقت، لكن الإنسان محتاج للحظات يعني يسكت فيها شوية وياخد نفس ويبعد شوية عن مصادر التوتر. ولنتوا رأيكم شنو؟ بتتفقوا معاي؟ لو بتتفقوا معاي قولوا لي الكلام ده في الكومنتات من خلال رقم الواتساب اللي أنا دايما قاعد أقول لكم. ولو حسيت إنه الأفكار السلبية سيطرت عليك، أسأل نفسك هل أنا عندي دليل حقيقي على الشيء اللي بخاف منه؟ ولا أنا بتوقع أسوأ الاحتمالات ساي؟ السؤال البسيط ده مرات بيساعدنا نرجع للواقع بتاعنا. حاول عزيزي المستمع إنك تقلل من الحاجات اللي بتزيد القلق، زي السهر المستمر، وإنك تفرط في شراب المنبهات زي القهوة الشاي والحاجات دي، والمتابعة المستمرة كمان للأخبار. يعني أنت متوقع تسمع أخبار كعبة وخبر صعب، حس حاليا ممكن يجيبوا لك خبر ما كويس، فده بيزيد من حدة التوتر اللي ممكن يكون عندنا. وكمان يعني بالنسبة للجانب الروحي، كثير من الناس يعني بيلقوا راحة لما يصلوا ويقروا يعني كلمات مباركة من الكتاب المقدس، لأنها بتدي القلب يعني طمأنينة، وبتساعد يعني على إنك تستعيد الثقة اللي انت فقدتها. ويعني بقول لك إنه القلق هو يعني ما حاجة بتستمر لفترة طويلة أو يمنعك من ممارسة حياتك العادية، إنك تمشي شغلك وإنك تتونس مع الناس عادي وإنك تقوم بكل واجباتك اليومية، أكيد ده ما حيمنعك، لكن ممكن يأثر على نومك، على شغلك، على علاقاتك. فهنا يعني ما في أي عيب إنك يعني تمشي لاختصاصي نفسك أو طبيب أو أي استشاري، يعني تطلب المساعدة. وإذا أنت طلبت المساعدة ده دليل واعي على إنك يعني بتهتم بصحتك النفسية،
ويعني عايز أشجعك إنه ده أكيد ما ضعفي منك ولا إنك أنت مريض مرض خطر، لكن بالعكس أنت بتنقذ نفسك أول بأول، وإن ده اللي يدل على إنك زول بتهتم بصحتك النفسية. رأيكم شنو في إننا يعني الفقرة بتاعت أو النقطة بتاعت إننا لازم نعرف كيف نتعامل مع القلق بدل ما نسيبه هو يسيطر علينا في كل لحظة في كل ثانية وبعد شوية اليوم كله وتاني يوم؟ يعني المهم تكون حالة مستمرة. رأيكم شنو نوقف القلق لحد هنا؟ أنت لو قلقان في اللحظة دي أنا بشجعك إنك يعني تحاول تعمل حركة مع نفسك كده عشان ما تزح الحالة اللي أنت موجود فيها. وأكيد ترانيمنا الليلة اللي أنا جهزتها لكم كلها بتشجعنا وكلها يعني بتتكلم عن موضوع الراحة والطمأنينة وإنه أنا ما براي لكن ربنا موجود معي. رأيكم شنو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل؟ خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا للمرنمة نانا أحمد، وبجد أكدت لنا أنه فعلا القلق يعني ما عنده مكان بيناتنا، حتى إذا كان هو شيء طبيعي لكن أكيد برضو عنده حل. قالت لنا المرنمة نانا: ليه بهتم بحالي مدام ما أنت ديما معاي، وليه أنا بهدي ما مالي وعندي يسوع إله الحي، هو اللي بيسعد الحزنان يعني بيشفي للجرح ويطيب، ده اللي بيهتم بالعصفور يلقى المويه ويلقى العش، محل ما بيمشي يبقى معاي في وقت الحرب ترسي، برنم في هواء قلبي يردد في نداه حسي. شفتوا كيف يا جماعة؟ لما احنا فعلا نكون ملتصقين بربنا اكيد القلق ما بيكون عنده مكان، لانه هو في كل خطوة ماشي معانا، ما بيسيبنا ولا بينسانا. عشان كده الكتاب المقدس يعني هو ما بينكر حالة القلق، لكن بيقول انه الانسان المؤمن ما يعني بيمر برضو بلحظات بتاعت خوف ولحظات بتاعت يعني قلق، لكن لما نعترف ونجي قدام ربنا وخذ كل الحاجات دي قدامه، هو أكيد بيكون بدعمنا بمحبته الكبيرة وبيشيل عننا كل الهموم اللي ممكن قاعد تلاقينا. عشان كده في رسالة بطرس الأولى بنقرأ في الآية: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. الكلمات دي عزائنا المستمعين بتذكرنا أنه الإنسان ما مطالب يشيل كل الأعباء وكل الهموم دي براه، وإنه الله بيهتم بأولاده وكمان يعني بيخليهم أو بيدعيهم إنهم يضعوا كل همومهم بين يدينه. وفي رسالة بولس إلى أهل فيليبي بيقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع شكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم. وهنا المقصود إنه الإنسان ما يحس بالقلق إطلاقا، لكن لما يواجه القلق يكون عنده طريق يلجأ له، يلجأ للصلاة ولأنه يثق في ربنا ويسلم كل الأمور له. وحتى السيد المسيح قال: لا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه. ودي دعوة لك عزيز المستمع إنك تعيش يعني الحياة بيومه، وأكيد يعني ما تستهلك كل طاقتك في إنك تفكر في بكرة أو في المستقبل ممكن الماشي يحصل شنو. والإيمان يعني بيخلي إنه يكون في أهمية، في إنه بيساعدنا إننا بالصلاة يكون عندنا رجاء، يكون عندنا دعم روحي. ممكن الناس يمشوا جنبنا، لكن يعني الاستشارة النفسية مرات ما بتكون كفاية، بنكون محتاجين لرسالة حقيقية من الكتاب المقدس إنه الإنسان هو ما براو وما شايل همك براو، لكن أنت موجود في يد ربنا. أدعو بس بكل ثقة وبكل رجاء واعتمد عليه مع الحكمة في إنه تطرح كل أسباب التعب اللي أنت شاعر بيها قدامه. إذن أعزائنا قبلي يعني عندنا وقت كويس، عشان كده بديكم دعوة برضو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل في موضوعنا الليلة. وإذا عندك أي مشاركة برضو دعوة ليك عشان ما تشاركنا.

شكرا للمرنم سلامون والمرنمات الغاليات انجو ترنيم على الترنيمة الجميلة دي اللي دايما مشجعة بجد بأمانة، كلمات مشجعة وتلمس القلب. ما في شي بيستاهل أشيله وأنا هم، يسوعي مولاي بأمري بيهتم. بيقول سلامون الله الخلقني قال لي ما تشيل هم، قال لي ما تهتم، قال لي أنا بحياتك بهتم. صدقت كلامك وبقدر أقول للناس ما في شي بيستاهل أشيله وأنا أهم. وأكيد دي الحاجة اللي أنا متأكدة منها عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لما تختبر اهتمام ربنا وإنه هو موجود معاك حتصرخ وتقول للناس إنه فعلا ما في شي بيستاهل أشيله وأنا أهم. عايز أختم معاك عزيزي المستمع بيعني قصص من الكتاب المقدس، شخصيات مروا بحالة بتاعت قلق لكن اختبروا فعلا وجود ربنا معهم في حياتهم. من الشخصيات دي النبي داود، رغم شجاعته وانتصاراته مر بأوقات كان فيها مطارد وخايف على حياته ومحاط بأعداء كثيرين. في المزامير عبر بصراحة عن مشاعره وكمان يعني وجهها كده لربنا بكل قلبه. بيقول في المزمور ألقي على الرب همك فهو يعولك، وكمان بيقول في يوم خوفي أنا عليك أتكل. داود ما أنكر خوفه لكن اختار أنه يبقى أسير، وما اختار أنه يبقى أسير لو لكن لجأ لله بالصلاة وبالثقة. وكمان بنلقى إيليا النبي بعد انتصار عظيم على أنبياء البعل دخل في حالة بتاعت خوف والإرهاق لما يعني هددته إيزابيل، هرب للبرية وشعر باليأس لكن الله ما يعني ما وبخه، بل إنه ربنا اهتم باحتياجاته أولا، أداه راحة وطعام وبعد كده كلمه بلطف وشجاعة على إنه يعني واصل رسالته. ودي صورة جميلة إنه الإنسان في أوقات الضيق يمكن يحتاج للراحة والرعاية والتشجيع. وكمان من الشخصيات مريم. مريم كانت منشغلة ومهمومة بكثير يعني في الخدمة، فقام قال لها السيد المسيح مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحدة. الكلمة دي بتخلينا نراجع أولوياتنا وإننا ما نسمح لانشغالات الحياة إنها تسرق سلامنا الداخلي، وما نسمح لكل هم موجود في حياتنا إذا كان مرض إذا كان قلق إذا كان هم حاجات كثيرة في حياتنا إنها تسرق سلامنا الداخلي. عزيزي المستمع بشجعك إنه الكتاب المقدس بيورينا إنه الرجال والنسوان اللي كانوا في الإيمان ما كانوا معصومين من القلق أو الخوف، لكنهم يعني لقوا في الله سند ورجاء لهم وكانوا دائما بيرجعوا له في أوقات الضيق، يعني وكانوا باستمرار بيواجهوا الواقع بتاعهم ده مش بس بقوتهم لكن بقوة ربنا. عشان كده رسالتي لك عزيزي المستمع في الأمسية دي إننا ما نقلق أبدا لكن إننا نتعلم كيف نتعامل مع القلق وكيف نطلب الدعم لما نحتاج له وكيف كمان ندي نفسنا مساحة للراحة وللاهتمام. ومن الجانب الروحي نتذكر إنه الله قريب من القلوب التعبانة وإنه في كل ضيق في مساحة للرجاء وللأمل زي ما قال الكتاب المقدس ألقي على الرب همك فهو يعولك. خلونا نخلي يعني رسالتنا الأخيرة الليلة دي إنه القلق هو ما نهاية الحكاية وما لازم يكون هو المسيطر على حياتنا، يعني بالوعي وبالدعم والإيمان وإننا نأخذ الأسباب ونقدر نمشي نحو أيام فيها سلام وفيها طمأنينة أكثر. ربنا يطمن كل زول قلقان وكل زول تعبان ويديه راحة وطمأنينة. والحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، أترككم في رعاية ربنا وإن شاء الله يا رب سالمين وتامين ومعافين.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إن هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إن هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم إنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى، جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حمي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دين الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس توريهم الطريق كيف يسلكوه، لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله. خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة من مراحل القيادة لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة، لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيره، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن إحنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة، والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة، فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا، الحاجة دي اللي عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة، فبيعاين دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس طبعا تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إلى أن يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيغل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي الشعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، في ده يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فلي بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر، فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. آي ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية، ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا يعني بالضبط كده، ما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني، فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار، فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص وقال: الحاسد يكره أنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم، بمعنى لو شخص ده مر موقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر موقف مؤلم، ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر، مثلا لاعب كورة أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كرة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش ما فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما. الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا، الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من حسد في كتاب مقدس هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. إحنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك إنك أنت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر أنت للأسف الشديد بتأذي نفسك بإنك أنت بتمنع البركة عن نفسك. بارك يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، ما بمبدأ بتاع إنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا

الملكة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلفة تماما عن الشخص الآخر، فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو أنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين أنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر أنه هو يترفع وأنه هو يتبارك، تخيل معي أنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديد الموضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم، ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة، ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.